0: ما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: جاء ذكر مسقط كميناء في أوائل القرن الأول عندما أشار إليها عالم الجغرافيا اليوناني بطليموس باسم الميناء الخفي، وكانت هناك وثيقتان في القرن التاسع تحدد طرق الملاحة من الخليج إلى الصين، حيث مثلت مسقط نقطة حيوية في هذه الطرق، وكانت آخر مكان للتزود بالمياه للسفن المتجهة من الخليج إلى الهند وشرق إفريقيا وما بعدها. كما ظهر اسم ميناء مسقط في العديد من الخرائط البحرية التي تؤكد على أهمية المدينة كميناء رئيسي واقع على طرق التجارة العالمية في ذلك الوقت، ومن بينها خريطة طريق التوابل الصادرة في العام 1649 للميلاد، والتي تغطي طريق التوابل من رأس الرجاء الصالح إلى منطقة البنغال في الهند، حيث ظهرت مسقط بشكل بارز على الخريطة. كما كانت السلطنة نقطة التقاء هامة للتجارة بين منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان ساحل مسقط جزءا من خرائط الطبوغرافيا البحرية لمناطق العالم، نظرا لموقعه الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية. وقامت العديد من الدول وشركات التجارة والشحن بإرسال البعثات الاستكشافية لاكتشاف ساحل مسقط والتعرف على طبيعة أرضها، وكان من نتائج هذه البعثات ظهور عدد من الخرائط والرسومات الدقيقة لمسقط، والتي يمكن استخدامها في الأغراض التجارية والعسكرية. وفي رسم يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر كتب أحد الرسامين قائلا: إن ميناء مسقط هو الميناء الوحيد الذي تبقى فيه السفن آمنة طوال الوقت. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء مسقط وتاريخه وأهميته، حيث يقول الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني:
4: في هذه الحلقة سوف يكون الحديث عن أهمية ميناء مسقط. وعندما نتكلم عن ميناء مسقط فنحن لا نعني الميناء بموقعه الحالي، وإنما نعني ميناء مسقط تاريخيا. وقبل أن نخوض في الحديث عن ميناء مسقط، بودي أن أعطي المستمع الكريم فكرة ولو بسيطة عن نشوء الموانئ العمانية. نحن في عمان في موقع غاية في الأهمية، عمان تحتل موقع استراتيجي جدا مهم. وعندما يحسن الإنسان العماني على مر التاريخ استغلال هذا الموقع، فإن كثير من العائدات والإيجابيات التي تحصل له. ولعلي أشير هنا إلى أن الكثير من الصادرات والواردات التي تفد على الجزيرة العربية أو التي تتجه نحو بلاد الرافدين أو حتى نحو البحر الأحمر وشرق أفريقيا وأيضا نحو الهند كانت تمر بالموانئ العمانية، بل إن أغلب السفن التي كانت تخرج من البصرة متوجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا أو حتى نحو شرق أفريقيا، كانت لابد أن تمر بالموانئ العمانية. هذا إذا أخذناها بمنظور تاريخي، فيمكن الآن التعرف على مدى أهمية هذا الموقع من خلال ما كانت تحتاج إليه تلك السفن من التزود بالمؤن والتزود بالماء وما شابه ذلك من هذه الموانئ. وقس على ذلك في الوقت الحالي كيف يمكن أن تستغل هذه الموانئ، حيث أن الظهير الذي تقع عليه عمان ولا يجاورها شيء في الجانب البحري، بمعنى أن هذا الموقع يمكن أن يستغل أكبر استغلال ويكون ذات موقع استراتيجي على مستوى العالم، بل إنها قد تكون ذات موقع استراتيجي في تجارة الترانزيت. ولعل الأيام القادمة حبلى بالكثير من التطورات في مجال النقل البحري، الذي لو أن عمان حركته قليلا في الوقت الحالي لرأينا كيف أن هذا الموقع يساهم بنشاط كبير جدا في المجال البحري، وهو ما كان يعرفه الإنسان العماني سابقا، وحتى الوقت الحالي بدأ الإنسان العماني يلتفت إليه وبدأ يحسن ويطور في هذا المجال. إضافة إلى نقطة أخرى، وهي أن هذا الموقع ساهم أيضا معه أو ساهم في رفع من شأنه المسالك والطرق البحرية، حيث أن كافة المسالك والطرق البحرية ترتبط بعمان. وإذا نظرنا إلى خارطة العالم، خارطة الطرق البحرية العالمية، سوف نشاهد أنها كلها أو كلها تمر بعمان. طريق الحرير البحري يمر بعمان، وحتى الطريق البري الذي يتجه نحو بلاد الرافدين كان جزء منه يأتي إلى عمان بحرا مرة أخرى، فهي بوابة رئيسية نحو الجانب الشرقي ونحو الجانب الغربي. في هذه العجالة التي أشرت إليها، بودي أن أعطي نموذج على ميناء مهم جدا في عمان، وهو ميناء مسقط. لعل المستمع الكريم يقول الآن، وأين ميناء مسقط في الوقت الحالي؟ صحيح أن ميناء مسقط قد تغيرت الظروف والتبعات التي حدثت له، وتغيرت بعض المعطيات في الوقت الحالي، وتم نقل الميناء بداية من مسقط الداخل أو فرضة مسقط، نقل في البداية إلى ميناء السلطان قابوس، ثم تم تغيير ميناء السلطان قابوس ليصبح ميناء سياحيا. ولكني أريد أن أبدأ بداية تاريخية عن ميناء مسقط. ميناء مسقط بموقعه الحالي وبدوره السابق كان يحتل موقعا بين جبلين، وهما الجبلين الذين يتصلان بقلعتي الجلالي والميراني. هناك خليج ضيق للدخول إلى هذا الميناء، ويحتاج ربان أو قبطان سفينة إلى مهارة عالية حتى يتمكن من دخول إلى هذا الخليج أو إلى هذا الميناء، لأنه كأبسط خطأ يحدث من قائد السفينة فإن مصير تلك السفينة أن تتحطم. ولعلي أن أشير هنا إلى أن مراسلات البرتغاليين عندما جاءوا إلى عمان وسيطروا على أجزاء الساحلية من عمان، كانت الكثير من تلك الوثائق وموجودة حتى الوقت الحالي تشير إلى الخطر الذي يمكن أن يحدث للسفن البرتغالية إذا لم يكن القبطان متمكنا منها. بل إن الأكثر من ذلك والأهم من ذلك، يجب أن تكون هناك معرفة قوية جدا بأيضا مقدار الرياح البحرية، بمعنى أن دخول الميناء يفرض على قائد السفينة أن يعرف مقدار سرعة الرياح حتى يعرف مقدار الميل ومقدار الحركة التي يدخل بها إلى الميناء. نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، أن ميناء مسقط يمتد أو يعني تاريخه يمتد إلى آلاف السنين، وهناك وثيقة يونانية أشارت يعني وثيقة يونانية وتؤرخ لمؤرخ مجهول، أشارت إلى ميناء مسقط وأطلقت عليه الميناء الخفي. والميناء الخفي هذه العبارة تنطبق على ما ذكرته سابقا، بأن الميناء يقع بين جبلين أو في خليج ضيق، بمعنى أن الكثير من السفن التي لا تعلم بوجوده مسبقا فإنها لا تستطيع أن تدخل إليه، بل أنها لا تعرف عنه شيئا وبالتالي يتم تجاوزه. فمن أجل ذلك أطلق عليه اليونان الميناء الخفي. عندما ندخل الآن ونتكلم عن الميناء في سياقه التاريخي، فأقول أن الميناء بداية سواء كان من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر كان هو المكان أو المحل الرئيسي لتصدير البضائع العمانية، وكان العمانيون يطلقون عليه اسم الفرضة، والفرضة عبارة عن مكان لتنزيل البضائع، وهي في الأساس يعني تشبه الميناء، وتسمح باستقبال السفن سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة الحجم. وموقع الميناء تحديدا في الوقت الحالي يقع بالقرب من قصر العلم أو أسفل قلعة الميراني، وكان يحتوي على مبنى صغير مبني من سعف النخيل، لأن في تلك الفترة كانت يعني كانت المادة الأساسية للبناء هي سعف النخيل وأيضا الطين والصاروخ وما شبه ذلك. في داخل هذا الميناء كان يوجد طاولة وخزنة صغيرة مصنوعة من الحديد والصلب، هذه تستخدم لحفظ الدفاتر والمبالغ التابعة لمسؤول الفرضة أو مسؤول الميناء. فرضة مسقط كما أشرت تحديدا كموقع جغرافي تقع في خليج عمان، يعني وذلك يتماشى طبعا مع اتجاه التيارات البحرية التي تهب على المنطقة. أيضا من ناحية أخرى لعبت الرياح الموسمية دورا كبيرا في حركة التجارة والحركة البحرية بشكل عام، بمعنى أن الرياح الموسمية كانت عامل أساسي في نشاط ميناء مسقط. والرياح الموسمية حتى أوضح المستمع الكريم كانت هي الأساس في حركة السفن، بمعنى أن أي سفينة تتحرك نحو أي جهة سواء نحو شرق أفريقيا أو نحو الهند وما يتبع ذلك، كان قائد السفينة لابد أن يكون على معرفة تامة بحركة الرياح الموسمية. ولعلي أشير هنا إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أيضا مرتبطة بالرياح الموسمية. عندما جاء البرتغاليون وسيطروا على شرق أفريقيا وعمان أو الأجزاء الساحلية من عمان وعلى الهند وأيضا حتى على هرمز وبعض السواحل في الخليج العربي، قاموا بمحاصرة السفن العربية والإسلامية ومنعها من التجارة، وذلك احتكارا للبرتغاليين احتكارا منهم للبضائع. فكانت السفن العربية والإسلامية تنطلق في نهاية موسم الرياح الموسمية، وهذا أدى بالتالي إلى تحطم هذه السفن بسبب الرياح الموسمية أنهم ينطلقون في نهاية الموسم. هذا ما أريد أن أؤكد إليه أيضا مرة أخرى، أن الرياح الموسمية قائد السفينة لابد أن يكون على معرفة تامة بالرياح الموسمية، وبالتالي كان من عوامل ازدهار ميناء مسقط هو الرياح الموسمية ومعرفتها معرفة تامة، حيث أن السفن الشراعية كانت تتحرك بناء على حركة الرياح الموسمية. نقطة أخرى أريد أن نشير إليها أيضا، أن ميناء مسقط أو فرضة مسقط كانت قادرة على استقبال سفن كبيرة جدا، حتى أنه في القرن العشرين بدأت تستقبل السفن البخارية التي بدأت تشتغل وتتحرك بواسطة البخار، وكانت تحمل الكثير من البضائع والبريد وحتى المسافرين، وترسو بالقرب من الفرضة وليس على الفرضة تماما، لأن عمق هذه السفن العملاقة والغاطس كان شديدا أو عميقا، ولم تكن الفرضة بذلك العمق، لكنها كانت ترسو بعيدا قليلا، وهذا سمح لكثير من السفن سواء متجهة إلى شرق أفريقيا أو حتى المتجهة إلى بومباي وكراتشي أن تدخل الميناء. أيضا هذه السفن التي كانت تتجه إلى بومباي وكراتشي أيضا يعني طبعا سفن تتبع إلى شركة الملاحة البريطانية وأيضا شركة الخليج الفارسي. السفن أخرى كانت ترسو في الميناء وهي السفن الشراعية، سواء كانت التي يملكها عرب من الخليج من سكان الخليج، وأيضا حتى بعض السفن التي كانت تأتي من الهند. ودائما أنا أقول أن في تلك الفترة أو فترة القرن العشرين كانت السفن العربية في الغالب هي السفن شراعية، ونظر لأن السفن البخارية كانت تحتاج إلى المال، وهذا ما لم يكن يقدر عليه أهل الخليج في تلك الفترة. أريد الآن أن أشير إلى الفرضة تحديدا، فهي كانت عبارة عن منطقتين متقابلتين، الأولى تقع عند قلعة الميراني في المكان الذي يتجمع فيه الزوار حاليا لالتقاط الصور، وكان يطلق عليها اسم البنط، والمنطقة الثانية كانت عند القصر ويطلق عليها الفرضة. فإذا البنط هي المنطقة التي يتم فيها تنزيل الأغراض أو البضائع، وهي مشابهة للميناء حاليا مثل ميناء السلطان قابوس على سبيل المثال سابقا، بينما مستوى ارتفاع منطقة الفرضة أقل من مستوى البحر، بحيث إذا هاج البحر تدخل المياه في منطقة الفرضة، ومنطقة البنط هي أعلى بحيث أنها لا تسمح لمياه البحر بالدخول. إذن هما تشكلان منطقتين للتنزيل، واحدة يطلق عليها البنط والأخرى الفرضة، وتمثلان أو تكونان مع بعضهما البعض اسم الميناء. وهما ليس منطقتان للبيع فقط، وإنما لتنزيل الأغراض واستلام التجار لأموالهم أيضا. وتوجد قوارب يدوية تقوم بتنزيل الأغراض من السفن الراسية في وسط البحر، وكان تقع مقابل الفتحة بين ميناء مرسى اليخوت في الوقت الحالي وبين رأس كنعد الموجود حتى الوقت الحالي، حيث توجد به منارة ترشد السفن.
2: العمانيون والبحر.

0: سيطرت عمان على تجارة البن اليمني، فكان ميناء مسقط مركز تجارة هذه السلعة الثمينة. ففي عهد السلطان سلطان بن أحمد بن سعيد كانت هناك أكثر من 50 سفينة من أسطول مسقط مخصصة لتجارة البن اليمني، إضافة إلى نحو 100 سفينة يملكها أهل مدينة صور تتاجر فقط في البن اليمني.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: مجان أرض السفن.
4: مجان
3: ميناء السفن.
5: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال.
5: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. طبعا مجالات كثيرة تحدثنا عنها سابقا، عن التجارة، عن الملاحة، عن النظام السياسي والعسكري، عن البناء سواء كانت المقابر أو البيوت، وتفاصيل أخرى كثيرة جدا تحدثنا عنها سابقا. الآن نواصل الحديث ولكن في مجال الصناعات، وتحدثنا أيضا في الصناعات عن صناعة النحاس، عن صناعة الفخار، عن المدبسة اللي هي كانت تنتج العسل، وأيضا تحدثنا عن منتجات كثيرة عمانية مجانية قديمة جدا، منها إنتاج وتمليح وتجفيف وتدخين الأسماك، قد يكون منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد، منذ أكثر من 7000 سنة. النحاس له 3400 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5000 سنة من الآن. الزراعة في مجان بدأت في الواحات في الداخل من 3100 قبل الميلاد، وكان إنتاج أيضا للقمح والشعير والذرة وغيرها من الإنتاج والنخيل. نظام الري اللي تطور وبشكل أحدث في مجان، وخاصة في الألفية الأولى قبل الميلاد التي ظهر فيها تأثير بلاد فارس على مجان. طبعا نواصل حديثنا، وحديثنا الأخير كان عن صناعة السفن في مجان، وتحدثنا فيه عن بدايات صناعة السفن على مستوى العالمي، ومتى بدأ الإنسان يستخدم البحر، منذ أكثر من 8000 سنة من الآن. وتكلمنا أن بداية يعني الملاحة داخل كانت بدأت في الأنهار داخل وادي الرافدين منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وكذلك وادي النيل قد يكون في الألفية الخامسة قبل الميلاد. داخل الخليج العربي أيضا تكلمنا أن هناك عثر على قار وألواح أيضا في موقع الصبية بالكويت، وأيضا في الإحساء أيضا في حدود يعني في المملكة العربية السعودية. تعود هذه الآثار إلى 5200 قبل الميلاد. أول ظهور للقار في مجان خاصة في بحر العرب، هنا نقصد أول ظهور له 3400 قبل الميلاد في رأس الحمراء القرم في مسقط، وطبعا القار كان مجلوب من وادي الرافدين. الآن نواصل حديثنا عن وصف السفينة، سفينة مجان، وبماذا كانت تتميز. طبعا حديثنا السابق قلنا إن الآثار اللي وجدت لسفينة مجان في رأس الجنز ورأس الحد أعطت يعني فكرة عن نوعية السفينة اللي كانت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، اللي هي سفينة مجان اللي ذكرت في سجلات السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. وتكلمنا بالتفصيل عن كيف كان يعني المعلومات اللي كانت موجودة قبل الاكتشافات الكبيرة والمهمة جدا في رأس الجنز وما بعده. طبعا الاكتشافات القديمة، هناك صور لسفن في بلاد الرافدين، صور كثيرة أكثر من 400 صورة لسفن. هذه الصور تعود إلى 2000 قبل الميلاد وما قبله. أيضا في أختام وجدت في دلمون، أيضا فيها الأختام هذه فيها صور، وقد تكون هذه الأختام أيضا قلبت من وادي السند وغيره، أيضا فيها صور للسفن وقوارب. لكن الكم الهائل من الآثار، أكثر من 300 قطعة من القار والخشب أيضا والقصب والحبال، والكمية الهائلة اللي وجدت في رأس الجنز أعطت تصور كامل لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا احنا ممكن الآن يعني نتحدث عن تفصيل هذه السفينة من حيث الحجم والطول والعرض وتفاصيل أخرى داخل هذه السفينة. طبعا شكل السفينة هذه سفينة لقارب القصب. طبعا قارب القصب بدأ قبل قارب الخشب. قارب الخشب بدأ يظهر في مجان تقريبا 2500 قبل الميلاد، وأيضا كانت الأخشاب تقلب، أخشاب الساج تقلب من وادي السند بالهند لصناعة هذه السفن، أو طبعا هناك في أيضا أخشاب محلية أيضا تستخدم في صناعة السفن، وأيضا حتى الأخشاب المحلية كانت أيضا تصدر إلى بلاد الرافدين، والأخشاب اللي تقلب أيضا من وادي السند كانت أيضا تقلب إلى مجان، وأيضا قد تكون أيضا تصدر إلى وادي الرافدين. فشكل القارب بشكل عام هو الشكل الهلالي القمري، يعني شكل السفينة على شكل أقرب إلى شكل الهلال، ولا يوجد في هذه النماذج صارية وأرضيتها دائرية وتكاد تكون منبسطة في وسط السفينة. هذه طبعا مواصفات سفينة مجان، ولا يوجد بها سطح جانبي عدا مجاديف التسيير لإعطاء مقاومة باتجاه أي رياح منسابة. يعني هذا طبعا وصف للسفينة بالتفصيل، سفينة مجان. ويدعم بدن القارب المصنوع من حزم الحصير بألواح، يعني كانت أيضا موجودة ألواح تدعم الحصير اللي هو من القار، وعوارض خشبية، أيضا توجد عوارض خشبية اللي هي طبعا تثبيت السفينة وتثبيت أيضا القصب اللي كانت تصنع منه هذه السفينة. ويغطي البدن الخارجي للقارب بحصير جيد النسيج، يعني أيضا كان يستخدم أيضا حصير يغطي البدن الخارجي للقارب، بينما يطلى السطحان الداخلي والخارجي بالقار، يعني القار كان يطلى به من الخارج ومن الداخل سفينة مجان، ويدفع القارب بواسطة الشراع، يعني كان أيضا يستخدم الشراع من تلك الفترة، شراع وحيد مستطيل، يعني كان في شراع واحد وشكل أيضا مستطيل الشكل، مدعم بواسطة صاري ثنائي، يعني أيضا كانت فيه الصارية وكان فيه الشراع اللي هو على شكل مستطيل، طبعا يختلف عن الشراع اللي موجود في مصر وغيرها من الأماكن المواقع اللي كان أقرب أن يكون على شكل مربع. أما الدفع فيتم بواسطة مجموعتين من المجاديف الرباعية، يعني كان أيضا يستخدم المجاديف خاصة في نهاية يعني القارب أو السفينة، والمجاديف هذه كانت هي اللي أيضا تدفع السفينة بالإضافة إلى طبعا الشراع. وإن أحزمة القصب هي المقابل للألواح الخشبية في القوارب الحديثة، يعني القوارب الحديثة الآن تستخدم الخشب، بينما القوارب ما قبل 2500 قبل الميلاد وما بعد أيضا استمر أيضا استخدام القصب، لما بعد ذلك كانت تستخدم القصب. وبالنسبة للقارب الذي يصل إلى 13 متر يحتاج إلى طاقة ملاحة يتراوح يعني من 6 إلى 8، إذن الملاحين القارب عادة يكون طوله 13 متر، والملاحين اللي في القارب من 6 إلى 8، فالقارب نفسه بما في ذلك وزن القصب والأربطة والعوارض والقار والشراع والصاري والمؤن والطاقم مزيجا، يعني كل هذا يعني يصل وزن إلى 8 أطنان، يعني وزن القارب يصل إلى 8 أطنان. ومتيحا بالتالي يعني أيضا في وزن يعني ممكن يتحمل من 4 إلى 7 طن من البضائع، وقد تصل طبعا بعض الحمولات السفن اللي تكون بحجم أكبر إلى 12 طن من المواد اللي كانت تحمل، وطبعا بعض الأوقات أيضا تحمل كميات من النحاس في هذه القوارب، مما يوحي بأن القوارب اللي كانت تنقر عباب البحر في هذه المنطقة كانت كبيرة الأحجام، يعني كانت السفن اللي موجودة في المنطقة واللي تصنع في مجان وغيرها أيضا كانت كبيرة الأحجام، وكانت وطاقم القارب كان يضم التجار والبحارة والملاحين وذوي الخبرة، وأيضا يضم يعني أيضا أناس من المختصين في صناعة القوارب اللي يقوموا ب يعني إصلاح أي عطل يتم في القارب أثناء الرحلة من مجان إلى مواقع أخرى في داخل الخليج العربي أو مواقع أخرى أبعد من ذلك وادي السند وغيرها. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن حديثنا عن الصناعات وخاصة صناعات السفن وسفن القصب والخشب في الألفية الثالثة قبل الميلاد التي اشتهرت بهم مجان. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: عن الماء النادر. أتصوره الخنجر الفضي الوحيد، لذلك تهوي كل الخناجر كأنها دمى. أتصوره مكثفا، لا كما يفعل السد، بل كما تفعله العين من الحزن. أتصوره بلا شكل، لأن لديه عضلة النمر ومؤخر الغزال وشهوة عين البوم التي بلا رموش، ولهاث الأحصنة المتفتتة في الهواء، وحرائق النبتة السرية المتنزلة في جوف الغابات. أتصور الماء قيامة، لذلك سيكون الشعراء بجراحهم المكتومة والرسامون بألوانهم الدفينة أول المحشورين. برومانسيتك أيها الماء ستصل إلى قبر الشاعر، فنقط عليه رذاذك وقطراتك العلائية. برمزيتك أيها الماء تلطف على الفيلسوف واشتبك مع لحيته وأظافره الطويلة. ببرناسيتك أيها الماء ثقب خوذة المحارب وخلي إلى جواره ديوان شعر. بسرياليتك أيها الماء تجهم في وجه الغبطة واغتبط في الفخذ المكفهر. بفلجك أيها الماء التحم بالرحم. بنهرك أيها الماء التحق باليباس. ببحرك أيها الماء اشتعل في الأجساد. بفيضانك أيها الماء تجرأ على العناصر الأخرى التي تتجرأ على أبديتك. قطرتك أيها الماء لا تخذلك، أعباؤك لا تقصيك، انعدامك هنا لا يقص وجودك هناك. حلاوتك في هذا الجانب لا تردم مرارتك في الجانب الآخر. سرك في النهار يلعقك في كشف الليل. مظهرك في النسيان يدب في حديقة التذكر. لهفتك في القدوم تشرح شوقك في الزوال. وقد قلت أيها الماء للنار تف، فطاوعتك وأطاعتك مثل كلب ينمحي، مثل قطة مهدورة الكرامة. ومن كان مثل الماء لا يتحجر إلا إذا كانت أحجار قلبه مفعمة بالماء، مشحونة بالقديس الذي لا لون له ولا هالس، مغتبطة في داخلها. ومن كان مثل الماء لا يكون سهلا ولا صعبا، بل يجوز بشوكة روحه ويتمشى في غباره ويتلثم بالخرير العاري. عجبا كيف ذهب المجوس إلى النار، وقد كان الماء إله النار. لقد كانوا فلاسفة لا يصبرون على الفكرة حتى تتخمر، ولا على الجمرة كي تتبخر وتنكشف. كانوا مذهولين بكل

0: أكيد، لذلك لحستهم ألسنة النار الحلمية. عجبا كيف تمضي الحقيقة في النار ولا تحترق، ويمخرها الماء ولا تتلاشى. عجبا كيف يمضي السر في الماء والنار مثل مركب ورقي منذ الأزل. كنت أظن أن الثلاجة قد انفجرت، لذلك ركضت إلى المطبخ، لكن يبدو أنني نسيت البيضتين اللتين تركتهما تغليان فوق النار. لقد جف الماء تماما، ولذلك انفجرت إحداهما مثل إصبع ديناميت، بينما كانت تفكر الأخرى في أن تفعل ذلك. سأغامر هذا اليوم بكتابة رسالة مائية، لا لكي تصل أو لا تصل، بل نكاية في الذين يقولون بأن الماء قرين النسيان. سأكتب بالماء الليلة كي لا أتبخر. أخبرنا سير كومبولس مرة بأن شرابا صرفا في المكسيك لا يقربه الماء، تسكنه وتروبص في داخله عقرب لهواة الأقدار المرة. وأضاف صديقنا: وكذلك تسكنه حيات وأفاع أيضا. أتذكر أصدقائي وعلائقهم بالماء المهين والعالي، كل له لعبته المائية، كل تشده وشيجة تخص إشاراته وعلاماته، آباره وبحاره، معماره وشهوته، قريته وحدقته الوجودية. في السياق ذاته أتذكر محمد الحارثي في قصيدته مهمة أخيرة تفعيلية ثمانينية يقول فيها: لكي يغرق الماء لا بد من غرق اليابسة. أتذكر أيضا ما يشبه فكرة فيلسوف مثل شوبنهاور أو كيركجل أو سيوران حين يكتب عبدالله البلوشي: لكي يزهر رعب هذه الأرض لا بد لهذه السماء أن تسقط وابلا من دموعها. عن الماء النادر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات أيدمر المحيوي. يقول عنه الزريكلي في الإعلام: أيدمر بن عبد الله التركي المكنى بعلم الدين المحيوي شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك، تركي الأصل من الموالي، أعتقه بمصر محي الدين محمد بن محمد بن ندي فنسب إليه، اشتهر في العصر الأيوبي ولقب بالإمارة، وكان من معاصري بهاء الدين زهير وجمال الدين، كان من فحول شعراء القرن الثامن، ونعته ابن شاكر بفخر الترك، وكان له اشتغال بالحديث. قال الشريف الحسيني: كتب بخطه وحدث كثيرا وبقي حتى احتيج إلى ما عنده، وخرج لنفسه 40 حديثا من مسموعاته، وله شعر جيد، وله ديوان شعر نشرته دار الكتب المصرية سنة 1931 تحت اسم مختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي. يقول عنه صلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، وقد أورد له مجموعة من الموشحات: نقلت من خط ابن سعيد المغربي في كتاب المشرق في أخبار المشرق في ترجمة هذا، قال: بأي لفظ أصفه؟ ولو حشدت جيوش البلاغة لفضله لم أكن أنصفه. نشأ في الدوحة السعيدية فنمت أزهاره، وطلع بالسماء الندائية فتمت زواهره، جمعت لأقرانه أعلام الفنون حتى خرج آية في كل فن، وبرع في المنثور والموزون مع الطبع الفاضل الذي عضده، وبلغه من رئاسة هذا الشأن ما قصده. وكنت قبل أن أرتقي إلى السماء المحيوية كثيرا ما أسمع الثناء في هذه الطريقة عليه، فيهوي السمع والعين والقلب إليه. ومما أورده الصفدي من موشحاته قوله من مخلع البسيط: بات وسماره النجوم ساهر، فمن ترى علمك السهد يا جفون، صبا إلى مذهب التصابي صابي لا يعدل، فجنبه خافق الجناب نابي مبلبل، والطرف من دائم سكابي كابي مخبل، لسانه للهوى كتوم ساتر لما جرى، والشأن أن تستر الشؤون، سباه مستملح المعاني عاني به البصر، بذكره من شدى الأغاني غاني إذا ادكر، يقول ما ناظر يراني راني إلى القمر، يرنو إلى وجهه الحليم حائر لما يرى، مرأى به تفتن العيون، من أين للبدر في الكمال مالي فيوصف، والغصن على عطفه بحالي حالي مزخرف، وعارض النقص للهلال لالي والكلف، ولا فم الشمس من هميم ظاهر لمن قرى، ولا من الحاجبين نون، ما كنت لولا درى بشاني شاني أخشى افتضاح، أفدي الذي راح للمثاني ثاني عطف المراح، إذن لمن صد أو جفاني فاني فلا جناح، لما لوى الجيد قلت لي منافر ثم انبرى يمشي كما تنثني الغصون، أيا ندى ماي إن بالي بالي فغردوا، صوتا أنا عنه الانتقال قالي فرددوا، في رتب المجد والمعالي عالي محمد، دام له العز والنعيم قاهر مقتدرا، يعز من شاء أو يهين، طبتم وطابت لكم أصولوا صولوا بها وإن شئتم على الدهر أن تطولوا طولوا فما ومن وقطر جدواك إذ تنيلوا نيلوا مدى الزمن وعرف ذكراكم نسيم عاطر إذا سرى طاف به السهل والحزون ومجدكم بين ذا العباد بادي لا يختفي فوق الربا منه والوهاد هادي من يقتفي قلتم له قم بكل نادي نادي هل معتفي فاعجب له وهو لا يري مسائر مشمرا تحدى به العيس والسفين صلب على حادث يقاسي قاسي للزمن طود لدى موقف المراس راسي لا ينثني يلقى الوغى منه في لباسي باسي محصني ليث إذا التفت الخصوم خادر من الشرى له القنا في الوغى عرين كم موقف ليس للسلاح لاحي في الأرؤس وكاتب الموت بالرماح ماحي للأنفس جنابه ظاهر افتضاح ضاحي لم يرمس رزنت إذ خفت الحلوم شاهر مجوهرا يفعل ما تشتهي المنون. وقال أيضا يعارض موشحة ابن زهر الطبيب عهد البين إلى عين البكاء ثم أوصاها بأن لا تهجعي وسقى قلبي من خمرته فهو لا يعقل من سكرته فمتى ينقذ من غمرته في سبيل الحب قد هلكا شيع الركب ولما يرجعي قال للعاذل لما نظرا من غدا قلبي به مشتهرا ألذا تعشق ماذا بشرا حاش لله أراه ملكا مثل ذا فاعشق وإلا فدعي هز عطف الغصن من قامته مطلعا للشمس من طلعته ثم نادى البدر في ليلته أيها البدر تغيب ويحك ما احتياج الناس للبدر معي أنا علمت القضيب الميدا واستعار الظبي مني الجيدا وكذا ذا القرم من آل الندى أبصر البحر نداه فحكى فهو إن ظن سوى ذا مدعي من جميع الفضل يحيى عنده ليس للدين بمحيي عنده قال للتالي عليه حمده لي حسن الذكر والمال لك فاقترح تعطى وقل يستمعي آخذ بالحزم لا يتركه في سوى الجود بما يملكه لا ترى في الجود من يشركه وهو في المال كثير الشركاء ومن الحمد كثير الشيع أنت يا موسى رجاء آنسا نار جدواه فوافا قابسا رحت في حضرة قدس دايسا في طوى السؤدد فاخلع نعلك وادعه يأتي بكبرى يوشعي رب يوم قد رأيت الأفق خائفا بالبرق أن يحترقا وبدا البدر مروعا مشفقا لابسا لما تجلى فنكا وبدت شمس الضحى في برقعي. كانت تلك مختارات للوشاح التركي أيدمر المحيوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. غارات جوية إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وسلطات الاحتلال تبلغ واشنطن عزمها الإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. مع افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح
5: الياسمين، يا صباح الياسمين.
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة على الجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.

هناك صباحات تبدأ بالوقت، وهناك صباحات تبدأ بالأمل، ونحن نؤمن أن كل يوم جديد يحمل فرصة مختلفة وحكاية تستحق أن تروى، وخطوة صغيرة قد تقود إلى إنجاز كبير. في هذا الصباح دعونا نترك خلفنا ما أثقل بالأمس، ونستقبل هذا اليوم بقلب ممتن وعقل متفائل وروح تزرع الخير أينما حلت. فالحياة تمنح أجمل تفاصيلها لمن يستقبلها بابتسامة ويصنع من لحظاته العادية ذكرى جميلة. صباح الياسمين لكل من يستمع إلينا اليوم والآن، صباحكم سكينة وأوقاتكم عامرة بالمحبة ويومكم مليء بالنجاح والبركة. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق نقول دروب السلامة لكم جميعا متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار حلقة برنامجكم صباح الياسمين من الثامنة وإلى العاشرة صباحا. هذه أجمل التحايا الصباحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: صباح الياسمين صباح الصحافة.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا متابعين. الجمعة 2 من صفر 1448 هجرية الموافق 17 من يوليو 2026 ميلادي. وعناوين جريدة عمان اليوم: السيدة الجليلة تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. استعرضت جهود التنويع الاقتصادي والتوسع في الطاقة المتجددة. سلطنة عمان تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة. افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة. احتدام الصراع حول مضيق هرمز وإيران تتوعد باستهداف البنى التحتية. لتسهيل انسيابية التنقل خلال موسم خريف ظفار افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة. رئيس الأركان يستقبل مسؤولا عسكريا بالأمانة العامة لمجلس التعاون. نشاط الرياح وتدفق السحب مع تحذيرات من تدني الرؤية الأفقية. إنشاء طريق خرساني في قرية العينين بولاية المضيبي. دعت إلى تعزيز التمويل الإنمائي وتيسير نقل التكنولوجيا. سلطنة عمان تؤكد في نيويورك التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودمجها ضمن خطتها الوطنية. وأيضا خريجو الدبلوم العام التفوق ثمرة حصاد سنوات من الاجتهاد وعازمون على تحقيق طموحاتنا. نبارك لأبنائنا الخريجين. من العناوين أيضا متابعينا في جريدة عمان لليوم: برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بالشرطة يواصل أعماله ويؤكد مواكبة متطلبات المستقبل. اتفاقيتان لدعم الإغاثة والطوارئ وتأهيل الطرق الجبلية بجنوب الشرقية. وأيضا من العناوين متابعينا: معرض بولاية لوا للتوعية بمخاطر البعوضة الزاعجة. إلى الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه: خام عمان عند 76 دولار، النفط يتراجع في ظل تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران، بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين سلطنة عمان وليبيا، مؤتمر تجربة العملاء والمراجعين يوصي بتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات، تدشين برنامج دربك خضر للتوعية السياحية، ختام برنامج نوخذة الذكاء الاصطناعي للقيادات بمحافظة ظفار. والذهب ينخفض مع انحسار آمال تراجع التضخم. برامج واستراتيجيات تعزز النمو والتعمين وجذب الاستثمارات. 570 مليون ريال القيمة المضافة للقطاع اللوجستي ومساهمته في الناتج المحلي 5.9% خلال الربع الأول. تراجع الاستثمار في المعادن الحيوية عام 2025. أمريكا تفرض رسوما بنسبة 25% على منتجات برازيلية، وكوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. لازلنا في الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه أيضا: أوكيو الاستكشاف والإنتاج تستحوذ على قيمة التداول، مؤشر بورصة مسقط ينخفض 90 نقطة والقيمة السوقية عند 38.05 مليار ريال. الأسهم العالمية تتراجع وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب على إيران تنهك شركات طيران أوروبية وتدفعها للتفكير في إعادة الهيكلة. إذا متابعينا هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان لليوم. حفظ الله هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيبة، عمان السلام وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبناء هذا الوطن ومن يقطن على أرض عماننا الحبيبة الغالية دائماً.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا وصبحكم الله بالخير والسعادة ودروب سالمة وسهالة إن شاء الله يا رب العالمين. لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم صباح الياسمين عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ونروح معاكم لأبرز الرسائل اللي وصلتنا في أول الصباح عبر الواتس أب 7244200. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق وهو رايح لمشوار معين. نقول دير بالك، السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، وتوصل بسلام وأمان إن شاء الله. تحية أكيد نوجه لأخوي أحمد الرحبي يقول صباحك ورد وجمعة مباركة علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. منور أخوي عابدين، بنورك يا أخوي أحمد الرحبي، صبحك الله بالورد، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين دائما وأبدا بإذن الله تعالى. وأيضا دكتور بدر الحبسي، مبروك مبروك، تستاهل كل خير دكتور بدر، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين، تستاهل، الله يسعدك. لا تبريكات كثيرة شكلها بتكون هاليومين. وهو موضوع حلقتنا لليوم أيضا متابعينا بتفاصيل هذه الحلقة إن شاء الله مع رسائلكم عبر الواتس أب. هنا نبارك أيضا لجميع أبنائنا وبناتنا طلبة دبلوم التعليم العام على نتائجهم، ونتمنى لهم مستقبل مليء بالنجاح والتوفيق. وموضوعنا أيضا بعد إعلان النتائج أيضا، هل تعتقد أن مجموع الدرجات هو الذي يصنع المستقبل، أم أن الطموح والاجتهاد والاستثمار الفرص هي التي ترسم طريق للنجاح؟ مشاركاتكم عبر الواتس أب 7244200، واتصالاتكم على 24698151 تباعا، راح ناخذ الاتصالات إن شاء الله. كل من نجح ورفع الرأس، اللي ماخذ الدكتوراه واللي ماخذ الماجستير نبارك لهم أيضا، ولعل الله يغير من أجلك كل شيء بإذن الله، التغيير يكون إلى الأفضل إن شاء الله لكم جميعا بعون الله تعالى. على العموم نستكمل الرسائل عبر الواتس أب على 7244200. رسالة: كي لا تصبح ببغاء اجتماعيا، من أخطر ما قد يحدث للإنسان أن يظن أن المعرفة تقاس بما يحفظ، بينما الحقيقة أنها تقاس بما أصبح عليه. الامتلاء بالأفكار ليس دليل على النضج، فقد تمتلئ الذاكرة بآلاف الكلمات، ويبقى الإنسان كما هو، يغضب بالطريقة نفسها ويختار بطريقة نفسها ويقع في الأخطاء نفسها، لأن الأفكار لم تتجاوز لسانه إلى وعيه. إن الببغاء لا تنقصه الكلمات بل تنقصه التجربة، ولهذا يكرر الأصوات بإتقان لكنه لا يدرك معناها. ما أجمل كلامك يا علي خاطر نجادي. وهني نقول أيضا انتقاء الكلمات ترى مهم جدا مستمعينا. الإنسان ينتقي الكلمة اللي يقولها أيضا في رأيه. أحيانا بعض الناس يعني يبدو برأيهم ويعني في شيء معين، ولكن الكلمات اللي يستخدمها وطريقة أيضا رده يعني يحاول أنه يطيح من الآخرين للأسف الشديد. فهو بالنسبة له وعلى باله أن الكلام عادي، وأنا ما غلط وأنا ما قلت شيء غلط أساسا، يعني أنا أبديت رأي، أنت أبديت رأيك وهذا شيء جميل. ولكن هذا الرأي أيضا، الكلمات اللي استخدمتها في إبداء رأيك أيضا للطرف الآخر، هل أنت إذا أحد قال لك نفس الكلمات أنت تستقبلها؟ ربما يقول لك أيوة عادي أستقبلها، ولكن ترى ما كل الناس أيضا تتقبل الكلمات اللي أنت تقولها مثلا أو بالطريقة اللي أنت قلتها. فلازم تعيد حسابك بأي كلمة تقولها، لازم أنت تنتقيها أيضا بحيث أنك ما تجرح الآخرين وما تقلل من قيمة الآخرين وما تقلل من تفكيرهم أو عطائهم أو ما شابه ذلك. فدائما الإنسان ينتقي ما يقول. ما كلمة أنا سمعتها من فلان ينطقها أو يقولها أنا أروح أقولها لشخص آخر. يا أخي هذا تربيته غير عن هذا، هذا بيئته غير عن هذا، هذا تفكيره غير عن هذا، هذا يتقبل هذا ما يتقبل. وأيضا الكلمات يجب أن تكون راقية برقي أخلاقنا، لأن كل إناء بما فيه ينضح. اليوم الكلمات اللي تطلع مني أنا بما معناه هذه تربيتي وهذه أخلاقي وهذا أسلوبي، اللي أنا أقوله يعود إلى شخصيتي. البعض ربما يقول والله هذه ما شخصيتي، أو أنا ما أقصد بهذه الطريقة، تراك أنت قلتها وطلعت منك، فالناس خذوها إن هذه تربيتك وشخصيتك. فدائما انتقي على أساس الناس أيضا تعرف إن هذا فلان بالفعل راقي في أخلاقه، في ذوقه، في حواره، في كلامه. فدائما كونوا راقين بكل ما تنطقوه من كلمة للآخرين. نروح لرسالة أخرى أيضا عبر الواتساب، يقول إياك أن تتخذ دور الضحية مهما غربلتك الحياة وطفح رأسك ألما، إياك أن تملي على عقلك هذا الدور ولا لمجرد التخيل. هذه شيمة العاجز. صحيح أنك لست منيعا، شأنك شأن سائر البشر، لكن قبولك هذا الدور يعني قبولك به إلى الأبد، وقبولك به إلى الأبد يعني أنه لن يشتد عودك. جمعة مباركة عليكم وعلينا. خالد سليمان حياك الله يا العاصمي، الله يسعد صباحك بالخير. وسليمان العاصمي أيضا في رسالة أخرى يقول ستفرض عليك الظروف أن تتعامل مع أشخاص يختلفون عنك في الطباع والعقلية، أخ، مدير، جار، قريب، معلم، أبنائك. اجعل التغافل والصبر وتجاوز الصغائر خيارك الأول، فليس كل خلاف يستحق معركة ولا كل إساءة تستحق ردا، وكلما أحسنت إدارة من لا تستطيع تجنبه ربحت راحة قلبك وحفظت كرامتك ومضيت نحو نجاحك بهدوء. قال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته حتى يجعل الله له من ذلك فرجا أو مخرجا. جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب العالمين. تحياتي لكم طاقم البرنامج، تحياتي لك يا سليمان العاصمي. تحياتنا لك يا سليمان سعيد العاصمي، الله يحفظك، شكرا لك على هذه التغريدة. شوف في أحيان بالفعل تعامل مع الأشخاص، ونرجع نقول إن كل شخص على حسب تربيته. أحيانا في بعض الأشخاص يتلفظوا لفظ أمام الجميع، إحنا قادرين نرد عليهم، ولكن أحيانا تمسك نفسك ما ترد عليه. فلما يمر الوقت بعد 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، ساعتين، تقول ليش ما رديت عليه وعطيت الصاع صاعين أمام الآخرين. وأحيانا تقول صح أن تاكل في نفسك أنك ما رديت عليه، ولكن تقول أفضل أني ما رديت عليه على أساس ما أنزل من قيمتي أيضا، وأكون وقح نفس ما هو كان أيضا أمام الآخرين. احيانا ياكلك نفسك في هذا الظروف، ويصير صراع بينك وبين نفسك، ليش ما رديت عليه، رديت عليه، ما رديت عليه لان كذا، لا مفروض انك ترد عليه، لا المفروض انه ما ارد عليه. فهذاك الصراع يعيشه لمده 24 ساعه الى اليوم الثاني. فتمر الايام واحيانا تشوفه تقول ارد عليه الحين، ترد يرد عليك نفسك يقولك لا لا ترد عليه، اخلاقك اعلى. فدائما نتغاضى، ما نتغاضى إن ضعف فينا نحن، لا أبدا، نتغاضى لأن إحنا راقين وأرقى من الطرف الآخر اللي تلفظ وما شابه ذلك، وإحنا أخلاقنا ما تسمح لنا إن أيضا نرد بهذيك الطريقة وتربيتنا أيضا. على العموم ناخذ اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1 ونقول السلام عليكم.
1: صباح الخير يا أستاذ عادل.
0: صباح النور والسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: من معاي؟
1: معاك أبو منصور البلوشي.
0: يا أبو منصور، هو ريحة الشامخية.
1: الشامخية صراحة أجواء خريفية حدثك اليوم، صراحة أجواء عالمية.
0: الله، قالوها على نهاية 7 روح على الشامخية، نص 7 وانت طالع.
1: ما شاء الله صراحة اليوم مرة من صباح اليوم كلمك الحين، الأجواء مغيمة والأجواء كوست براد.
0: الله
1: رب العالمين.
0: الله الله نعم نعم ان الكوس كوس الخريف يهب، ويعني هذه كل السواحل تستمتع بهذه الاجواء الطيبه من ظفار وانت طالع ما شاء الله. حتى اليوم يعني درجات الحراره في مسقط شويه من امس ايضا درجات طيبه، ما نفس الايام الماضيه اللي كانت.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: فهذا الكوس بالفعل يعني هبوبة جميلة لله الحمد والمنة، حتى نقول لأهل البحر لإخواننا ديروا بالكم لا تطلعون البحر هاليومين، ترى الكوس ما شاء الله قوية يعني.
1: لا ما شاء الله اليوم الجو صراحة الجو ممتاز، وحبيت اليوم صراحة نشكر إدارة نادي مصيرة وبلدية مصيرة ومركز هيئة البيئة.
0: وش مسوين؟
1: فريق نشكر فريق عبري للمسير والمغامرات على حملة التنظيف اليوم في ولاية مصيرة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، من عبري إلى مصيرة.
1: من عبري إلى مصيرة نعم.
0: الله يمدهم بالعافية.
1: اليوم كلهم موجودين وجزاهم الله الخير يعني.
0: جميل جميل جميل جدا. إيش اللي تنقصها جزيرة مصيرة يا منصور يا أبو منصور؟ جزيرة مصيرة إيش تنقصها يعني؟ مثل هذه الفعاليات مثلا، خلنا نتكلم يعني اليوم إذا فريق عبري في جزيرة مصيرة لحملة تنظيف، هذه مبادرة طيبة وجميلة يعني.
1: طيبة نعم مبادرة طيبة نعم.
0: يعني مثل هذه المبادرات نحتاجها، فإيش المبادرات اللي تحتاجوها أيضا في القادم من الوقت؟ الفرق اللي تسمعنا الحين ممكن في أحد يبغى يبادر أيضا، في كانت مبادرة من المبادرات أيضا كان أحد الغواصين أيضا في مبادرة كانوا موجودين في جزيرة مصيرة من فترة أيضا وعملوا تنظيف للأعماق، انتشال أيضا الحبال أو الشباك أيضا.
1: لا حن نتمنى وهم ما مقصرين جزاهم الله خير، وقدموا لهم دعوات في ناس يعني يومهم خارج الولاية لتنظيف الشواطئ والغواصين يطلعوا الأوصاف ويطلعوا الليوخ اللي موجودة في عمق البحار والأمور.
0: نعم.

0: ابو زين، الاجواء طيبه ورهيبه ما شاء الله.
1: اكيد اكيد الاجواء زينه، وان شاء الله يكون لنا جايه باذن الله تعالى.
0: تشريف تشريف طال عمرك.
1: الله يشرف مقدارك
0: شكرا انت
1: ويحفظك
0: يا
1: ربي.
0: استاذي،
1: شكرا
0: جزاكم الله
1: شكرا
0: خير يا
1: لك،
0: اخي،
1: في امان
0: الله
1: الكريم.
0: يحفظك يا رب.
1: الله يسلمك يا رب، مع السلامه، حياك الله. اذا من مكالمه ايضا ابو منصور، لان البحر باكر هم بعد شويه زوين، شكله غوصه يعني. على العموم ناخذ رسالة أخرى واتصال آخر أيضا من الرسائل اللي وصلتنا. ما شاء الله، فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث تقول: اغرس نفسك في تربة تربة خصبة، فأنت شجرة تنمو وتزهر ويمتد جذعها وتتفرع أغصانها وتتعمق جذورها. طبعا تعبير مجازي، لا تبدد نفسك في التوسع الأفقي بين مجالات كثيرة، بل ابني نفسك عموديا في مجال واحد أو مجالين، فذلك أعمق أثرا وأرسخ قوة وأبقى ثمرة. تقول سيدة الأعمال لبنى العليان: جمعها مباركة عليكم وعلينا يا رب العالمين. شكرا لك يا فاطمة. الحين واحد يطش دو أنا بذرة أغرس عمري في شجرة ودك. هو تعبير مجازي يعني في الموضوع بما معناه بكل التفاصيل اللي ذكرتها يعني فاطمة. ناخذ اتصال. سلام عليكم. الو، مرحبا،
2: كيف حالك؟
1: الوالد ابو قيصر. صوتك بعيد الوالد ابو قيصر، صوتك بعيد.
2: نعم عندك.
1: كيف الحال؟ كيف الامور؟
2: الحمد لله مباركين ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين.
2: جزاك الله خير، مباركين ان شاء الله على سيدة القليلة، باركت على اولادها،
1: حفظها الله ان شاء الله. نعم،
2: ما قوة جزاه الله خيرا.
1: نعم
2: ان شاء الله، ويزيدهم من العلم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. كيف أمورك؟
2: عافية من دمال ناس ما نعرف صوتك.
1: الله يسعدك إن شاء الله. موجود موجود.
2: الله يعطيك صحة العافية.
1: الله يعافيك. الحين بتسمعونا عاد كل يوم
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. حد يطلع إجازة وحد يغير وحد يروح وحد يرد.
2: نعم،
1: هذه الحياة. وتعرف عاد الصيف إجازات يعني أغلبهم.
2: صحيح، الحمد لله.
1: نعم نعم،
2: لا من الأمانة الحمد لله، إن شاء الله ما نشوف شيء.
1: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله. الوالد أبو قيصر
2: هذا إن شاء الله أنهن جميع الأولاد العمانيين بالنجاح والتفوق إن شاء الله، وعلى هذا يكون على الأعمال إن شاء الله، من الجيش، من الشرطة، من البلدية، من الكهرباء، من كل وزارات إن شاء الله يشتغلوا إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا أبو قيصر.
2: على تحية سلامي على أبو سلطان من هذا العين، وبدر من الفقيرة
1: ما شاء الله يوصل،
2: وعلى خاطر.
1: نعم،
2: على أبو الفضل وهذا يعقوب السيام ناس ما نعرف صوته من زمان.
1: نعم، وهذه تحية إدريس البشري أيضا يصبح عليك بالخير إدريس ويسلم عليك.
2: الله يسلم بالخير، سلم علي.
1: يقول عابدين سلم على الوالد أبو قيصر، سلم عليه
2: إن شاء الله. وأنا محمد بن ناصر الكامل الوافي كل إنسان، وخليفة هذا الرحل، وهذا محمد بن خليفة هذا النعمان، كل من سألني.
1: نعم، الله يسلمك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين.
2: كافة وعبد الرحمن كافة من سألني، ومرها في نوبة ما اسمعناها من زمان. تحياتنا.
1: نعم، تحياتنا للجميع بإذن الله تعالى. شكرا لك الوالد أبو قيصر. شكرا شكرا لك، في أمان الكريم. إذا تواصل يستمر معاكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين، دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا. خاتم سليمان وراجعي لكم من جديد.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة من جديد متابعينا، نقول دروب السلامة لكم جميعا، ورجعنا لكم من جديد، نقول على 2-4-6-9-8-1-5-1 وعبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. خلونا نقرأ كذا الرسائل الباقية. صباح الخير والسعادة، جمعة طيبة مباركة لطاقم البرنامج، جميع المستمعين، أجواء الخريف ما شاء الله في ولاية صور، في ولاية مصيرة عفوا، الجو غير سلام مصيرة، سلام يا أبو منصور، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير. تحية نقولها لعمر الكعبي، تحية لي أيضا من يستمع إلينا في هذه الدقائق، هلال الإسماعيلي تحياتنا لك، صبحك الله بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. وتحية أيضا نقولها لحمد آل عبد السلام، درب السلامة، حسن البلوشي صبحك الله بالنور، القبطان صالح الجابري درب السلامة إن شاء الله لك أيضا، وكل المستمعين. نروح لرسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا. الجو جميل وشاعري، خليني أشوفك يا ظفار وامتع ناظري، أنت أجمل الأوطان وأسعدها يا عمان الحب والجمال والحنين، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي، الجو جميل في الكامل والوافي في انتظار المطر، الله يحفظك يا محمد الهاشمي، الزهيم الهاشمي تحياتنا لك يا أخوي محمد، الله يسعد صباحك إن شاء الله يا رب العالمين. صباحكم بداية جميلة وسعادة تملأ أرواحكم النقية، أبو سيف مهند السعدي تحياتنا لك وصباح النور والسعادة إن شاء الله لك يا رب العالمين. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
2: هلا والله،
1: صباح الخير عبد الرحمن.
2: نستاذ عبدين،
1: كيف الحال؟ عساك بخير.
2: يا هلا والله، يا أخي مقالاتك تعجبنا وايد يا الأخ الكريم،
1: الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين.
2: أول تحياتي للعم العزيز والأخ الفاني إذا كان يسمعاني.
1: نعم.
2: وتحياتي لعلي العروبي والأخوان على الخاطر وجميع الأخوان.
1: نعم.
2: اليوم ما طارحين موضوع معين؟ لا
1: والله طارحين موضوع معين.
2: لأن أنت فتحت المذياع، لأن ما كنت شوية.
1: كذا يقول، قول توني فتحت المذياع عابدين، وش الموضوع؟
2: لا ما يعني اساسا لان لما اتصل ابو قيصر ما استرسل، ما سالته عن الموضوع.
1: لا ما سالنا ابو قيصر، تعرفه يدردش ويسولف ويسلم ويروح.
2: لكن عم عزيز واخ عزيز.
1: نعم نعم، اكيد اكيد اكيد، احنا نبارك يعني لجميع ابنائنا وبناتنا طلبة دبلوم التعليم العام، نعم، على نتائجهم ونتمنى لهم مستقبل مليء بالنجاح. موضوعنا بعد اعلان النتائج، هل تعتقد ان مجموع الدرجات هو الذي يصنع المستقبل، ام ان الطموح والاجتهاد واستثمار الفرص ايضا هي التي ترسم طريق النجاح؟
2: طبعا الطموح والسعي الى الى الى الى الى العمل والاجتهاد، ولا يتوقف عند حد عند يقول خلاص انا انهيت الثانويه. عليه ان يقرا، وان يقرا في اي مجال، حتى اذا التحق بالعمل لديه القدره على اي سيناريوهات، على اي سؤال يطرح عليه. لان الاعمال الحكوميه تحتاج الى استنباط ولا قراءه. فالإنسان لابد أن أن أن أن أن أن أن أن يقرأ.
1: نحن
2: كلنا أمة أقرأ، فكثير من الأعمال تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى مزيد من القدرة في الكلام والمفردات اللغوية، خاصة إذا كان في الكلية وهذا القبيل والأعمال الأخرى.
1: نعم.
2: بالتالي لابد الإنسان أن يكون يثقف نفسه.
1: مين؟
2: ليس بس مجرد أنها أنهيت الثانوية وأنت وأنت وأنت وأنت وانتهى الكلام، لا، عليه أن يكون على ثقة من نفسه، وأن يعطي نفسه الثقة.
1: صحيح.
2: أن يكون جريء فيما فيما فيما فيما وليس داخل في في في, في لا سمح الله في حرب، وإنما عليه أن لديه القدرة في كل محاكاة.
1: نعم.
2: نعم أيها الأخ العزيز.
1: الله يسعدك يعطيك العافية يا أخوي عبد الرحمن، شكرا لك على هذه المشاركة.
2: الله يعزك سادة عبدين، الله يعزك.
1: شكرا لك، في أمان الكريم، مع السلامة. من مكالمة عبد الرحمن ناخذ رسالة أيضا أخرى عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 ونهني لأبنائنا، نبارك لهم أيضا هذا النجاح. وناخذ رسالة، تحية بعد نقولها لأخوي وليد، وتحية أيضا لسعيد الزرافي، تحياتنا لك. ورسالة أخرى تقول: تحية المستمعين وأصدقاء البرنامج، في تحية خاصة لمن يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة، زواجه وعيد ميلاده ومولود جديدة ونجاح جميعا. تحية خاصة على الأصدقاء مازن بن عبد الله الرواحي والصديق سرحان بن حمد الشرجي بمناسبة عقد قرانهما هذا الأسبوع، ومع فرحة الأهل والأصدقاء ونقول لهم ألف مبروك. تحياتي لكم جميعا متابعين إذاعة الشباب، مخلصكم ناصر زيادي من وادي عندام. تحياتنا لك يا ناصر، شكرا لك على هذه الرسالة. نروح لرسالة أخرى. يعقوب القاسمي يقول: اللهم يا واسع الجود، يا من لا يعجزه سؤال، أنر قلوبنا بلمحة من نورك، واجعلنا من حضرة رحمتك. آمين يا رب العالمين. شكرا على الدعوة الجميلة. فايز العلوي راسل 60 رسالة، لكن نحن نقرأ آخر رسالة رسلتها أو التهنئة. يقول: ما شاء الله، كل هذه تهاني ما عرفنا لك ناصر، يعني رسالة واحدة على الأقل مفهومة. الصدقة، وتكلم بعد أهدافك وأحلامك، وتكلم عن تهنئة، وعليك أن تعلم. ما يصير نقرأها كلين، على العموم نقرأ واحدة. تهنئة عطرها المسك والعنبر نبارك من خلالها للطالبة الولاء بنت مبارك الوالي العلوي بمناسبة النجاح في شهادة العام. ألف مليون مبروك وعقبال التخرج. اللهم آمين. فايز العلوي تحياتنا لك. صباح الخير أخوي عابدين، جمعة طيبة عليكم جميعا. إن أهم ما يتركه الإنسان في قلوب الناس هو الأثر الطيب، مثل الاحترام والتقدير والأخلاق وعمل المعروف والسيرة الحسنة وحسن التعامل. نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وينعم علينا الاستقرار. اللهم آمين. أخوكم أبو أحمد الفزاري، تحياتنا لك يا أبو أحمد، شكرا لك على هذه الرسالة. لنبدأ يومنا بابتسامة طيبة وعمل نافع، فالأيام تمضي سريعا، وأجمل ما يبقى منها أثر حسن وذكر طيب. شكرا لك. صباح الخير أبو غيث ثامر الصبحي يقول: التحية للصديق العزيز عبد الرحمن، وأبادله السلام المغلف بالورود ودهن العود، علي خاطر النجادي، تحياتنا لك يا علي. وأيضا رسالة أخرى من سعيد عبد الله الفتحي، يا هلا يا سعيد الفتحي، يا هلا. يقول: في لحظة جابني الشوق لكم وناديت: يا شوق بلغ سلامي للأحبة طاقم إذاعة الشباب، بلغهم الحب والتقدير لهم، هم أكبر من حروفي لأنهم أجمل من وصفي لهم. يا سلام، بلغ الأحبة سلام مغلف بالورد والمحبة، تحياتنا لك يا سعيد. وفي هنا رسالة أيضا ولكن هي صوتية، ما نقدر نسمع صوتية، يا ريت الرسالة تكون مكتوبة فقط. فاصل كذا على السريع ونعود لكم من جديد متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا. حياكم الله معنا في مشوارنا. الاتصالات على 24-698-1515، ورسائلكم عبر الواتساب على 724-420-009. وتحية بعد نقولها لأخوي حمد العوفي يقول: لا يقاس الإنسان بما يطمح إليه بل بما يحققه، فالنتائج هي المعايير والطموح مجرد بداية. شكرا لك يا حمد العوفي على المشاركة.

صباح الصحة، صحة دائما إن شاء الله علينا وعليكم يا رب العالمين. متابعينا لكارم، نروح معاكم لأحد الأخبار الصحية. الأوضاع الاجتماعية تؤثر في معدلات السمنة لدى أطفال ما قبل المدرسة. يقول لك الألمان لمكافحة الأمراض أظهرت بيانات حللها أحد المعاهد الألمانية لمكافحة الأمراض أن معدلات زيادة الوزن والسمنة بين أطفال ما قبل المدرسة ترتفع في المناطق التي تعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية. أوضحت النتائج تحليل بيانات الفحوصات الطبية التي جرى قبل الالتحاق بالمدرسة أن العيش في منطقة تعاني من حرمان اجتماعي واقتصادي يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بزيادة الوزن والسمنة منذ مرحلة الطفولة. شملت الدراسة التي نشرت في دورية جورنال بيانات أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و7 أعوام. اعتمد معهد روبرت أيضا بيانات الطول والوزن لنحو 4.3 مليون طفل من 13 ولاية الألمانية. وفقا للنتائج تراوحت نسبة الأطفال الذين التحقوا بالمدارس بين 2006 و2024 ويعانوا من زيادة الوزن بين 8 إلى 6% و13.4%، بينما تراوحت نسبة المصابين بالسمنة بين 3.7% و5.9%. وبالنسبة إلى عام 2019 جرى ربط هذه البيانات بمعلومات تتعلق بالبنية العمرانية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية في كل منطقة، وكتب المعهد كلما ارتفع مستوى الحرمان الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة زادت معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال. كما أظهرت النتائج وجود فروق واضحة بين المدن الصغيرة والمدن الكبرى والمناطق الريفية، فقد سجلت المناطق الحضرية معدلات أقل زيادة في الوزن والسمنة مقارنة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية. وأوضح الباحثون أن العوامل المحيطة في المناطق الريفية مثل نقص الأرصفة ووسائل النقل العام، يعد المسافات إلى المرافق الترفيهية تسهم في زيادة خطر الإصابة بزيادة الوزن. وأيضا أشار المعهد إلى مختلف الولايات كان حجمها أكبر ما يمكن خلال أعوام الالتحاق بالمدارس بين 2015-2019. خلال الفترة ظلت معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال مستقرة إلى حد كبير. هنا نرجع نقول إن دائما الأبناء يعني اجعلوا المساحات الفضاء لهم، واجعلوا المسافات أيضا يمشوا فيها يكون أفضل لهم. المشي والرياضة مهمة جدا لدى الأطفال على أساس تبني أجسامهم أيضا بنية جسمانية قوية، خاصة الركض ولعب الكورة وما شابه ذلك. ولكن أحيانا يعني الإصابات هي اللي تخلي أولياء الأمور إن والله أبنائنا أفضل لهم الجلوس في مكانهم، ولكن هذا خطر عليهم أيضا. نسأل الله السلامة، الله يحفظ الجميع. فاصل ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم في صباح الياسمين.

0: مستمعينا تواصلنا يستمر معاكم، ونروح للعناوين ونعود لكم من جديد إن شاء الله نتواصل معاكم في برنامجكم صباح الياسمين.
1: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران، والبيت الأبيض يقول إن طهران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. غارات جوية إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وسلطات الاحتلال تبلغ واشنطن عزمها الإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. تصاعد حدة الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، وتركيا تحذر من امتداد الحرب إلى البحر الأسود وتؤكد دعمها للوساطة بين البلدين. وارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 2070 حالة إصابة ووفاة نحو 800 شخص. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، للإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا متابعينا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يحفظكم ودرب السلامة لكم جميعا. نروح معاكم لحالة الطقس. حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق السحب وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار، مع تدفق أو فرص لهطول أمطار متفرقة على صحار ومحافظة ظفار، واحتمال تشكل السحب المنخفض آخر ليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان، قد تؤدي لهطول أمطار خفيفة. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحيانا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة فيما تكون على بقية المحافظات، جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة. حالة البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 5 أمتار، وهذا إلى متوسط على سواحل بحر عمان، ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 1 متر و1.75 متر، 1.75 سنتيمتر. وأيضا درجات الحرارة في بعض الولايات: خصب 37-30، صحار 33-30، نزوة 39-26، صور 31-27، إبرة 37-25، هيمة 41-27، البريمي 42-31، أما جبل شمس 31-24، جبل سمحان 26-22، والدقم 33-25. هذا والله أعلم. صبحكم الله بالخير والسعادة متابعينا، ونقول حياكم الله اللي رايح صوب صلالة، الله يحفظكم ودرب السلامة لكم جميعا، وتوصلون بالسلامة، واستمتعوا بالأجواء الجميلة وشرب المشلي واستمتاع بدربات وغيرها من العيون الحلوة والجميلة في صلالة في محافظة ظفار بالتحديد في خريف ظفار 2026.

0: صبحكم الله بالخير والسعادة لكم جميعا متابعينا. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. حياكم الله معنا عبر الرسائل 9072442009 وعبر الاتصال على 24689811. نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 24689811 ونقول السلام عليكم. ألو مرحبا.
1: أسعد الله بركاته وأسعد الله وأسعد الله وطيب الله صباحك أستاذ عابدين.
0: الله يسعد صباحك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أخوك علي أبو الفضل.
0: يا مرحبا وسهلا أخي علي.
1: كيف الحال؟ طيبين
0: الحمد لله. تمام، كيف أمورك؟
1: نشكر الله وعاطر السلام وعبق الحب والتقدير والوئام لكم استاذي والمستمعين الكرام مثل ذلك.
0: الله يسعدك يعطيك العافيه.
1: ويوم ان شاء الله ملء التوفيق والامال والطيبه والبشر والخير باذن الله، وحفظ الله لنا هذا الوطن من كل سوء ومكروه كل من يعيش على ارضه الطيبه استاذ عبدين.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك. أيضا كذلك أزف يعني ورود التبريكات ومسك الأمنيات لأبنائنا الناجحين، متمنيا للجميع مستقبلا باهرا بإذن الله. وأقول لهم أنه بناء المستقبل الحقيقي ليس بتحصيل أعلى الدرجات فحسب، ولكن أيضا أستاذ عبدين كما يعرف الجميع بالجد والاجتهاد ومواصلة طريق النجاح بالسعي لحصاد ما هو أفضل. فبالعلم تبنى البلاد وتصنع الأمجاد أستاذ عبدين، فلا بد من القراءة وتدوين ما هو قرأوه يعني. نعم. مثل ما قال قائل قديما، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تلعق المجد حتى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم. فعليهم الجد والاجتهاد أستاذ عبدين إن شاء الله. وتحياتي إليك أستاذ عبدين، بارك الله فيك. حقيقة لا يحلو السماع إليكم فقط، وإنما أيضا للحديث إليكم أيضا كذلك. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. تحياتي إليك مرة أخرى وإلى أبي قيصر والوالد الكريم وإلى عبد الرحمن بن سليمان. شكرا أستاذ الكريم عبد الرحمن وعلي أيضا النقادي. وأقول ختام هذا اللقاء المتواضع جدا أستاذ عبدين، ألا لا خير في دنيا صديقي يصبح المسعور، ينهش عظمي ويغرز بحيل أفخاف ري حراب، ويصبح صاحبي فيها لا ساتر ولا مستور، يدور عثرتي مرة ولا يحسب لقير حساب. بارك الله فيك سيد الكريم، بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيكم حياتك بإذن الله تعالى.
1: عذرنا عد على هذه المشاركة المتواضعة جدا، بارك
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة.
1: أحسنت، بارك الله
0: الله يسلمك يا رب العالمين. أخوي علي أبو الفضل. وأيضا من مكالمة علي نأخذ مكالمة أخرى على 24689811. رسائلكم عبر الواتساب على 724420009. خلونا نقرأ الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عابدين، أنا ألين الشكيلية، حبيت أصبح عليكم وأقولكم صباح الخير. صباحك نور يا إلين، الله يحفظك ويعطيك العافية. رسالة من فايز العلوي يقول: تحية تقدير واحترام لك أيها الرائع عابدين يا قبطان الكلمة وسيد الحرب. السموحة منك، الظاهر أن الهاتف راسه يعوره، كرر رسالة 60 مرة. الله يسعدك إن شاء الله يا فايز العلوي. وأيضا سالم العاصمي تحياتنا لك. وهناك رسالة من بدر أيضا يقول: صباح الخير من الفجيرة، تحياتي لكم إلى الوالد أبو قيصر أيضا، الله يحفظه ويحفظك يا رب العالمين. دعوة للجميع المشاركة والحضور في حديقة أدم بولاية أدم، تنطلق فعاليات متنوعة ومسابقات للأسر المنتجة في الساعة 17:00 حيث المتعة والإثارة بما يسعد الكبير والصغير. فأهلا وسهلا بالجميع في ولاية أدم منطقة الراكي حديقة أدم العامة. ودعوة كذلك عبر إذاعة الشباب الجميلة الأكثر استماعا لزوار خريف ظفار المتجهين لمحافظة ظفار، طريق السلامة، وصولكم مبارك إن شاء الله يا رب العالمين. نبارك ونهني بالنجاح الدبلوم العام نسايم عبد الله الهاشمي، الحسين طلال الهاشمي، وصفاء حمد العاصمي، وعدي وقصي العاصمي. ألف مبروك وإن شاء الله نجاح وتحقيق طموحات سليمان العاصمي. تحياتنا لك يا سليمان. ورسالة من أيضا خالد سليمان سعيد العين منطقة الظاهر، تحياتي لجدي وجدتي وخوالي والربع في العين يقول الحياة جميلة إذا اخترت أن تراها كذلك. ابتسم لها، فكل يوم فرصة جديدة تبدأ بها من جديد. لا تنتظر السعادة أن تأتي إليك، بل اصنعها بنفسك وشاركها مع من تحب وتود، وتفاءل بالخير تجده، وأحسن الظن بالله وثق به، فلن يخيب رجاء من أحسن التوكل عليه. جمعة مباركة علينا وعليك يا سلطان العاصمي، تحياتنا لك. صباح الخير، تذكر عزيزي ابتسامتك جواز سفر إلى قلوب الآخرين. أبو أمير الهاشمي تحياتنا لك وصباح الخير. ناخذ اتصال آخر قبل الفاصل، نقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا بيك سعيد، كيف الحال؟
2: كيف حالك سعادين؟ طيب
0: الحمد لله تمام.
2: يا مرحبا بك،
0: كيف أمورك؟ عساك بخير
2: الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله بصحة وعافية.
2: كيف أخبارك أنتوا عساكم طيبين؟
0: الحمد لله. تفضل يا سعيد.
2: عاصمتنا الجميلة بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: اللهم يحفظك يا مرحبا بك.
0: يحفظنا ويحفظك يا رب.
2: طبعا عندك سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الطوية من ولاية وادي المعاول.
0: والنعم والنعم،
2: الله ينعم بحالك، حياك الله يا مرحبا بك. أول شيء عندنا نهن احنا طلاب الثانوية العامة يعني.
0: نعم.
2: إيه جميع الطلبة يعني تنيهم يعني.
0: نعم يستاهلوا التهنئة والتحية.
2: نعم إيه نعم. يقول لا خير في العلم إن لم يرق صاحبه على أساس من الأخلاق الصغر، كم عالم فاسد ضلت مذاهبه وقد غدا علمه شرا على البشر. إبليس أعلم أهل الفسق قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر. العلم كالغيت والأخلاق مزرعة، إن تخبث الأرض تذهب نعمة مطر. والجهل أفضل من علم يدنسه، يذجي الرذيلة من أخلاق مقتدر. أسأل الله أن يجعل هذا يعني
0: صح لسانك أبوه.
2: وعلى الإنسان أن يعامل الناس بأخلاقه لا بأخلاقهم.
0: نعم
2: نعم. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا أينما زرع. من الجميل وأن طال الزمان به فليس يحصده للذي زرع. على الإنسان أنه يعامل الناس يعني بأخلاقه يعني.
0: بالفعل
2: كما قال أحد الحكماء يقول إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا وأوقعته عقابا. نعم. نعم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت.
0: الله الله الله الله. نعم. على الحكم الجميلة منك. نعم. يا سعيد اليوم.
2: الله نعم
0: الله يسعدك يعطيك العافية، شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة.
2: عندي تهنئة على بعض الأصدقاء الإذاعة يعني.
0: نعم تفضل.
2: على ناصر بن محمد الزيادي يقول على أن اليوم سيزوره أحد أصدقائه يعني.
0: نعم.
2: هو عيسى التميمي، اتصلنا في الإذاعة هو يعني عيسى التميمي، يقول سيزوره إلى وادع دام يعني.
0: نعم.
2: وهذه الزيارة المتبادلة. وتحياتي على جميع أصدقاء الإذاعة، أبو قيصر وجميع المستمعين.
0: نعم.
2: وأحسنت يا عبدين، بحفظك
0: بارك الله فيك
2: بقيادة مولاي السلطان هيثم، الله يحفظه.
0: آمين يا رب العالمين، حفظه الله ورعاه.
2: في أمان الكريم.
0: التواصل يستمر معكم متابعينا، إذن حياكم الله معنا في مشوارنا. واتصال أيضا ورسالة نقراها واتصال ناخذها أيضا، نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم وين ما تكونوا وين ما يصل أثيركم إذاعة الشباب. تحية أيضا من طلال الخوالدي أبو محمد يقول يسعد صباحكم بالخير والسعادة عابدين، نستمع لكم عبر إذاعة الشباب، ودرب السلامة نقولها لكل من يستمع إذاعة الشباب. الله يحفظك يا رب العالمين. وفاصل ونعود نتواصل معكم.

0: صباح الخير والسعادة لكم جميعا. إذن متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين، ونروح معاكم هالمرة شوية نشرق ونغرب.
1: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: يقول لك كوبرا مولدة بالذكاء الاصطناعي تثير الرعب في ألمانيا. أدى بلاغ عن مشاهدة أفعى كوبرا إلى إطلاق عملية واسعة النطاق لخدمة الإطفاء في شمال ألمانيا. قالت إدارة الإطفاء في ولاية شلسفيغ إن موظفا في مشتل الأشجار بمدينة هالستنبيك بالقرب من هامبورغ أبلغ عن رؤية أفعى داخل خندق استنادا إلى صورة. لم يتمكن خبير الأفاعي في إدارة الإطفاء من استبعاد احتمالا تكون الأفعى من نوع الكوبرا، ما دفع إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق. وشارك نحو 40 من رجال الإطفاء في عملية تمشيط موسعة للمنطقة، كما استخدموا طائرات مسيرة لتتبع الأفعى من مسافة آمنة. وكإجراء احترازي أصدرت السلطات تحذير دعت فيه المواطنين إلى تجنب المناطق، واتضح اتضح لاحقا أن ابنا كان يريد إخافة والده، وكلاهما يعملان في المشتل نفسه وفقا للتقارير. وصدق الأب الصورة التي جرى إنشائها باستخدام الذكاء الاصطناعي، فأبلغ إدارة الإطفاء، ولا يزال من غير الواضح أن سيتحمل التكاليف العملية. وقال نائب رئيس الإطفاء أيضا أنه يشعر بالارتياح لأن الصورة تبين أنها مزيفة، لكنه أشار إلى أن إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى كان يمكن أن تتجنب الكثير من العناء. ولم يعترف الابن بما فعله إلا بعد ساعات من بدء العملية، وقال جميعنا مستاءون للغاية مما حدث. يعني شوف، يعني الابن اسمي يا أخي العيال، هاي لما قال لك الولد مصيبة انزين، الحين هو بغي يخوف ابوه، قام سو صور الصورة وسوى بالذكاء الاصطناعي أفعى كوبرا، راح وقال حال ابوه شايف أفعى، الابو راح اتصل في الطوارئ وفي الاسعاف وغيره، والجماعة جو يدوروا الحين الكوبرا ما لقوها، واخر شيء اعترف انه والله بالذكاء الاصطناعي. هذا سلاح ابو حدين، قالوا لي لا تعطوهم الهواتف، لا تعطوهم التلفونات، مصايب يا أخي مصايب. ديروا بالكم يا جماعة، لا حد يسوي لكم ها فيلم هندي، ترى هذه أكشنات تحصل الحين يستمتعوا. عاد شاف إن هذا قام صور ولده اسمه واحد كذا، وصور سيارته وعلى أساس إن السيارة مدعومة متكسرة، ويرسل الصورة والله اعذرني دعمت بالسيارة، وعاد هذاك تيه جلطة سيارة جديدة، ويوصل للموقع وهو مهتلك وماسكت إنه ما أدري 60 مخالفة، ولين ما وصل الموقع ومتبهدل، وآخر شيء يشوف سيارته ما فيها شيء. يعني مثل هذيل الناس ايش تسوي فيهم؟ هاي بروحها حكاية، هاي بروحها حكاية، ويبالها حلقة نفتح فيها نقاش ايضا معاكم. على العموم دروب السلامة نقولها لكل من يستمع الينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين.
2: سوى في قلب اللي بدايدك وتسارعت الانفاس، جاني احساس ان

من جديد نرحب بكم متابعينا في صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا عبر الواتساب 724420009 وعبر الاتصال 2469811. رسالة من طلال الخوالدي يقول: أبو محمد أريد أهني عابدين بنت أختي الهنوف البلوشي، ولد أختي معاذ الوشاحي، ولد أخوي مؤيد الخوالدي على النجاح والنسبة المشرفة وعقبال أرقى الجامعات. اللهم آمين يا رب العالمين، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين، ونبارك لهم هذا النجاح. يعني ضروري احنا نحط أغنية اليوم للنجاح لعيالنا، أكيد اللي نجحوا واللي تفوقوا وأيضا بالنتائج الطيبة، نبارك لهم هذا النجاح الجميل ونقول الله يوفقهم إن شاء الله يا رب العالمين، ودوم من نجاح إلى نجاح من جدة وجد. ها، وما أجملها من أغنية على ما أعتقد الكل يعرفها بتفاصيلها بحلاوتها أيضا. كل التوفيق إن شاء الله.

0: إذن كل التوفيق إن شاء الله يا رب لعيالنا اللي تخرجوا اليوم من المدرسة بنتائج جميلة. هذه أغنية حمود الخضر من جد وجد، تحية أكيد لكم متابعينا، وتواصل يستمر معكم من جديد من الأغاني الجميلة أيضا للأبناء أيضا اللي يتخرجون من المدرسة بدرجات جميلة. على العموم خلنا ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور،
1: كيف الحال وعساك طيب؟
0: حياك الله، من معاي
1: حمد العلي.
0: حياك الله يا حمد،
1: كيف صحتك؟
0: الله يسلمك، صوتك بعيد يا حمد.
1: لا والله رايح يعني
0: لا ما انت رايح عسيبا. صوتك بعيد يعني كأن المكالمة بعيدة، وحاط هاتفك يعني بعيدة وحاط انتركوم كذا.
1: شوية أكلمك، توقف سيارة الحين أنا على
0: الشارع، تسوق المركبة وحاط انتركوم، يقول كذا هذا المقصد يعني صوتك بعيد.
1: غيري توق غيري.
0: نعم الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. يا حمد تفضل، يا حمد تفضل.
1: جمعة طيبة إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى.
0: آمين يا رب العالمين،
1: واتمناكم دائما بالتوفيق والنجاح في هذه الإذاعة الذي ربعنا متواصلين في الكورة، طبعا ما مخسرين ثلاثة ذيل الكوكبان.
0: الله يسعدك يا رب العالمين،
1: الله يحفظهم إن شاء الله، وردهم السلام عليهم، رد عليهم السلام.
0: الله يسلمهم إن شاء الله ويسلمك بإذن الله.
1: إياهم طال عمرك،
0: الله يسلمك ويسلمهم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: اتجاهنا على صلالة قريب إن شاء الله، من بعد 3 أيام 4 أيام بإذن الله تعالى.
0: ضروري ضروري
1: ضروري نصير مع الجماعة هناك، نتواصل معهم في الإذاعة.
0: نعم
1: عم سعيد تكون موجودة هناك في الإذاعة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى أتمناكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، ويحفظ الجميع إن شاء الله من كل مكروه.
0: آمين يا رب العالمين، يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين،
1: جميع الذين القاطنين من جميع المحافظات، ويتأنوا بالسلام على الخط صلالة إن شاء الله تعالى، ويرجعوا أهلهم بخير وعافية، أو من جميع في مجلس التعاون حياهم الله فيه على صلالة، والبلد ترحبهم وأهل البلد يرحبوا طال عمرك.
0: نعم من كل دول الخليج نقول حياهم الله في مكانهم وفي بيتهم بين أخوانهم طال عمرك
1: إن شاء الله تعالى. الله يحفظك يا طويل العمر، اسمح لنا عاد على شوية طولنا عليك الكلام طويل العمر.
0: الأمور طيبة، وإحنا نستمتع أكيد بوجودكم وبتواصلكم معنا اليوم حمد.
1: نعم سلم على الجميع اللي يسأل عن حمد العلوي، كلهم بصحة جيدة إن شاء الله تعالى،
0: دوم إن شاء الله بصحة جيدة بإذن الله.
1: وعندي وصل طبعا للباطنة ورايح الحين صحم في وزع عزل إن شاء الله تعالى، والتوفيق إن شاء الله تعالى، والله يحفظ الجميع إن شاء الله من كل مكروه.
0: آمين آمين يا رب العالمين، الله يحفظكم.
1: وعلى جميع المستشفيات يكونوا يطلعوا إلى أهلهم بخير وعافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين، الله يحفظهم ويحفظك بإذن الله.
1: جمعة طيبة، اسمحوا لنا عاد أخوي، اسمحوا
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. شكرا لك،
1: الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظك
0: ويسعدك ربي بإذن الله تعالى.
1: جزاك الله ألف خير أحسن.
0: شكرا لك، في أمان الكريم، مع السلامة. تحية أكيد لكم جميعا. بعد هذه المكالمة نأخذ مكالمة ثانية أيضا. السلام عليكم، راحت المكالمة. على العموم على الواتس أب 7244200 نشوف الرسائل اللي وصلتنا. يقول عابدين صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير لك وللمخرج أحمد المزيد يا أبو صهيب محمد، تحياتنا لك. صباح الخير أيضا يقول في برنامج صباح الياسمين عابدين، تحياتي لي أبو قيصر، جمعة الندابي وحمد العلوي وسيف سعيد الفتحي، كافة أصدقاء إذاعة الشباب، سعيد الهشامي تحياتنا لك يا سعيد. وصباح الخير أخوي عابدين، صباح الخير للجميع، نهني جميع الطلاب بالنجاح وعقبال القبول، نتمنى لهم التوفيق، وتحياتي لك يا أم ناصر الهادي، تحياتنا أكيد لك ولكل أبنائنا المتخرجين، نقول الله يوفقهم إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال، السلام عليكم. ألو مرحبا، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته يا بطل.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله.

0: احييك عبدي، ايش حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: صغيرينكم وتواليكم وروحكم.
1: الله يحييك يا رب، شاعرنا، كيف الحال؟
0: طيب، طابلك زمان ولدنا العزيز الغالي.
1: تفضل يا عزام رمحي.
0: دام فضلك عندنا مشاركة بسيطة.
1: نعم.
0: اقول فيها ابدا بسلام الله على اللي يسمع للسلام ذي اليوم الجمعة، احيي بكم اكيد على الهواء أصبح بكم باحترام، ورحب بكم كلكم تو من جديد، رحب بأبناء الوطن وباهتمام، وليمقين فيها السلطنة عمان تحديد من أي مكان إن كان، وإلى الأمام ما قولها مجامل في معنى القصيد 17/7 بالفعل وكلام ذا العام 2026. أقول وما زيد محل التجمع، أقولها لكل الكرام ليتجمعوا على الخير، كلنا كذا نريد ليتجمعوا على الخير، أقول بلا وهام لهم حبنا يزداد هل الراي السديد، الله يوفقهم على الخير هل اللوم والزام، قولوا عسى آمين يزيد تم المثل إذا المثل معنا ما استقام، طلبت العفو عابدين من الله ومنكم كذا أريد، وخذ نصلي على نبي الله يا الحشام صلوا عليه وسلموا دون ترديد، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين
1: أمين يا رب العالمين.
0: بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان، الحبيب دربكم أخضر، كل تستمعوا لهذه القصيدة على الهواء. شكرا يا عبدي.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية، شكرا لك يا عزان الرمحي على هذه أيضا القصيدة الجميلة. احنا كذا متابعينا، تواصل يستمر معاكم في برنامجكم صباح الياسمين، ونقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، ودروب السلامة لكم وأنتم تستمتعوا بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار، وتستمتعوا أيضا وأنتم في الدروب، نقول الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة إن شاء الله لمبتغاكم.

0: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
1: وايضا من اخبارنا متابعينا في شرق وغرب، قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين. يواجه المراهقون الأكبر سنا في بريطانيا حظرا في منتصف الليل على استخدام بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وقيود على الخصائص المسببة للإدمان، حيث تعمل حكومة المملكة المتحدة على زيادة نطاق الحظر المقترح على الخدمات للأطفال الأصغر سنا. وسوف يتم خلال حظر الاستخدام الليلي المقترح منع الوصول إلى التطبيقات بين منتصف الليل والساعة 6 صباحا للمراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عام. أعلنت وزارة العلوم الابتكار التكنولوجيا البريطانية أن الخصائص التي يمكن أن تسبب الإدمان مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو والمحتوى المخصص سيتم إيقاف تشغيله افتراضيا لتلك الفئة العمرية. كما تعتزم الحكومة وضع تدابير حماية للأطفال الذين يتفاعلون مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فترات راحة منتظمة وخصائص لمنع الأدوات من إصدار نصائح خطيرة أو مضللة تتعلق بالصحة العقلية، وفقا لوكالة بلومبيرغ الأنباء. وقال وأيضا من خلال الإجراءات الجديدة تطبق المملكة المتحدة بعضا من أكثر الإجراءات صرامة ضد وسائل التواصل الاجتماعي في خدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يأتي حظر الاستخدام والقيود على روبوتات الدردشة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن حظر كامل على استخدام الأطفال دون سن 16 عام وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. والله أنتوا تؤيدوا تطبيق هذا القرار أيضا عندنا في سلطنة عمان، إيش رأيكم يا جماعة؟ إيش رأيكم؟ عطونا رأيكم عبر الواتس أب 7244209. يعني أنتم مع أن حظر استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اللي تحت عمره أقل من 16 سنة ما يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أنه يستخدم ولكن يعني أشياء محدودة، وبعد الساعة خلنا نقول 11 بالليل ما يقدر يتصفح أو يشوف فيديوهات وغيره. انتوا مع او ضد هذا القرار؟ يلا خلونا نشوف متابعينا، خلونا نشوف رسائلكم عبر الواتس اب على 7244209. ايش تقولوا يا جماعة الخير حول هذا الموضوع؟ يلا نبغى مشاركتكم قبل ان نروح الاغنية، ولا نروح الاغنية ونرجع على 7244209. محمد يقول لي عابدين انا مع مثل هذه القرارات اللي تحد من استخدامها لابنائنا. جميل، يعطيك العافية. ومن بعد يلا نروح لصلالة، ايش يقول طارق وفهد؟

وما أجمل أجواء صلالة، أجواء محافظات ظفار الجميلة. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ودروب السلامة لكل من يستمع إلينا. يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج، جميع المستمعين، أصدقاء الإذاعة جميعا، وعلى الأجواء الجميلة الطبيعية، وتحية خاصة على من جميع الطلاب والطالبات على النجاح، ونقول لهم إلى الأمام، والله يحفظهم ويوفقهم يا رب العالمين جميع المستقبل القادم. أكيد وما أجمل المستقبل القادم معهم. تحياتي لكم مخلصكم ناصر الزيادي، تحياتنا لك يا

0: إذا ناخذ مكالمة أيضا أخيرة معنا متابعينا في نهاية برنامج الصباح. الياسمين صبحك الله بالخير.
1: صباح الخير
0: يا مرحبا وسهلا
1: ياسمين.
0: حياك الله أم رهف.
1: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
1: صدق الحمد لله عساك بخير.
0: الله يسعدك يعطيك العافية يا أم رهف. تفضلي يا أم رهف.
1: أنت صدقتني في أغنية أحلام، أنا كنت باي أطلبها هدية للجميع الطلبة.
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين، نبارك لهم هذا النجاح،
1: يوفقهم إن شاء الله. أتمنى لهم كل التوفيق والسهالات من عند رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أمورهم يا رب، يعني فرحتنا ما واسعة. من يوم أمس سمعتنا سلوى الخنبش تتكلم، يعني ما عندي أنا أحد من أولادي، بس يعني أبكي، كنت أصيح أني سمعت يعني لهم هذا.
0: الله يحفظهم إن شاء الله، يوفقهم بإذن الله تعالى جميعا إن شاء الله.
1: يحفظك يا أخوي، ويومك سعيد ويومك مبارك
0: إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا رب آمين. بس تحياتي للأخوة هنا أصدقاء صباح الياسمين،
0: نوجه لهم تحية.
1: التوفيق لهم، صباح الخير للوالد عزيز، يعني سمعت صوته، وصبح للأخ علي خاطر، واتمنى له التوفيق هو واولاده والاخ فايز العلو، لجميع اصدقاء صباح الياسمين. واتمنى لك يوم سعيد يا اخوي. وانا في الموضوع اللي طرحته، يعني ان مع او لا ضد، انا ضد هذا الموضوع مال التلفون.
0: ايوه
1: ضده، يعني لكن اليوم يعني انت شايف، يعني اطفال صغار عندهم تلفون لين بالليل.
0: صحيح،
1: ايوه، يعني استعملوا حتى لما تزور احد، يعني ما يخلوا التلفون، يسلموا عليك في دينهم التلفون.
0: نعم،
1: ولكن نحن يعني ضد هذا الموضوع، ان الاطفال يعني من صغرهم يمسكوا التلفون، هذا يعني غلط.
0: ايوه، يعني انت مع القرار، قصدك ان يتم الحظر.
1: انا ضد.
0: ضد انهم هم يمسكوا التلفونات او الهواتف في اوقات متاخره يعني من الليل.
1: ايوه نعم. ضد هذا.
0: نعم، الله يمدك بالعافيه، شكرا لك على تواصلك يا ام رهف.
1: شكرا
0: لك في امان الله.
1: وجمعه طيبه عليكم،
0: يومك سعد باذن الله تعالى.
1: صباح الياسمين،
0: في امان الكريم، مع السلامه. التواصل يستمر معكم متابعينا من الساعة 8 إلى 10، نقول صبحكم الله بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين، ودروب السلامة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. إذن بكذا احنا وصلنا إلى ختام برنامجكم صباح الياسمين، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي كنت معكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا غدا إن شاء الله في نفس الموعد، ومعكم إن شاء الله في برنامجكم صباح الياسمين، والله يحفظكم وين ما تكونوا وين ما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة لكم، إن شاء الله تستمتعوا بالأجواء الجميلة أيضا في محافظة ظفار، المحافظة الجميلة أيضا، والولايات الأخرى والمحافظات أيضا اللي فيها الأجواء الجميلة والرائعة والمميزة. لا تنسوا الجبل الأخضر أيضا. الله يحفظكم وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام. الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب غار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع تفسير الآية 255 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا متواصلًا في بيان معاني آية الكرسي شرفها الله تعالى. هذه الآية التي تميزت بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من بيان صفاته العظيمة التي تجعل المؤمن العارف بها موصولا بربه سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه وفي كل ما يذره. وقد وقفنا سابقا بعد قوله تبارك وتعالى في نفس هذه الآية: له ما في السماوات وما في الأرض. ونبدأ الآن ببيان قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة جاءت بعد الجملة السابقة، الجملة التي تنص على أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه، فكل ما في السماوات والأرض هو مملوك لله. ولا ريب أن العقلاء يدخلون في ضمن فهذا العموم في قوله له ما في السماوات والأرض، فهم كغيرهم مملوكون لله سبحانه، ولذلك لا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لغيرهم نفعاً ولا ضرّا. فلئن كانت السماوات والأرض وما فيهما مملوكة لله تبارك وتعالى، فإنه ولا ريب يكون الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل أمر فيهما، فلا يملك أحد ممن هو فيهما أن يحقق لنفسه نفعاً أو أن يدفع عنها ضراً إلا بمشيئة الله، فضلاً عن كونه قادراً على تحقيق ذلك، فإن تدبير الأمور وتقديرها بيده سبحانه وتعالى وحده. فلذلك أتبعت تلك الجملة الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض بهذه الجملة الشريفة التي وليتها، وهي قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يملك أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإذن من قبله سبحانه وتعالى. فلا يملك أحد أن يشفع لأحد، ذلك لأن الكل مملوك لله، فتصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى هذا. وقبل الدخول في مضمون هذه الجملة الكريمة نذكر بعض الكلمات التي جاءت فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده. جاء أولا بكلمة من، ثم كلمة ذا، ثم الاسم الموصول ثم صلته. ومن من المعلوم أنها أداة استفهام، وهي يستفهم بها عن العقلاء، كما أن ما يستفهم بها عن غير العقلاء غالبا، إلا أن من قد تقترن بذا كما تقترن بها أختها ما، فتأتي بعد هذا. فهل كلمة من مستقلة بدلالتها على المعنى، وذا لها معنى مستقل، أو هما كلمة واحدة؟ في ذلك كلام لأهل العلم. منهم من قال بأن من هي مستقلة عن ذا، فمن اسم استفهام هنا، أداة استفهام، وذا اسم إشارة، أي كلمة يشار بها إلى محسوس غالبا، وقد يشار بها إلى غير المحسوس لإنزاله منزلة المحسوس بعد أن يتبين بأوصافه. وعلى هذا فمن مبتدأ وذا خبرها. وقيل بل هما كلمة واحدة، وهذا الذي اختاره أبو حيان في تفسيره، نظراً إلى أن من ذا لو كانت الكلمتان فيها تمثلان جملة بحيث تكون إحداهما مبتدأً والأخرى خبراً، فإن ذلك يترتب منه أن يمكن الاستقلال بهما في الدلالة على المعنى، ولكن لا يمكن أن تستقل هاتان الكلمتان في الدلالة على المعنى بدون الاحتياج إلى اسم الموصول. وحمل على ذلك أبو حيان معنى ما يقوله الكثير من أن ذا مزيد هنا، كما قالوا بأنها تزاد بعد ما. ومن المعلوم أن التعبير بالزيادة في الكلمات القرآنية أمر فيه تجاوز، فإنه لا ينبغي أن يقال في شيء ورد في القرآن بأنه زائد، لأن الزائد يمكن أن يستغنى عنه، ولا يمكن أن يستغنى عن كلمة جاءت في القرآن الكريم، لأن الإتيان بما يمكن أن يستغنى عنه يعد حشوة، والحشو متعذر أن يكون في كلام الله. كيف وكلام بلغاء البشر يتسامى عنه، فكيف بكلام الله الذي هو على كل شيء قدير، فهو القدير أن يعبر بما يشاء أما يشاء سبحانه وتعالى من غيره، أن تكون هنالك حاجة إلى اعتبار شيء من الكلمات زائداً عما تقتضيه العبارة الفصيحة. ومن المفسرين من قال بأن الاسم الموصول هو المبتدأ، وخبره من ذا، ولكن ذلك يتنافى مع كون الاستفهام له الصدارة في الكلام، فلا ينبغي أن يصار إلى هذا الرأي. والذين قالوا بأن من ذا بمثابة الكلمة الواحدة قالوا بأن الاسم الموصول هو الخبر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة معلومة مما تقدم في الحديث، في تفسير قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وتفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وإنما دلت هذه الجملة في هذه الآية الكريمة أن الشفاعة يوم القيامة موقوفة على إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الشفاعة المعهودة عند البشر مستحيلة على الله، فلا يمكن أن تكون الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما هو معهود عند البشر. ذلك لأن الشفيع من البشر يناصر المشفوع له ويشد أزره، وقد يتوصل المشفوع له بشفاعة الشفيع إلى المشفوع إليه إلى إسقاط حق أو إلى نيل درجة لا يستحقها، إلى إسقاط حق واجب عليه أو نيل درجة أو أجر لا يستحقهما، وإنما ينالهما بمجرد هذه الشفاعة. والشفاعة إما أن تكون إلى عدل من البشر، أي الشفاعة المعهودة بين البشر، إما أن تكون إلى عدل من الناس، وإما أن تكون إلى جائر. فالشفاعة إلى العدل يتحرى العدل فيها المصلحة، فعندما يشفع أحد من الناس إلى حاكم عدل بعد أن يقصد طرده من البلد لما صدر منه من الأعمال المنافية للصالح العام، فإنما يشفع إليه بذكر بعض ما يتصف به من الخصال التي يتقرر معها إبقاؤه، فإبقاؤه لأجل مراعاة تلك الخصال التي يتصف بها، أو لأجل ارتباطه بجهات يخشى منها سوء المغبة بعد قرار طرده عندما ينفذ. وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون المشفوع إليه غير ملم بأحوال المشفوع له، سواء تلك الأحوال الخاصة بنفسه أو الأحوال التي تربطه بغيره. فلذلك يقرر العدل التنازل عن قراره بسبب ما يتبين له من المصلحة من قول الشفيع الذي يشفع إليه. أما إن كانت الشفاعة إلى غير عدل فلا ريب أنه لا يقيم للمصلحة والمفسدة وزنا، وإنما يتحكم في الأشياء بمجرد هواه، فعندما يقضي بقرار طرد أحد لا يقضي به مراعاة لمصلحة، وإنما يقضي به استجابة للهوى، وعندما يتنازل عن قراره يتنازل أيضا استجابة لهواه، وكلا الأمرين مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل عليم بشؤون العباد ظاهرها وباطنها أولها وآخرها، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى غني عن جميع العباد، فليس هو بمحتاج إلى أحد من خلقه تعالى الله، وهو عدل حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فعندما يثيب سبحانه وتعالى يثيب بفضل منه، وعندما يعاقب يعاقب باستحقاق، وهو العليم من أول الأمر بمن يثيبه وبمن يعاقبه. فلذلك لا تبديل لحكمه سبحانه، فعندما يقضي على أحد بأنه من أهل العقوبة فهو من أهل العقوبة، وعندما يقضي لأحد بأنه من أهل المثوبة فهو من أهل المثوبة. فلا تنازل عن شيء مما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل. لذلك كانت الشفاعة بذلك المعنى مستحيلة على الله، وإنما جاء قوله سبحانه وتعالى إلا بإذنه مؤذنا بأن هنالك شفاعة تحصل بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة التي تحصل بإذنه إنما هي من أجل الإكرام، إكرام الشفيع بين يديه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أول الأمر هو عليم بمن سيشفع فيه الشافعين، وهم الذين ارتضاهم الله، وأولئك الذين يتوبون من معصيتهم ويثوبون إلى رشدهم. ويريد الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك أن يكرم أحداً من خلقه بأن يستجيب لدعائه بالرحمة لهؤلاء، فهؤلاء هم الذين يرتضيهم الله، وهم الذين يأذن لخاصته سبحانه وتعالى من رسله ومن أوليائه ومن ملائكته بالشفاعة لهم. فهو سبحانه وتعالى يقول في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الاستثناء يدل على أن هنالك شفاعة للمرتضين، والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته واقتضى عدله واقتضى فضله من أول الأمر أن يتقبل الشفاعة في أولئك الذين ارتضاهم سبحانه وتعالى. ويقول تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى الحال يوم القيامة، أن الحال في ذلك اليوم يختلف عما هو معهود في هذه الدار، كما نص على ذلك في الكثير من آيات القرآن كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الجزاء العادل الذي يلقى فيه كل أحد جزاءه العادل. والاستثناء في قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الاستثناء يدل على أن الاستفهام أريد به النفي. فمثله مثل قوله من حيث المعنى مثل قوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومثل قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالمؤدى واحد هذا. وقد ذهب كل من الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا في تفسيرهما المنار إلى أن الاستثناء هنا لا يعني رفع شيء مما يقتضيه النفي السابق، وإنما هو من أجل تقرير أن كل شيء يقع إنما يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تشدد كل من هذين الإمامين في حديثهما حول تعلق الناس بأماني الشفاعات مع الانغماس في الملذات والشهوات، ومع ما يسمعونه من النذر في كتاب الله تعالى فيما ذكرناه من الآيات، فهم يتلون تلك الآيات الكريمة بترنم، ولكنهم يتصاممون عن نذرها ويحملونها على غير محملها، فهم يتصاممون عن النذر لئلا تنغص عليهم ما هم فيه وعليه من الملذات، ملذات الارتماء في الشهوات. وأشار الإمام محمد عبده إلى ما وردت به الأحاديث من أمر الشفاعة، ولكن بجانب ذلك قال بأن تلك الشفاعة إنما هي شفاعة

وقال فيما وردت به الأخبار من الشفاعات بأنه محمول على أحد أمرين، إما على التفويض وجعل ذلك مما يعلم حقيقته الله تبارك وتعالى بحيث يعد من المتشابهات، وإما على حمل ذلك على معنى الاستجابة لدعاء الداعين. وهذا المحمل الأخير هو الذي يتفق مع ما تدل عليه نصوص القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا دعاء من الذين يحملون العرش ومن حوله، وعلى ذلك يحمل ما ورد من شفاعة الرسل الكرام وأولياء الله تعالى والملائكة، فكل من تلك الشفاعات إنما هي مجرد دعاء، أما كون أحد يملك لأحد شيئا فلا. وعلى الإنسان أن يعمل صالحا، فمن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يخبر الله تبارك وتعالى هنا بأنه عليم بما بين أيديهم وما خلفهم، ولا ريب أن ذلك يفهم مما سبق من نحو قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني، وقوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. كل من ذلك يدل على أنه سبحانه عليم بكل شيء، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة التزام، وقد أراد الله تبارك وتعالى أن ينص على ذلك نصا صريحا واضحا لتكون الدلالة على ذلك دلالة مطابقة، بحيث يتكشف لكل أحد أنه سبحانه هو وحده الذي يحيط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أولاً، من هؤلاء؟ من هؤلاء المعنيون؟ ذهب الكثير إلى أن المراد بذلك ما أفاده عموم كلمة ما في قوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. فلا ريب أن العقلاء داخلون في ذلك، ودخول العقلاء في هذا العموم هو الذي أدى إلى ترجيح جانبهم على جانب غيرهم، فكان التعبير عن العقلاء، لأن الاعتداد بهم أكثر من الاعتداد بغيرهم. وقيل بأن المراد بذلك من كان من أولئك من جنس العقلاء، وقيل بأن المراد بذلك أولئك الشفعاء الذين يفهمون من قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم الرسل المصطفون الأخيار والملائكة المقربون وأولياء الله الصالحون. فهؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما المراد بما بين أيديهم؟ فإن العرب تعبر عن ذلك، تعبر بذلك عن الأمام، أي عما هو عكس الخلف، لأن الجهة الأمامية من الإنسان إنما هي بين يديه،

0: فهي معاكسة للجهة الخلفية. ولكن ما المراد إذن على هذا بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم؟ قيل المراد بما بين أيديهم ما كان قبل أن يولدوا، والمراد بما خلفهم ما كان بعد أن ولدوا ووجدوا. وقيل عكس ذلك، وهذه المعاكسة إنما هي باعتبار ما الذي يكون بين يدي الإنسان وما الذي يكون خلفه. هل الذي سبقه هو الذي كان بين يديه، أو الذي يأتي من بعد هو الذي يكون بين يديه؟ ذلك لأن الإنسان يتقدمه بأحد الاعتبارين، يتقدمه ما سبق من زمانه ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي، ولكن بالنظر إلى حاله هو فهو مدبر عما تقدم من زمانه ومستقبل لما يأتي من بعده. فبحسب اختلاف الاعتبارين عند هؤلاء وهؤلاء كان الاختلاف في المراد بما بين أيديهم وما خلفهم على هذا القول. وقيل المراد بما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، وقيل عكس ذلك بناء على الاختلاف في هذين الاعتبارين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة 255 من سورة البقرة سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول، أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتماع على الخير مع الأهل والأحباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من جالس الناس فأحسن الخطاب، وأفضل من نصح وأرشد فأصاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اللقاءات الإنسانية من أعظم ما يبنى به المجتمع، وأنما ما يزرع فيه الخير وتحفظ به الأخلاق. وقد أمر ربنا جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم بمجالسة الفضلاء أهل الصلاح، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المؤمنون، لقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءاته بالناس عناية عظيمة لما فيها من خير الدنيا والآخرة، فكانت تلك اللقاءات مدرسة يتلقى فيها الصحابة العلم والأدب والإيمان، ولم يتركوا رضوان الله عليهم فرصة يلتقون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استغلوها أحسن استغلال، فيجلسون معه صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي البيوت أو خارجها. وكان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتكريم يذكرهم بالله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم على مكارم الأخلاق. ولا عجب أن تلكم الحلق الإيمانية سبباً في رحمة الله ونزول سكينته على المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها المسلمون، لقد حثنا الإسلام على أن تكون لقاءاتنا عامرة بذكر الله، بعيدة عن كل ما يسخطه. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعلى المسلم أن يضبط نفسه قولاً وفعلاً، فهو مسؤول عن كل ما يصدر منه. والله جل شأنه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. وهنا يأتي تحذير الشرع الحنيف من أن يقع المسلمون في أمور ينبغي لهم تجنبها في اجتماعاتهم كسوء الظن والغيبة والنميمة. فالله جل شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة يا عباد الله آفة العلاقات ومفسدة المودات، فهي من أسرع الطرق إلى هدم الأخوة وإثارة العداوة. عباد الله، يجدر بالمرء وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس أن يلتزم بالصدق في الحوار، وأن يتجنب الكذب واللغو وترويج الإشاعات،
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. ومما يجعل المؤمن تحليه بالتواضع أمام إخوانه، فلا يتعالى ولا يمشي بينهم بالغرور، وإذا تكلم خفض صوته وأحسن حواره وتلطف في خطابه. وقد أمر ربنا جل شأنه بذلك فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن الأدب في التعامل يرفع شأن أصحابه، أما الصخب والخصام فيذهب البركة كلها. والله جل شأنه يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لقاءاته مع الناس مثلاً أعلى في الهداية والأدب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يقبل عليهم بوجهه، ويشرك الجميع في الحديث، فيسمع الصغير والكبير، ويربي أصحابه على الأدب والحكمة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظاً في القول ولا غليظاً في الطبع، والله تعالى يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم ولا يثقل عليهم، ويتعهدهم بالمواعظ ليشتاقوا إلى العلم. وعلى هذا نهج أصحابه رضوان الله عليهم، فهذا عبد الله ابن مسعود يذاكر الناس العلم في كل خميس، فقال له أحد أصحابه: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وكان يجالس أصحابه بالحلم والحياء، ويربيهم على السكينة والوقار، فلا صخب ولا رفع للأصوات. والله جل شأنه يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فاتقوا الله عباد الله، ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنجعل لقاءاتنا منابر للذكر، وميادين للعلم، ومحاضن للقيم، ولنتجنب كل ما يفسدها من لغو أو معصية. وليكن شعارنا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم،
واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. اللهم ثبِّتهم واربِط على قلوبهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم يا رب العالمين. اللهم ربَّنا احفَظ أوطاننا وأعِزَّ سلطاننا، وأيِّده بالحق، وأيِّد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبِغ عليه نعمتك، وأيِّده بنور حكمتك، وسدِّده بتوفيقك، واحفَظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك استغفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا في برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. أعجب ما في حياة الإنسان أن النعمة التي تحيط به من كل جانب ومع ذلك لا يشعر بها، وقد تسلب منه فجأة فيدرك قيمتها بعد فوات الأوان. ولهذا الشكر في الإسلام عبادة قبل أن تكون كلمة، وهي طريقة الحياة ومنهج الأنبياء. فالشاكر يعيش مع المنعم قبل أن يعيش مع النعمة التي عاشها، فقط بوجدانه وبحب لمن أنعم عليه. فأن يعبد الله تعالى حبا أجمل شعور. الشكر في القرآن الكريم صميم الإيمان وعنوان للامتنان. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه العبارة قانون إلهي. الزيادة هنا لا تقتصر على المال أو الظاهر من النعم، الزيادة تشمل الطمأنينة والرضا والبركة وحسن التدبير. وكأن الشكر يفتح أبوابا لا تفتح بغيره. فالشكر أن ترى العطاء من الله تعالى ابتداء، فلا تنسبه لذكائك ولا لجهدك، ثم تنزله على الجوارح عملا، فتجعل الشكر نعمة لطريق الحق إلى الله سبحانه وتعالى. والزيادة التي وعد الله بها ليست زيادة عدد، الزيادة هنا تشمل زيادة المعنى، زيادة المال، زيادة البركة. لكن الأعمق أن تزيد بركتك. قد لا يطول العمر لكن يتسع الأثر، قد لا تتكاثر الأسباب لكن يفتح الله في القلوب الطمأنينة، وفي القرارات توفيقا، وفي الخطوات نورا. تلك الزيادة لا يفهمها الكثير، لأنها هي البركة، هي من تصنع الإنسان قبل أن تصنع الأشياء. فمن شكر لا تحفظ نعمته فقط، إنما يربى قلبه على الاستحقاق الحقيقي، أن يكون أهلا للمزيد. ومن هنا كان الشكر عبادة عقل قبل أن يكون عبادة حركة لسان ومسؤولية سلوك قبل أن تكون نشوة امتنان. لذلك جاءت الآية كازمة: لأزيدنكم. لأن الله تعالى لا يزيد النعمة لمن يحسن ذكرها فقط، إنما يزيدها لمن يحسن حملها ويحمل معناها في حياته وسلوكه بلسانه ومنطقه وقلبه. وفي مواضع أخرى يلفت القرآن الكريم النظر إلى حقيقة دقيقة: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر مجاهدة داخلية، لأن النفس تميل إلى رؤية النقص قبل الكمال، وتميل إلى عد ما فاتها قبل ما أعطيت. وحين ننظر إلى حياة الأنبياء نجد أن الشكر كان سمتا ثابتا في حياتهم، ليس مرتبطا بالرخاء، فعندهم الشكر حاضرا في أوقات الشدة.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
2: نبي الله إبراهيم عليه السلام وصفه الله تعالى بقوله: شاكرا لأنعمه، مع أن حياته لم تكن سهلة ولم تكن لينة، بل مليئة بالابتلاءات، لكنه كان يرى النعمة في الهداية وفي القرب من الله قبل أن يراها في متاع الدنيا. كذلك نبي الله داود عليه السلام، وقد أعطي الملك والقوة، لم ينسه ذلك الشكر، بل كان يقول: اعملوا آل داود شكرا. تأمل التعبير: اعملوا آل داود شكرا. كأن الشكر عنده ليس قولا فقط بلسان، الشكر هو عمل بالجوارح واستقامة في السلوك وأمانة في التصور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الشكر عنده عبادة يومية، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لم يكن قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لزيادة ولا خوفا من نقص، كان وفاعا لرب العباد على النعمة التي أنعمها عليه وإقرارا بفضل الله تعالى. الصحابة كذلك عاشوا وتعلموا هذا المعنى عمليا، كانوا يشكرون الله في السراء والضراء لأنهم يرون ما رأوه من خير ونماء وبركة. والشكر دائما يصنع في الإنسان أثرا نفسيا عجيبا، فهو يخفف القلق ويقلل المقارنات ويمنح القلب السكينة. الشاكر في الحياة هو أقل سخطا ودائما أوضح رؤية في الحياة، لأنه لا يعيش في صراع دائم مع الواقع، بل في تفاعل مدرك لمعنى الحياة. ولهذا كان الشكر من أعظم أسباب السلام الداخلي في هذه الحياة. ولكي يكون الإنسان شاكرا حقا، لابد أن يفهم أن الشكر ثلاث مراتب: شكر بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة من الله، وشكر باللسان وهو الثناء وعدم الجحود، وشكر بالجوارح تستخدم النعمة في طاعة الله تعالى لا في معصيته. أنت مطالب أن تشكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك، وأن يربي الإنسان نفسه دائما على الشكر، فيتعلم أن لا يتوقف إنما دائما يتصل بالله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء. نحن نعم إذا تأملنا ما في أيدينا من نعم هي عظيمة، علينا أن ننظر إلى من هم مبتلون بالأمراض، وإلى الستر ما قبل الفقد، وإلى القدرة ما قبل العجز. علينا أن نتذكر أن كثيرا مما نعده عاديا عندنا يتمناه ملايين مليارات البشر ولو جزءا يسيرا منه، فنحن في نعمة وفي خير. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، نتذكر أن الشكر يزيد نعم الله تعالى ويصلح القلب، تزداد به البركة ويتسع به الصدر وتقوى به الصلة مع الله سبحانه وتعالى. ومن غفل عنه عاش في ضيق ولو كثرت بين يديه الأموال والأسباب. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يرزقنا شكر النعمة قبل زوالها وحسن القيام بحقها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: سهلة. وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية متجددة نبعثها لكم من هنا من استوديو جبل أتين، حيث برنامج الشباب والخريف. بدأنا معكم من يوم الأربعاء، اليوم هذه الحلقة الثالثة تقريبا، نحاول أن نوصف كل هذا الجمال من حولنا من خلال برنامجكم الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة، مجموعة من الفقرات والمحطات المتنوعة رفقة ضيوفنا في الاستوديو اللي يشرفونا هكذا بين الفقرة والأخرى، أيضا إلى جانب باقة مختلفة من الفقرات من إعداد الزملاء سواء في وزارة الإعلام أو أيضا بعض المحتويات التي تبثها بلدية ظفار وأيضا وزارة التراث والسياحة. مساء الخير مريم.
1: مساء الخير علي، مساء النور لكل من يستمع لهذه المساحة من أثير إذاعة الشباب، الشباب والخريف، من هنا من استوديو أتين بين الضباب والخضار والأجواء الجميلة هنا. يعني قبل ما نبدأ على الهواء كان الجو شوي كاشف أو مكشوف، بس بدأ الضباب، لكن لا زالت العائلات تستمتع بهذه الأجواء الجميلة والرذاذ والخضار الذي يحاوط بالبناء في الاستوديو وكذلك يغطي هذه الجبال. نسعد دائما أن نرافقكم في هذا المشوار حتى تمام الساعة الرابعة، نأخذكم بين فعاليات، بين شخصيات، وكذلك الشباب من محافظة ظفار من يبدع في مختلف المجالات، وهكذا يعني ناخذ منهم افكار، هكذا يعني الحراك الحاصل هنا في المحافظة الذي يقوده اليوم شبابه.
0: اليوم سيكون حاضرين معنا في الاستوديو وزارة التراث والسياحة، نتعرف على جهودهم الى جانب ايضا شركاء النجاح، المؤسسات الاخرى، المؤسسات الخاصة، المجتمع المدني، حتى الزوار اليوم مريم هم أيضا شركاء في إنجاح هذا الموسم. أيضا من ضمن الفقرات ستكون معنا فقرة المواهب، ستكون حاضرة معنا بيان النهدي، نتعرف على مواهبها، أبرز طاقاتها وأيضا آخر إنتاجاتها، راح تكون حاضرة في تفاصيل الحوار.
1: بالضبط، احنا يعني مثل ما تعودتوا يعني من يوم الأربعاء وحتى سنوات الماضية، هذه المساحة من الشباب إلى الشباب، نأخذ حواراتنا تكون خفيفة ولطيفة معاهم، نقترب من تفاصيل مرتبطة بهذه الجوانب. إذن مستمعينا نرافقكم خلال هذا المشوار، فريق العمل إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر، ومحدثتكم مريم بن سعيد البداعي.
0: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: أما فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: وهذه تحيات أيضا الزملاء في المحتوى الإلكتروني اللي غطوا لكم مختلف الجوانب، وتقدروا تتابعوها أو تقدروا تتابعوها من خلال حسابات إذاعة الشباب، حمد الفرعي ومهلب العمري.
0: أيضا ربان وقائد دفة هذا البرنامج في هذه الفترة الأولى مخرجنا هزاع الراسبي. أيضا في هذه الدقائق ستكون معنا يعني مسمع لأغنية ارتبطت بخريف ظفار، كلمات هذه الأغنية للشاعر سالم بن عويدة الدارودي المسافر، يقول: ذي صلالة تحتضن مزن السحاب، تلتحف بالغيم تسري من خلاله، من لفاها ارتوى عذب الشراب، وارتشف من سحرها حتى الثمالة، تسكن الدهشة المعنى لين ذاب، ضيع الحسبة ويمينه من شماله، تاب قلبي عن بلاد الله تاب، غير كل بلاد خلق الله صلاله.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حلمي جاب غفار عالي
2: خريف غفار شاي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: فضفار، شيء ثاني بأجواءه، شيء ثاني بجماله، شيء ثاني بكثير من التفاصيل اللي تربطنا بهذا الموسم، لكن أكيد الجو شيء ثاني.
1: شيء ثاني أيضا مريم بدرجات الحرارة.
0: طبعا
1: اليوم العالم يشهد احترار، يعني كثير من عواصم العالم للأسف حتى في حالات وفاة.
0: صحيح.
1: في أرقام للأسف في تزايد في بعض العواصم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا المدن هذه مش مهيئة لل
0: فعلا،
1: يعني ما في تكييف في المنازل في المرافق العامة،
0: حتى تصميم المنازل ما مهيئ لي يعني لحفظ البرودة أو شيء، لا لحفظ الحرارة أكثر كون إنها المناطق أساسا باردة.
1: يعني إحنا إذا نستعرض الآن درجات الحرارة في بعض العواصم العالمية، يعني العاصمة الإيطالية روما درجة الحرارة في حدود 36، أيضا العاصمة الفرنسية باريس 31، بينما في ظفار معظم الولايات الحرارة في حدود 24 إلى 28. في عواصم أخرى أيضا،
0: نعم، مثل العاصمة الأمريكية واشنطن طقس الحرارة يصل إلى 33، وتستقر أيضا درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين إلى درجة الحرارة 30، وتقارب معها العاصمة البريطانية لندن تسجيل 28. فغايتكم صلالة مع الأجواء ودرجات الحرارة،
1: يعني هذه الحرارة العالمية في المقابل متوسط الحرارة في ولاية صلالة وأيضا معظم الولايات هنا في محافظة ظفار المتوسط في حدود 24 درجة، يعني فارق كبير. يعني الحمد لله في بلدنا وبين أهلنا وإخواننا بإمكاننا نزور محافظة ظفار نستمتع بكل هذه التفاصيل الجميلة، درجات الحرارة المنخفضة. أيضا أشقائنا وإخواننا دول مجلس التعاون بإمكانهم القدوم لسلطنة عمان تحديدا إلى محافظة ظفار والاستمتاع أيضا بهذه الدرجات، درجات الحرارة المنخفضة.
0: بالفعل بالضبط، ومنهم من يجي بر ومنهم من يجي عن طريق الطيران، وكلا الوسيلتين يعني يستمتع فيها.
1: صحيح.
0: الواحد يعني اللي ما قرب البر أكيد في مرة من المرات بيقرب هذا المسار وهذا الطريق، وطبعا له وقعه وله مشاعره، والناس اللي قربت يعني دائما كذا يعني لحظة الوصول إلى محافظة ظفار مختلفة مع وإنهم يلامسوا فعليا هذا التغير في درجة الحرارة.
1: يعني الناس لما تقطع مثلا 1000 كيلو ولا 1500 كيلو يشوف أنه متبقي على وصوله إلى صلالة مثلا 20 كيلو ويشوف أنه لازالت الحرارة 40-45، يقول مستحيل كيف لما بعد ما أقطع هذا الجبل معقولة أنه خلاص درجة الحرارة تتغير كذا بشكل جذري خلال 10 كيلومترات أو أقل. لكن هذه التجربة لوحدها يعني تبقى راسخة في أذهان كثير من زوار محافظة ظفار اللي يأتوا من خلال الطريق البري.
0: بالفعل، وإحنا يعني هكذا من خلال هذه المساحة نقرب لكم الأجواء، نحاول يعني هذه مقدرتنا أن نعطيكم هكذا مشاعرنا في هذه الأجواء، وكذلك زيارتكم لمحافظة ظفار خلال هذا الموسم، استمتاعكم بالفعاليات المنوعة والمتوزعة حقيقة في مختلف ولايات محافظة ظفار تخدم كل فئات العائلة، الأطفال، الأسرة بشكل عام، وكذلك يعني وتنقسم أيضا بين الفعاليات اللي تناسب مثلا فترة النهار، وفي فعاليات تناسب فترة الليل، فجدولكم مليء يعني خلال يومكم في محافظة ظفار.
1: الجميل أيضا أنه ونحن نتكلم عن درجات الحرارة مع أنها درجات يعني معتدلة ودرجات قد تصنف بأنها باردة، لكنها البرودة المريحة. يعني ما أنت بحاجة للملابس الثقيلة، تجد الناس بملابسهم المعتادة الخفيفة. أيضا هذا الضباب أو هذا الرذاذ مش مزعج، ما يبلل الملابس، حتى ما يبلل الفرش لما الناس تجلس على الحصير هنا في الجبال، تجدهم يعني يجلسوا ويقضوا أوقات أحيانا بالساعات وبكل أريحية بدون ما يتبللوا حتى بدرجة كبيرة، وبدون ما يشعروا بهذيك البرودة المزعجة اللي قد يشعروا فيها في بعض الدول.
0: بالضبط، وحقيقة يعني أنك تستمتع في هذه الأجواء وتأثيراتها النفسية طبعا، والاستمتاع بهذا الجو هذا بحد ذاته يعني يخليك تكون مروق طول اليوم. يعني احنا يعني بسيطين لدرجة ان محتاجين جو بس يغير مزاجنا.
1: هي كذا هي كذا، والبخار دائما شيء ثاني
0: شيء ثاني.

0: جدد لكم تحية مستمعينا إنما كنتم تستمعوا لأثير إذاعة شباب وبرنامجكم الشباب والخريف. نذكر بأرقام البرنامج على الواتساب 7244200009 وللاتصال على 9857-0573. إذن هذه أرقام تواصل وبانتظار وصالكم.
1: أكيد. وما ننسى نذكر أيضا للمستمعين اللي حابين أن يصلهم كل جديد مرتبط بإذاعة الشباب، مواضيعنا، فقراتنا، وكذلك تغطيات الإذاعة، شاركوا من خلال الباركود أو القارئ الآلي المنشور في حسابات إذاعة الشباب للانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. وإحنا مفعلين أيضا هكذا فقرة في هذه المنصة وهي وجهتك، نشارككم نحن كل يوم وجهة تعدها دكتورة فاطمة الرواس، ويشتغل عليها أيضا الزميل أحمد الريسي، وهكذا نضيف لكم بعض المعلومات عن موقع من مواقع محافظة ظفار يستحق الزيارة ومعرفة هذه المعلومات عنه. وفي خاصية أيضا أنكم تشاركونا وجهاتكم بحيث نتبادل الوجهات.
0: ممتاز. نحن بالأمس كان معنا عماد العمري وتكلمنا عن أشجار التبلدي.
1: صحيح.
0: واحدة من الأشجار العملاقة، وأيضا هناك في جهود للحفاظ عليها، خصوصا أنه في سوسة الآن تهاجم هذه الأشجار، وفي جهود تبذل لمكافحة هذه السوسة وأيضا الحفاظ على هذه الشجرة التي تمتد أعمارها لعشرات إذا ما كانت مئات السنين. اليوم راح نزور مكان انتشار هذه الأشجار، وهو المكان عين حشير في ولاية مرباط بمحافظة ظفار.
1: عين حشير، واحة الضباب والمياه العذبة، وموطن أشجار التبلدي النادرة في أعماق جبال ظفار، تمنحك مساراتها الجبلية رحلة في قلب الطبيعة البكر. وطبعا من خلال المنشور على منصة إذاعة الشباب نشارككم الموقع. طبعا هي تبعد عن مركز المدينة صلالة حوالي 53 كيلو متر باتجاه الشرق.
0: المسافة تقريبا مثل ما ذكرتي 53 كيلومتر. الصعود إليها الناس يمكن تعرف موقع الجاذبية، يسموه موقع الجاذبية، عند الصعود باتجاه طويعتير من منطقة الدمر باتجاه طويعتير. أثناء الصعود يعني راح يجدوا لافتة تدلهم على عين حشير، وممكن أيضا يشوفوا بعض الأشجار اللي موجودة على الطريق، ففرصة للاستمتاع بمشاهدة هذه الأشجار العملاقة، التصوير، أيضا الطبيعة البكر والمسارات الجبلية. هناك حتى هواة المغامرات وهواة الهايكينج يعني عندهم مسارات في تلك المنطقة القريبة من عين حشير.
1: نعم. أيضا هذه إذا بننصحكم في أفضل وقت ممكن تزوروا فيه العين، طبعا هي تعد من الوجهات الجميلة طوال العام، إلا أنه موسم خريف ظفار من يونيو إلى سبتمبر ربما يمنحها جمالية أكثر، وكذلك يعطي طبع مختلف لهذا المكان، تزداد فيه الخضرة، تدفق المياه ربما يكون أكثر، تغطي أيضا الضباب المرتفعة، كما يتميز موسم الصرب بأجوائه المعتدلة المناسبة للتنزه والتصوير، بينما توفر بقية أشهر العام تجربة هادئة لعشاق الطبيعة.
0: إذا كانت من نصائح وإرشادات لقاصدي عين حشير فهي الالتزام بالقيادة الحذرة على الطرق الجبلية خصوصا أثناء الضباب، أيضا الالتزام بالمسارات المخصصة أثناء التنزه، خصوصا أنه في انزلاقات أحيانا الأرض تكون رطبة، المشي إذا ما كان عندك وأنتم بكرامة الحذاء المناسب راح تكون في انزلاقات، لذلك يفضل تجنب المسارات الغير مهيئة. أيضا في نقطة مريم اللي هي العبث أحيانا بهذه الأشجار، يعني لو زرتي المكان تشوفي الأشجار مكتوب عليها حروف، كتابات، البعض يكتب حتى XO يعني أشياء.
1: وهذا يضر طبعا أولا المنظر وطبيعة الشجرة نفسها.
0: إيه نعم صحيح.
1: فهذا المكان مسؤوليتنا جميعا يعني، فيرجى المحافظة عليه.
0: لا البعض يريد يوثق زيارته أنه أنا زرت المكان،
1: بس ما بهذه الطريقة. في طرق أفضل.
0: أكيد أكيد. أنت ممكن تلتقط صورة مع الشجرة، يعني تحفظ هذه الصورة تطبعها هنا، تحفظ أنت الزيارة. أما تسجل اسمك والله أبو فلان، ولا تعمل إم زائد ما أعرف ويش، يعني كثير من الأشجار اللي هناك فيها آثار عبث يعني
1: للأسف.
0: كبيرة. إلى جانب أيضا مثل ما ذكرنا السوسة، الحشرات هذه، السوسة الأشجار التبلدي. فنحن ما مفروض أن نرهق هذه الأشجار أكثر من أنها هي أساسا معرضة للخطر من قبل الأشجار والآفات الأخرى.
1: نعم. أيضا من الجوانب اللي ممكن نقولكم إياها أن يعني من المهم توثقوا رحلتكم، تستمتعوا بهذه الأجواء، ولا تنسوا أنكم أيضا تشاركونا وجهاتكم، يعني ربما تكون وجهتكم القادمة هي وجهتنا. شاركونا صوركم، اقترحوا علينا وجهاتكم المفضلة عبر الواتساب باستخدام رمز الاستجابة السريع، وتابعوا وجهتك يوميا عبر حسابات إذاعة سلطنة عمان، إذاعة الشباب، وكذلك الإذاعة العامة. وما تنسوا أنكم تنضموا لقنوات الإذاعة.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، في الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لإذاعة الشباب. برنامج الشباب والخريف يأتيكم من هنا من محافظة ظفار، تغطية لموسم خريف ظفار لعام 2026 تحديدا من هنا من استوديو أتيم.
1: بما أنه الحديث عن السياحة وهذا الموسم السياحي، خير من أيضا يوصف لنا جهود المؤسسات، سواء كانت وزارة التراث والسياحة، أيضا الشراكات مع المؤسسات الأخرى. ضيفنا في هذه المحطة الفاضل مروان بن عبد الحكيم الغساني، مدير الترويج السياحي بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. مساء عليك بالخير ومساءك شيء ثاني.
2: مساكم الله بالخير، يا مرحبا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله معنا. طبعا لما نتكلم عن موسم خريف ظفار ونجاح هذا الموسم، أكيد هو حصيلة لعمل يمتد لأشهر يشارك فيه حقيقة عدد من الجهات، كما ذكر علي هناك يعني شراكات مختلفة. كيف عملت الوزارة على تعزيز جهودها لإنجاح هذا الموسم لعام 2026؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ذكرتي أنه هذا الموسم تتكامل فيه الجهود، بدءا من المحافظة، مكتب محافظة ظفار، وأيضا بلدية ظفار، وزارة التراث والسياحة حقيقة تبدأ استعداداتها مبكرة لهذا الموسم. مع بداية العام توضع هناك خطة، وأيضا يتم اعتماد هذه الخطة بما تحمله من أدوات ووسائل وبرامج. تليها أيضا مناقشة مع الجهات ذات العلاقة قبل اعتماد هذه الخطة، لتدارس ما الأفكار والبرامج، وأيضا ما التجديد في بعض الفعاليات والبرامج. أيضا يكون هناك اجتماع بدعوة من مكتب محافظة ظفار بحضور كافة الجهات لاستعراض برامجها وخططها لموسم الخريف. بعد ذلك أيضا نبدأ في تنفيذ هذا البرنامج تقريبا مع شهر مارس مارس وإبريل، من خلال المشاركة في أكبر معرض سياحي في المنطقة، وهو معرض سوق السفر العربي بدبي، وهذا مشاركة الوزارة أساسية فيه في كل عام. أيضا يكون هناك على هامش هذا المعرض مؤتمر تتم دعوة فيه وسائل الإعلام الإقليمية والدولية لحضور هذا المؤتمر للإعلان عن أهم ملامح برامج وفعاليات موسم خريف ظفار بمشاركة سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار. هذا العام نتيجة الأوضاع تم تأجيل هذا المعرض، لكن حقيقة بدأنا في تنفيذ الحملات التسويقية في الأسواق الخليجية، يعني مع

0: شهر مايو
1: ممتاز.
0: كانت هناك حملة تسويقية خلال مشاركة في ورش العمل، وأيضا خلال الإعلانات التقليدية وأيضا الإعلانات المدفوعة، واستخدام الشاشات الإعلانية في الترويج لموسم خريف ظفار. فأيضا أود التأكيد على أنه هذا العمل تكاملي بين الجهات ذات العلاقة. الوزارة يعني تقوم بدورها الترويجي في هذا الموسم من خلال البرنامج المعتمد. الآن نحن نعمل حقيقة يعني على تنفيذ هذا البرنامج، نفذنا خلال الأيام الماضية جزء من هذا البرنامج من خلال استقطاب أو استضافة أو تنظيم الرحلات التعريفية لوفود المكاتب السياحية الأسواق الخليجية، وأيضا من خلال استضافة الوفود الإعلامية. ونحن نتحدث الآن يصلنا وفد من المكاتب الصينية.
1: ممتاز.
0: هذا الوفد سيقوم بزيارة لأهم المعالم والمقاصد التراثية والسياحية، وأيضا سيزور المرافق والمنشآت الفندقية والتعرف على أهم الخدمات. ممتاز. وبالتالي عند عودتهم يتم نشر هذا أو تصميم باقات سياحية وترويج لظفار كوجهة سياحية مثالية على مدار العام في السوق الصيني.
1: أشرت لأسواق مهمة يعني منها السوق الصيني، سوق ملياري بالإمكان استقطاب أعداد كبيرة من السياح. أشرت أيضا للأسواق الخليجية، وكنا نتكلم تحت الهواء أنه قمت بزيارات ماراثونية ربما منها أيضا زيارة للكويت. هذه الزيارات الآن كيف تسعوا من خلال التسويق لموسم خريف ظفار كعلامة يعني سياحية، والترويج لكل هذه المقومات وهذه الميزات هنا في محافظة ظفار؟
0: وفي الحقيقة وزارة التراث والسياحة وضعت استراتيجية لترويج خريف ظفار خلال 3 أعوام الماضية ترتكز على تسويق 100 يوم، يعني موسم خريف ظفار في الكيان 3 أشهر 90 يوم.
1: صحيح.
0: نحن أضفنا 10 أيام يعني يصبح 100 يوم.
1: ممتاز.
0: يبدأ تقريبا الترويج له من أو ركز على أهمية الدفق السياحي إلى المحافظة من 21 يونيو إلى 10 أكتوبر 10 أكتوبر تحديدا،
1: يعني لغاية موسم الصرب تقريبا.
0: هو تداخل، نحن في استراتيجيتنا تداخل الفترة الأولى للصرب مع ترويجنا لموسم الخريف. الفصول الفلكية معروفة.
1: أيوة.
0: في ظفار نحن لكن في ظفار لدينا ميزة مختلفة،
1: أرض كل المواسم.
0: هي أرض كل المواسم، وأيضا لدينا أهم موسمين سياحيين، موسم السياحة الشتوية طبعا يختلف على الفصول الفلكية 3 أشهر لكل فصل، لكن بالنسبة للمواسم السياحية موسم الخريف نحن نتعامل معاه كمئة يوم، وأيضا موسم السياحة الشتوية يبدأ من 1 أكتوبر ويستمر لغاية 30 مايو.
1: السياحة الأوروبية
0: وأيضا يعني تم إضافة مؤخرا الأسواق الآسيوية.
1: ممتاز ممتاز.
0: وأيضا هناك الوزارة لديها مكاتب تمثيل سياحي في أكثر من 10 أسواق على مستوى العالم.
1: يعني عندنا تقريبا 200 يوم تقريبا اللي هي السياحة الخريف، سياحة الخريف مع السياحة الشتوية
2: تتداخل.
0: بالنسبة للموسم الخريف وبداية فصل الصرب يعني 100 يوم نحن نحسبها.
1: أيوة. والشتاء
0: هذه استراتيجيتنا أيضا، الشتاء تقريبا نسوق لمدة 6 أشهر.
1: ما شاء الله.
0: 6 أشهر كاملة. وأيضا لنا تجربة في هذا الجانب، وهي كانت تجربة ناجحة. نسبة الأشغال الفندقي خاصة في الفنادق الشاطئية تتجاوز نسبة الأشغال الفندقي في موسم الخريف بالنسبة للسياحة خلال فترة السياحة الشتوية. لذلك ظفار هي أرض لكل المواسم، والوزارة منذ إنشائها وضعت شعار ظفار أرض لكل المواسم، وترجمت هذا الشعار من خلال المشاركة في البرامج وورش العمل وأهم المعارض العالمية والترويج لهذا الوجهة كوجهة سياحية مثالية على مدار العام.
2: نعم، تحدثت حول ما يتعلق بالاستراتيجية التي يعني تمضي عليها الوزارة. أيضا يعني دعنا نتحدث عن هذه الاستراتيجية، هل هناك ما يؤثر عليها عام بعد عام، ربما استفادة من أعوام سابقة، تغييرات تحدث على هذه؟
1: صحيح.
2: الاستراتيجية، ما الذي يميز استراتيجية هذا الموسم تحديدا؟
0: طبيعة الحال يعني هناك يصبح في تجديد في الوسائل مواكبة أحدث التقنيات وأيضا استخدام يعني الإعلام الرقمي الآن أصبح أمر أساسي، فنستخدم مثل هذه التقنيات ونواكب كل ما هو جديد في هذا عالم التسويق، وأيضا تختلف الأدوات والوسائل وأيضا حتى الفئات المستهدفة. الآن أصبحنا نتوسع في الأسواق المستهدفة خلال موسم الخريف، كنا نستهدف في السابق يعني السياحة المحلية وأيضا أسواق من الأسواق الخليجية، الآن أصبح الأسواق الخليجية هي اللي هم مواطنين دول مجلس التعاون والمقيمين بدول مجلس التعاون وأيضا الوطن العربي والمنطقة. أيضا خلال الفترة الماضية استضفنا وفد من المكاتب السياحية الهندية وأيضا وفد من المكاتب السياحية من شرق آسيا، واليوم استضفنا مكاتب سياحية صينية، وهي العملية مستمرة على مدار العام. لذلك هناك في تنوع في الأسواق وأيضا ركيزة أساسية نقوم عليها هو إطالة الموسم السياحي. إطالة الموسم السياحي كان في السابق التركيز على فترات معينة ذروة الموسم، نحن نحاول نوزع ذروة الموسم، لدينا 100 يوم نحاول نوزعها من خلال استهداف فئات معينة وأيضا التركيز على أنماط سياحية متنوعة
1: تستهدف كل شرائح الزوار.
0: بالضبط، يبدأ الخريف عندنا في الكين 21/6، لكن الأجواء يعني أحيانا تبدأ مبكرا وأحيانا تتأخر، فلذلك الراهن أيضا التركيز تسليط الضوء على نقل الصورة كما هي والتركيز على مواقع الأجواء الخريفية. نحن نحظى بجو استثنائي على مدار العام، لكن الصورة النمطية لدى المتلقي ظفار كانت في السابق عبارة عن صلالة وأيضا يتم ربطها بشلال وادي وبساط أخضر وضباب.
1: صحيح،
0: ظفار ليست يعني لا نختزلها أيضا في هذا المفردات الجمالية. ظفار هناك تنوع، هناك طبيعة، هناك يعني كافة الأنماط السياحية والمنتجات السياحية والتجارب السياحية وأيضا كذلك الأنشطة والمرافق والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية حققت نقلة نوعية. فلذلك نحن بدأنا أصبحنا نتوسع أيضا في مسائل التسويق للمواسم السياحية وأيضا إطالة هذه المواسم السياحية بما يتواكب مع طبيعة التنمية الموجودة والمعطيات اللي موجودة على أرض الواقع.
1: أشرت في أكثر من مرة في معرض حديثك إلى إطالة الموسم السياحي، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه كثير ما يشاع أنه الموسم يعني ضيق وأنه العائد من الاستثمار قد يكون قليل لأنه الفترة مجرد شهر أو شهرين فقط. أنتم الآن الحديث عن 100 يوم خلال موسم الخريف، بعد ذلك 6 أشهر في السياحة الشتوية، إذن هناك احنا عندنا تقريبا 9 أشهر.
0: صحيح،
1: في فرصة كبيرة لإقامة مشاريع ذات عائد جيد خلال هذه
0: وهو ما يفسر حقيقة إجابة على سؤالك، هو ما يفسر قدوم المستثمرين واهتمامهم بالاستثمار في المحافظة.
1: شهدنا الآن حركة كبيرة في الفترة الأخيرة
0: بإذن الله. إن شاء الله الوزارة مع الجهات المعنية لديها خطة لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي لتنفيذ أو استثمار في المشاريع الاستثمارية المتكاملة، مثل
1: شيء ممكن نعلي عنه بشكل حصري
0: المجمعات السياحية المتكاملة، المنشآت الفندقية تم تنفيذ خلال الأيام أو الفترة الماضية بعض المشاريع، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة إن شاء الله على مشاريع. المحافظة أصبحت يعني وجهة سياحية على خارطة السياحة الدولية.
1: بالأمس كان تدشين مطل شعت أيضا،
0: حقيقة يعني هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية بلدية ظفار، يعني من خلال هذا المشروع نستطيع نحن تسويق هذه الوجهة أيضا، المناطق الغربية رخيوت ظلكوت تزخر بمقومات طبيعية خلابة، فهذه المشاريع أيضا ركيزة نعتمد عليها في تسويق هذه المواقع في سواء في فترة الخريف ولا فترة الصرف وأيضا بقية المواسم السياحية.
2: نعم، أيضا يوم أمس كان في حديث عن صيفك خضر، هذه
0: دربك خضر،
2: دربك خضر. خلينا نتكلم شوية عن هذه الحملة الترويجية لموسم خريف ظفار.
0: هو برنامج توعوي يقدم رسائل سياحية بالتعاون والشراكة مع شركة أواصل للاتصالات تم تدشين أمس برنامج درب الخضر. حقيقة نحن لدينا مذكرة تعاون مع أواصل للاتصالات من ضمن بنود هذه المذكرة تنفيذ هذا البرنامج الذي يقدم الأرشادات السياحية. يعني العديد من الرسائل السياحية من أهمها مسألة المحافظة على الغطاء النباتي، المحافظة على البيئة، أيضا
1: سطحات الخضراء،
0: سطحات الخضراء أيضا، عدم المغامرة، عدم السباحة، تجنب السباحة في كما تعلمون يعني هناك العديد من الأرشادات نحن نوضحها كوزارة التراث والسياحة في المطوية وفي دليل السياحي. احيانا الناس ما يعني ما الكل يعني يقرا هذه، حبينا نعمل نروح نزور هذه المواقع وايضا نقدم يعني باسلوب قالب لطيف كذا، نجلس مع زوار ونقدم لهم مثل هذه النصائح والارشادات السياحيه. ايضا مساله كما تعلمون يعني مساله نظافه هذه، يعني الكل يحب يزور المكان ويقدو نظيف، لذلك نركز على مساله النظافه ومسألة يعني الجهات قائمة بدور كبير جدا في هذا المجال، لكن مسألة التثقيف أمر لابد منه.
1: صحيح.
0: لذلك كان هذا البرنامج يعني أحد الوسائل التي نرى أنها يعني بإمكانها تقديم الرسائل السياحية بقالب يعني لطيف وأيضا
2: نعم.
1: واحدة من الأدوات أيضا هي الاستفادة من المؤثرين وصناع المحتوى، وكانت لكم تجربة العام الماضي استضافة بعض الأسماء الكبيرة من مقدمي وصانعي المحتوى على اليوتيوب وغيرها من المنصات. كيف كانت التجربة العام الماضي وأيضا ما هو القادم في هذه النسخة لهذا العام؟
0: الإعلام الرقمي وصناع المحتوى يعني أداة رئيسية الآن في عالم التسويق، والوزارة توظفوا بشكل صحيح. ظفار كانت في السابق تحتاج إلى الشهرة وإلى تحتاج إلى المعرفة تسويق. هناك فرق بين المشهور والمؤثر. المشهور الذي يعطيك شهرة وأيضا ينقل لك يعني يعني وجهة سياحية للتعريف بهذه الوجهة السياحية. صحيح. نحن اليوم نحتاج إلى صناع محتوى مؤثرين. كان هناك أيضا تجربة ممتازة مع الوزارة في العام الماضي مع صانع المحتوى المعروف جو حطاب. يعني استطاع يعني جو حطاب من خلال قاعدته الجماهيرية، أيضا من خلال متابعيه قاعدته الجماهيرية، يعني الذي يستطيع يعني تأثير على قرار السفر. من يتابع جو حطاب هو يتأثر بما ينقله من مصداقية.
1: صحيح.
0: أيضا وشفافية عن هذه الوجهات السياحية، ولذلك من المهم نحن لدينا معايير وأسس في اختيار هذا صناع المحتوى، وأيضا حتى في الفعاليات السياحية التي تضيف للبلد. نحن أصبحنا في مرحلة تتطلب التأثير بقرار السفر، يعني لله الحمد نحظى بسمعة دولية كسلطنة عمان وأيضا كظفار وكصلالة على خارطة السياحة العالمية. نحتاج أيضا التركيز على الأنماط والتجارب السياحية ونقلها بشكل صحيح من أجل استقطاب المزيد من الزوار إلى السلطنة بشكل عام وإلى محافظة ظفار على وجه الخصوص.
2: بإذن الله تعالى. احنا مكملين هذا الحديث برفقتك وبرفقة أيضا المستمعين. فاصل قصير ونعود مجددا.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حين جاب غفار عالي
2: خريف غفار شاي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: نواصل حديثنا مع ضيفنا في هذه المحطة. بالمناسبة مستمعينا، نحن الحديث اللي يصير تحت الهواء أكثر من اللي
1: من
0: يكون
1: اللي
0: معكم
1: على الهواء.
0: أيوة، نأخذ راحتنا شوي مع ضيوفنا، وبالعكس حتى معكم نحن أيضا مع المستمعين نأخذ راحتنا
1: بالضبط.
0: لكن نواصل حديثنا لما نطلع فاصل وناخذ ايضا بعض التفاصيل من
1: الناس. يفكرون بعد في الفاصل نرتاح،
0: لا يزيد الكلام،
1: احنا لا ترى مستمرين يعني لا ما نتوقف عن الحديث.
0: هذا هو ضيفنا في هذه المحطه مروان بن عبد الحكيم الغساني، مدير الترويج السياحي بالمديريه العامه للتراث والسياحه بمحافظه ظفار. وكان الحديث عن صناعه المحتوى. الان الى اي مدى تحرصوا على ان تكونوا حاضرين في المنصات؟ الآن هناك حديث عن المنصة الصفراء، المنصة الحمراء، سناب شات، الانستغرام، منصة إكس أيضا. كيف تحرصوا على الحضور في كل هذه المنصات أيضا؟
2: الوزارة أيضا يعني من ضمن خطتها وبرنامجها المعتمد لترويج موسم خريف ظفار، هناك كثير من التعاقدات تتم سواء من مع خطوط الطيران الكويتية، الجزيرة، فلاي ناس السعودية، طيران الاتحاد، استخدام هذه المنصات في تسويق الموسم وأيضا في عرض الباقات السياحية بهدف زيادة عدد الزوار من هذه الأسواق. وأيضا هناك شركات سياحية، أقوى شركات سياحية موجودة في المنطقة، الوزارة تتعاقد معهم استخدام هذه المنصات الإعلانات المدفوعة، وأيضا نشر الباقات السياحية وأيضا كل ما يتعلق بموسم خريف ظفار من خلال استخدام هذا الإعلام الرقمي، وأيضا من خلال التعاقدات اللي تم مع صناع المحتوى. ومثل ما ذكرت وأكد عليها أن تم بناء على أسس ومعايير، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الإعلام تحديدا المديرية العامة للإعلام الخارجي، هناك أيضا شراكة مع مكتب محافظة ظفار وأيضا بلدية ظفار عند مناقشة طرح هذه الأسماء، وكذلك الخطة والبرامج، ويتم بعد ذلك تنفيذ هذا البرنامج. خلال الأيام الماضية أيضا تم إطلاق حملة تسويقية على مستوى المنطقة، الإعلانات المدفوعة أيضا تسويق يعني تتزامن مع بدء اكتمال بدء فعاليات التي تنفذها بلدية ظفار، افتتاح ساحة إيتين وأيضا عودة الماضي حديقة عقد. بالتالي أيضا يتم يكون هناك زخم أكبر في التسويق من خلال سواء وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال هذه وسائل الإعلام الرقمية.
1: نعم، أيضا يعني في الحديث عن موسم خريف الظفار تنشط أنواع مختلفة من السياحة، ويمكن أبرزها سياحة المغامرات وعشاق يعني هذه السياحة يعني يقصدوا محافظة الظفار في هذا الموسم ليتمتعوا بهذه الرياضة وهذه السياحة. لكن أيضا خلينا نتكلم عن أهمية اليوم للالتزام بالقوانين وكذلك اللوائح المنظمة لأنشطة سياحة المغامرات خلال موسم الخريف، وأبرز ما ينبغي اليوم أن يعرفه الزائر قبل ممارسة هذه الأنشطة. يمكن سمعنا عن كثير حالات ربما وفاة أو إصابات حدثت يعني بسبب يعني أحيانا بعض الزوار يخوضوا هذه التجارب بدون ما يكون في أحد المرشدين أو أحد من أبناء المنطقة نفسها.
2: الوزارة وضعت قانون لتنظيم هذا سياحة المغامرات، وأيضا احنا في سلطة عمان بشكل عام البلد يعني من أهم مقومات السياحية تتناسب مع طبيعة هذا النمط من أنماط السياحة العالمية. أيضا وضعت تحذيرات وتنبيهات من خلال حساباتها ومنصاتها، وأيضا من خلال أيضا نشرها عن طريق المكاتب السياحية والمرشدين السياحيين أهمية الحصول على ترخيص سياحة المغامرات. لذلك نحن ننصح الزائر والسائح بأهمية طلب ترخيص الشركة السياحية قبل التعاقد مع أي شركة محلية أو خارجية. نحن نركز على يعني أيضا شركات ملزمة بالحصول على هذا الترخيص لممارسة هذا النشاط. لذلك أيضا يعني هذا مسألة مهمة جدا، ونأكد عليها أنه أهمية بالنسبة للشركات الحصول على ترخيص سياحة المغامرات. هناك تنسيق مع الجيش السلطان العماني وأيضا مع هيئة العمل الإسعاف
0: الدفاع المدني.
2: الدفاع المدني في وضع برامج أيضا وفي تنسيق مشترك، يعني مسألة الحصول على هذا الترخيص يتطلب أيضا دخول في برنامج ودخول أيضا في دورات خاصة بالسلامة، وأيضا هناك العديد من الأدوات التي يتطلب توفرها لدى هذه الشركة، وأيضا هناك في فريق مشترك يتم يزور هذا المواقع ومعاينة هذه الأدوات وهي صالحة أيضا فترات معينة يعني بالزمن. لذلك أيضا نحرص في وزارة التراث والسياحة على أهمية يعني تسويق سياحة المغامرات، وفي المقابل أيضا مسألة سلامة مستخدمي هذا النشاط.
0: هي من الأنواع أو أنماط السياحة اللي عليها إقبال كبير، ونحن لا ندعو للترهيب أو تخويف الزوار من هذا النوع من المغامرة، ولكن فقط الالتزام بالاشتراطات والتراخيص أيضا.
2: بالضبط صحيح.
0: طيب بما نتكلم عن التراخيص والاشتراطات، يعني الآن أيضا في منصات للإيجار، إيجار المواقع السكنية، إيجار بعض المنشآت السياحية، لكنها ليست مرخصة، وأيضا قد يقع مستخدمي هذه المنصات في يعني في الاحتيال وغيرها من الأمور. كيف تحرصوا أنتم على تجنيب الزائر أو مرتاد هذه المنصات كل هذه لنقل العمليات الاحتيالية من خلال يعني إيجاد منصات موثوقة ومعتمدة؟
2: وعادة في المواسم السياحية تحدث مثل هذه السلوكيات السلبية التي أيضا تأثر على الموسم. حقيقة لدينا فريق عمل مشترك من الوزارة ومكتب المحافظ، مكتب محافظة فار وبلدية فار، يعمل من خلال بالتوازي من خلال خطة لتنظيم تأجير الوحدات العقارية وترويج هذه المنصات المعتمدة، وأيضا من خلال فريق ميداني يقوم بزيارة المنشآت وأيضا تشجيع وتحفيز يعني ملاك الوحدات العقارية للتسجيل في هذه المنصات المعتمدة، وهي سكة وفالو ومسرة. هذه ثلاث منصات معتمدة وهي منصات وطنية تقوم الهدف الأساسي من هذه العملية هو تنظيم تأجير الوحدات العقارية، وايضا لصد وتجنب مثل هذه السلوكيات التي ظهرت مؤخرا، ونحاول يعني قدر الامكان. هي ايضا يعني هذه المساله ترتبط بجهات واجهزه تتابع وترصد مثل هذه الحالات للتعامل معها، واحيانا هي تكون من خارج الحدود. اليوم عالم العالم الرقمي يعني سهل الوصول لك، ايضا مسألة استغلال مثل هذه المناصب كثيرة. أيضا ومثل هذه المواسم احنا نأكد على الزائر إلى محافظة بار بأهمية الحجز المبكر وأيضا استخدام هذه المنصات المعتمدة سكة وفالو ومسرة، مسألة تنظيمية وأيضا مسألة حفظ الحقوق.
0: خلينا نعطي بعض التفاصيل، كيف تضمن هذه المنصات الآن حقوق المستأجر وتضمن أيضا حقوق مالك العقار؟ أيضا
2: هي وجدت هذه العملية من أجل حفظ حقوق
0: الطرفين،
2: الزائر الزبون الذي يستخدم هذه المنصات المعتمدة، والتي أيضا هناك فريق يشرف على عمل هذه المنصات، وهناك في تقارير شبه يومية تورد للفريق المشترك من هذه المنصات. أيضا في تحسن كبير حقيقة خلال الفترة الماضية، وهي مسألة توعوية ونركز عليها أيضا أنه أهمية مسألة الحجز المبكر، ومسألة أيضا الاختيار أحيانا تنغر في أسعار منخفضة، أسعار مغرية لعملية وهمية يعني. فلذلك أيضا أرتأت هذه الجهات أنه يكون هناك فريق ولجنة تتابع مثل هذا الموضوع، وأيضا توجد له هذا الحل الذي نرى أنه حل أيضا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.
1: نعم بالفعل، يعني هي أهمية أنك أنت تجهز أمورك قبل ما توصل
0: أكيد.
1: إلى
0: أكيد.
1: المحافظة، ما تقول بوصل وبحصل الأرخص ولا بشوف وببحث، لأن فوجود هذه المنصات اليوم فعلا تسهل لكم كل أموركم قبل ما توصلوا لمحافظة ظفار.
0: في السابق قبل المنصات كان يعني ملاك العقارات يقول لك أنا ما أعطيك وعد انت لما توصل نشوف عاد نزل. طيب لو وصلت وما وجدت غرفة شاغرة وانا معاي الأسرة او معاي حتى اصدقائي تصير في ربكة. الان اتوقع من خلال المنصة تمحل مثل هذه التحديات.
2: بالضبط، هي المنشآت السياحية، المنشآت السياحية المرخصة هي مسألتها واضحة ومعروفة ولديها أنظمة تحكمها. مسألة الحجز المبكر ومسألة الدفع وضمان الحقوق هذا مسألة منتهي منها، لأنه هي مرخصة من وزارة التراث والسياحة. نتحدث الآن عن المنشآت الغير مرخصة والمنشآت
0: اللي هي العمارات العقارية السكنية. بالضبط، العقارات الشخصية.
2: يعني نهدف من هذه العملية، هي مسألة تنظيمية يعني، ونحث أيضا ملاك هذه البنايات أهمية التسجيل في هذه المنصات المعتمدة، أيضا حماية لحقوقهم، وأيضا هم يستفيدوا من عملية ترويجية لهذه المنصات، وبالتالي أيضا يشجع الزائر لاستخدام هذه المنصات بطمأنينة، وأيضا يعني تكون هذه يعني أيضا يعني للحد من تلك السلوكيات التي تحدث وترافق خلال هذا الموسم، استغلال مثلا وضع منصات وهمية وأسعار مغرية.
0: صحيح.
2: فهذا يعني هذا حل مناسب.
0: طيب نستثمر وجودك معنا الآن، أنتم كوزارة التراث والسياحة لديكم العديد من المواقع تعملون عليها. لنبدأ مثلا بالحديث عن أتوقع منطقة أفتى القوت، أيضا لديكم جهد هناك وهناك مشروع الآن يبذل، نتحدث عنه أيضا.
2: هي بلدية ظفار تنفذ هذه المشاريع، يعني مشاريع أيضا المحافظات، تنمية المحافظات، العديد من المشاريع اللي تقوم بتنفيذها بلدية ظفار، الإطلالات التي تم تنفيذها، وأيضا تم افتتاح إطلالة شعت خلال الأمس، أيضا إطلالة أفتى القوت أعتقد سيتم أعتقد افتتاح جزء من المشروع على أن ينتهي المشروع العام القادم. حقيقة نشكر الزملاء في بلدية ظفار على الجهود الكبيرة التي تبذل في مسألة تطوير هذه المواقع، وأيضا مسألة تنظيم فعاليات يعني على مستوى عالمي. شهدنا فعاليات جاذبة للأسرة والطفل، حديقة عقد تعد من أهم يعني من خلال تقييم الزائر تعد من أهم الفعاليات على مستوى المنطقة لم تكن الأفضل. أيضا التطوير الحاصل في مسألة ساحة إيتين، وأيضا مسألة عوت الماضي، وأيضا الفعاليات
0: كورنيش الحافة أيضا.
2: بالضبط، يعني كل هذه الفعاليات يعني يقوم فيها فريق نعمل معه حقيقة، ونقدم له التحية والتقدير على جهودهم المتواصلة والمكثفة على مدار العام.
1: نعم.
2: يعني نشكر بلدية ظفار على هذا الجهود المبذولة، وكل طاقم بلدية ظفار، والشكر لكل الجهات، وزارة الإعلام،
1: شكرا للسلطانية،
2: لكافة الجهات اللي تقوم بدور كبير في هذا الموسم.
1: نعم، احنا اكيد يعني جهود تشكر عليها وكافة هذه الجهات، وما نلمسه حقيقة من تكاملية في جعل هذا الموسم موسم ناجح في كل عام. احنا شاكرين تواجدك معنا استاذ مروان بن عبد الحكيم بن محمد الغساني، وهو مدير الترويج السياحي بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. كل الشكر لك على وجودك معنا في الشباب والخريف.
2: شكرا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا، كانت هذه واحدة من محطات هذا المساء من برنامجكم الشباب والخريف. في القادم محطات وفقرات متنوعة، كونوا دائما على السمع.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حيمن جاب غفار عالي
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. برنامج الشباب والخريف يأتيكم يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة عصرا. نلتقي بشباب موهوبين من أبناء المحافظة، من زائري هذه المحافظة، هكذا نتعرف على مواهبهم، تفاصيل يعني تضيف للبرنامج، كون أن هذه المساحة من الشباب إلى الشباب.
1: محطتنا في برنامج الشباب والخريف مع واحدة من المبدعات في مجالات مختلفة في العمل التطوعي، الأعمال المجتمعية، أيضا لديها شغف بالإعلام، وهي الآن أعتبرها زميلة إعلامية.
0: طبعا
1: الإعلام الرقمي وأيضا صناعة المحتوى والتأثير، لديها مشاركات كنا نتكلم تحت الهواء في مجموعة من الملتقيات، ورش العمل وغيرها. كل التفاصيل هذه ستكون حاضرة، نأخذها ونأخذ علومها من ضيفتنا بيان النهدي المهتمة في مجال العمل التطوعي والمجتمعي. مسي عليش بالخير بيان.
2: مساء النور، أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة في تواجدي معكم مريم وعلي، وإن شاء الله يكون لنا لقاء طيب
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى إحنا سعيدين طبعا بوجودك اليوم معنا في استوديو أتين في الشباب والخريف. مثل ما ذكر علي، عندش مجموعة منوعة ومختلفة من الاهتمامات، نتكلم بين العمل التطوعي، الاهتمام بالإعلام الرقمي، الإنشاد أيضا علي.
1: صحيح.
0: وإيش اللي
1: نسمع؟ لابد
0: أكيد
1: شيء.
0: لازم نسمع شيء. إيش اللي يجمع كل هذه الاهتمامات في بيان؟
2: أولا يعني الشغف هو يعني أو حب التجارب والاكتشاف، هي تصنع من الشخص يعني له عدة هوايات ومواهب. فيعني أنت من خلال تجربتك في الحياة، تجربتك يعني في المراحل المتعددة، تكتشف نفسك وتكتشف بأن عندك هوايات متعددة، ولو أنه كانت غير يعني مرئية بالنسبة للجميع أو بالنسبة لك، لكن مع الوقت أكيد راح تكتشفها وتحس أنها يعني جزء من حياتك وجزء من هويتك ومن شخصيتك، وتحس أنه لازم أنك تقربها وتظهرها للعلن.
1: يعني أنت ما شاء الله عندك مهارات وهوايات يمكن أكثر منا نحن.
0: صح، أتفق.
1: نحن فقط مركزين على الجانب الإعلامي، لكن هي إعلامية وأيضا عندها مهارات الإنشاد، وعندها أيضا تقدم دورات تدريبية. وين تجدي نفسك أكثر، في أي مجال؟
2: أجد نفسي تقريبا في الإعلام، في الإذاعة، في الإلقاء.
1: ما شاء الله.
2: يعني أنا أحب هذا النوع من يعني المواهب أو الهوايات، أحب أقربها، أحب أطور نفسي فيها، يعني أشوف فيها نفسي أكثر.
1: لك مشاركات في مجال الإعلام؟
2: لا يعني ما قد جربت أني أشارك، لكن لي أكثر من مقابلة يعني.
1: ممتاز.
2: كانت
1: ممتاز.
2: يعني من قبل.
0: كيف تحاولي أنك يعني، نحن نعرف مثلا الإعلام بحاجة ربما إلى مهارات، إلى تدريب، كيف تحاولي أنك فعلا تصقلي هذه المهارة بيان؟
2: بالاستماع.
0: جميل.
2: دائما أستمع، يعني أستمع لناس يلقون يقدمون، أستمع ربما حتى القراءة. يعني القراءة هي تبني شخصية، تبني يعني لك مصطلحات وعبارات إن تقدر تستخدمها يعني لما تكون أنت مقدم أو تكون أنت في مقابلة نوعا ما.
1: طيب نرجع للعمل التطوعي أيضا، وأنت لك مشاركات كثيرة في العمل التطوعي، كيف نمى العمل التطوعي من شخصيتك ومن مهاراتك أيضا ومن قدرتك على التعامل مع المجتمع أيضا؟
2: العمل التطوعي هو جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان. أتوقع كل شخص عنده يعني هذا الشغف أو عنده هذا الشيء بأنه يكون جزء من أعمال تطوعية أو فرق تكون مخصصة لأعمال تطوعية. قد شاركت من قبل في أعمال تطوعية، يعني تقريبا كانت من عام 2014 أو 15، كانت فريق للفتيات، وكنت أشارك معهم في فعالياتهم، في يعني نشاطاتهم هي التطوعية. فهذا الشيء يعني أعطاني إنه لازم أكون متعاونة مع الكل وأهتم للجميع مو بس لنفسي، وأعطاني تجربة الصبر والقوة، بأنه كثير ناس بتشوفهم مختلفين الشخصيات ومختلفين الثقافات، فأنت بتتعلم منهم يعني.
0: ممتاز. جميل جدا، خاصة يعني لما نتكلم عن العمل التطوعي، يمكن نشوف كثير من الشباب فعلا يعني يعني يتجهوا للعمل التطوعي، وفي فئة من الشباب يقول لك والله أنا ليش أتطوع، إيش الفائدة اللي بعود فيها، لكن الأثر ربما النفسي، الأثر حتى على شخصيتك مستقبلا تكون يعني هكذا ملموسة وأنت تقدر تلاحظها أكثر من غيرك. فإيش إيش ممكن توجهي رسالة بيان للناس اللي ربما تتردد في دخول العمل التطوعي كلها مشاركات مجتمعية تطوعية؟
2: العمل التطوعي المفترض أنه أبداً ما نتردد في أنه ندخل في فرق أو في مثلاً حتى لو كانت أعمال شخصية. يعني الأعمال التطوعية هذه تعطيك انطباع عن نفسك أنت أولاً قبل ما تعطيك انطباع عن الآخرين. يعني كفاية أنك تشوف الابتسامة على وجه الأشخاص اللي أنت تساعدهم، يعني كلمة شكراً منهم تخليك كأنك يعني سويت لهم كل الدنيا، وهو يكون شيء بسيط يعني ما يذكر.
1: لا جميل جميل. طيب أنت الآن عندك كل هذه المواهب وكل هذه الطاقات، يمكن المستمع ما يعرف أنك كفيفة، لكن أنت لربما فقدت البصر ولم تفقد البصيرة، يعني أنت الآن تقومي بأشياء لربما يمكن المبصرين ما الكل جالس يقوم فيها. لديك مشاركات تطوعية، أعمال مجتمعية، لديك مهارات. كيف وجدت الاحتواء من الأسرة أيضا ومن المجتمع بمؤسسات مختلفة؟
2: خليني أقول لك علي، لوم الأسرة أو البيئة المحيطة يعني ودعمها وتشجيعها، يعني ربما بيان ما كانت على ما هي عليه اليوم. يعني الأسرة هو شيء أساسي، لأنه أنت بتربى يعني في وسطهم، في يعني في بيئتهم، هم اللي يعني يشجعوك يدعموك يعطوك الطاقة الإيجابية، وهم اللي يخلوك أنك أنت أبدا ما تحس بأنك أنت شخص مختلف أو فيك شيء ناقص أو فيك شيء مختلف.
1: صحيح.
2: عنهم
1: صحيح.
2: يعني هذا الشيء لازم يعني أنا أدعو كل الأسر اللي عندهم من ذوي إهمام حتى لو كانت يعني غير مكفوفين، لازم يكونون بهذا الطاقة، لازم يكونون بهذا الإيجابية، لأنه هم يحتاجون هذا الشيء. لو ما حصلوا هذا الشيء من الأسرة أساسا أبدا ما راح يحصلوا من المجتمع، لأنه المجتمع بطبيعة الحال راح يشوفه يعني شخص أبدا ناقص وما يقدر أنه يسوي شيء غير أنه يكون بس فقط في المنزل.
0: نعم، يعني أحيانا في كثير يمكن في هذه النقطة تحديدا، لولا دعم الأسرة، وأريد أن تؤكدي عليه بيان، لولا دعم الأسرة لبيان ويعني غرس هذه الثقة في نفس بيان لكانت هناك مواجهة في المجتمع، وكثير يمكن من الأشخاص من أصحاب الهمم ربما فعلا يؤثر عليهم المجتمع، نظرة المجتمع، فيعودوا فينعزلوا عن العالم ويقوموا بدورهم. فوجود الأسرة، ثقة الأسرة أكيد جعلت من بيان تختلف في أرض الخارجية ومع المجتمع.
2: طبعا يعني هذا الأسرة لها دور جدا كبير مثل ما قلت، لأنه هم اللي يعطوك الدافع، هم اللي يشجعوك، هم اللي يعني دائما لما أي نشاط هم يسووه أو سواء خارج البيت أو داخل البيت لازم يشاركوك فيه، ويعني ما يقولوا لك لا. يعني مثلا انت تقول له انا اريد مثلا اسوي مثلا برنامج معين او اصور فيديو معين، ويقول لك لا يعني انت ما يحتاج انك تسوي هذا الشيء، ما يحتاج تسوي هذا البرنامج، انت ما تقدر، انت ما تستطيع. فلا ابدا، يعني ما ابدا ما نحاول ان نستخدم هذه المصطلحات للشخص يعني اللي هو عنده يعني اعاقه سواء بصريه او غيرها، لا، لانه هذا الشيء ممكن يحس في خاطره، ممكن يحس حتى هو من نفسه ممكن يحس انه متاثر. ايوه سوف يتاثر خلاص، يعني ويحط في نفسه انه خلاص انا يعني مدام اهلي هم قالوا اني انا ما اقدر فانا اكيد ما اقدر.
1: طيب ايش اللي ممكن الان نوجهه للشباب ممن لديهم من المهارات، من المواهب، من أفكار المشاريع أيضا والمبادرات، بأن يحولوا كل هذه الطاقات إلى مشاريع على أرض الواقع ولا تبقى فقط حبيسة يعني عقولهم أو حبيسة الأدراك أيضا؟
2: يعني لازم أولا الواحد يهتم في كل شيء هو يعني يحس أنه عنده ميول فيه، سواء كان مشروع تجاري، يعني مشروع يعني يعني هو عن أي شيء، معرض رسم، عنده مثلا شغف إنه يقدم محتوى على اليوتيوب، عنده شغف بأنه يكون يعني إعلامي، ما يتردد، يعني ابدأ، يعني ابدأ، ليش لا؟ ليش ما تبدأ؟ يعني حتى لو كانت البداية بسيطة، يعني البداية البسيطة تفرق معاك يعني، وراح تخليك يعني تقرب أشياء جديدة، وإنت هذه الأشياء الجديدة راح تصقل شخصيتك، ويعني في المستقبل راح تصير أقوى وأقوى إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله. تعال إيش رأيك نسمع شيء من صوت بيان؟
1: والله
0: بيان
1: أنا سمعت أنها منشدة أيضا.
0: منشدة مجهزة شيء ولا فاجأناش؟
2: فاجأتني صراحة.
1: لا بس هي دائما جاهزة دائما.
0: مقطع بسيط.

0: نسأله.
1: الله،
2: يا سلام يا سلام، اختيار موفق. هذه بعد وتقول انها مش جاهزه يعني. هذا
1: إذا
2: على السريع
1: ايش بيصير؟ ما شاء الله عليك يا بيان.
2: يعني موسم الخريف وبرنامج الشباب والخريف، نحن نحاول ان نستضيف المواهب، الطاقات، المهارات ونحاول نبرزها. كيف تشوفي ايضا اهتمام القائمين على موسم الخريف بتخصيص فعاليات، بتخصيص مواقع للمواهب ودعم طاقاتهم ومهاراتهم ايضا؟
0: أكيد، يعني هذه الفعاليات هي اللي تخلي الشباب أساسا أنه يكون مندفع بأنه يعني يعرض مشروعه، يبني مستقبله، يبدي البداية اللي هو يعني يريدها. الفعاليات أو يعني موسم الخريف بشكل عام هو يعني الشيء الأساسي لمنطلق المشاريع، سواء كانت جديدة أو مشاريع هي كانت من قبل، ولكن بمجرد الناس تعرضها في موسم الخريف الناس تتعرف عليها. طبعا يعني موسم الخريف كثير ناس بتجي من برا، من دول أخرى، فبتتعرف على هذه البرودات، بتتعرف على هذه المشاريع، فيعني هي فرصة جدا يعني جميلة.
1: نعم جميل. أيضا تهتمي بصناعة المحتوى بيان، خبرينا كيف تعملي على استثمار هذه المنصات وأنك فعلا توثقي رسالتك، توصلي رسالتك لأقرانك من الشباب.
0: صناعة المحتوى ربما هو يكون الشيء الأقرب بالنسبة لي. صناعة المحتوى هو الشيء اللي يخليك أنت توصل رسالتك بأي شكل من الأشكال، سواء كانت عبارة عن منشور، صورة، فيديو، حتى لو كان قصير. يعني هذا الشيء يخليك أنت أبدا ما تتردد في أنك تصور أو أنك تكتب أو أنك حتى تنزل بوست يكون فقط بس صورة تعبر عنك أو تعبر عن الرسالة اللي أنت حاب توصلها. يعني ما ينطلب منك بأنك أنت تجيب كاميرات وتجيب أشياء يعني جدا كبيرة عشان أنك تصنع المحتوى، لا، يعني هي شيء بسيط، ويعني والرسالة يعني أشوفها توصل.
2: التقنية سهلت كثير.
0: أيوة بالضبط بالضبط. يعني السوشيال ميديا صار يعني مستخدم بشكل كبير. يعني
2: أنت حاضر على كل المنصات تقريبا؟
0: نعم تقريبا على كل المنصات.
2: ما شاء الله.
1: يمكن اليوم أيضا يعني جانب أيضا ممكن كثير من صناع المحتوى اليوم يهتموا بعدد المشاهدات وانتشار ربما ما ينشر أكثر من الرسالة الموجهة أو الفائدة من وجود هذا المحتوى. كيف ممكن هنا نوصل أيضا رسالة بأهمية ما يقدم على هذه المنصات؟
0: فعلا بصراحة يعني هذا يعني العصر أو هذا الزمن صار كثير الناس تركز على عدد اللايكات وعدد التعليقات ويعني وعدد المتابعين، وهذا يعني هذا الشخص عنده مليون متابع، أنا خلاص بتابع، يعني أكيد هو عنده محتوى. أكيد هو يعني حتى لو يكون المحتوى أساسا يعني خلينا نقول إنه ممكن يكون مسلي لكن ما في قيمة يعني مضافة يعني للتعليم، لكن الحسابات أو يعني اللي تكون بعدد قليل وما يكون فيها يعني متابعين إلا بالمئات أو الألاف،
2: لكن تقدم قيمة،
0: أيوة تقدم رسالة. قيمة وتقدم رسالة هادفة هم يبتعدون عنها كليا. هذا أولا يعني بصراحة حبيت أني أدقق عليها، وثانيا خلينا أقول رسالة، أنت لا تلاحظ أنه هذا الشخص عنده لايكات وعنده كومنتات خلاص يعني أنا بتابعه، لا. يعني أنت دور على الشيء المفيد، الشيء اللي يخليك أنت تتثقف، يعني تبحث عن الشيء اللي يحسسك بأنك بتتعلم. لما أنت تقرأ عنه أو تقرأ من منشوراته أو من فيديوهاته أنت بتأخذ يعني منه قيمة أو فائدة تخليك تتعلم.
2: طيب احنا سمعنا انه عندك كانت مشاركة ورشة عمل او دورة تدريبية، ايش تفاصيلها هذه؟
0: تقصد مبادرة تأصيل؟
2: اتوقع ايوه هي، ناخذ تفاصيلها.
0: مبادرة تأصيل هذه كانت مبادرة هي اقيمت لطلبة مدارس يعني ربما يتراوح عمرهم من 13 الى 18 سنة، فكانت هذه عبارة عن برنامج صيفي يجيبوا في هذه الطلبة ويسووا لهم أنشطة ويعلموهم يعني كيف إنهم يصيروا قادة في المستقبل، يدربوهم على الأشياء المفيدة، يخلونهم دائما يتعرفون على ثقافات غيرهم، على رسائل هادفة، يستقبلون ناس يعني من خارج هذا البرنامج عشان يتعلمون منهم هذول الطلبة. وأنا كنت أحد الفقرات في هذا البرنامج، وأنا بصراحة جدا كنت يعني سعيدة بإني أكون من ضمن هذا البرنامج بصراحة، لأنه برنامج جدا ممتاز.
1: ممتاز،
2: نتمنى لكم كل التوفيق، يعني مواهب مقدرة وأعمال مثرية، ومثل ما قلتي مش مهم عدد اللايكات في مقابل الأثر اللي تحاولي أنت تنشري من خلال منصاتك المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي. صح. أنا أحب أيضا أوجه شكر للشخص اللي جاي معك،
1: أخوك
0: أيوه محمد،
2: ما شاء الله. إذا دعم العائلة دائما حاضر مع بيان النهدي، نتمنى لك كل التوفيق، مهتمة في مجال العمل التطوعي والمجتمعي وشغوفة بالإعلام الرقمي وصناعة المحتوى وأدوات التأثير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: مساء الخير لكم مستمعينا، أنتم تستمعون للأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب، وهذا برنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم تغطية لموسم خريف ظفار لعام 2026. نرحب بكل من انضم للاستماع ولكل من لا زال يستمع لهذا البرنامج الذي أخذكم هكذا في جولة بين مختلف محطاتنا وبين أيضا هذا الجمال هنا في محافظة ظفار.
1: تفاصيل الجمال تستحق زيارتكم مستمعينا، وأن تعيشوا كل هذه التفاصيل وهذا الإخضرار وهذا التدفق للرذاذ والضباب. أنا الآن هنا في الاستوديو، استوديو أتين، وجايبين دلة شاي أحمر بالقبالي، أتوقع شاي عفر. نحتاج حد هنا
0: شاي عفر.
1: عفر ايه
0: عفر.
1: والشاي الحليب اتوقع اسمه شاي لون كذا. ها
0: انا ما اقدر افيدك، ما اقدر اكد ولا اقدر
1: ابغى حد ياكد لنا. فبالعكس يعني مثل هذه التفاصيل بسيطه، انه الواحد يطلع الجبل وعنده دله الشاي، عنده دله القهوه، ويجلس على الحصير ولا نسميها نحن السمة. أيوة
0: البساط.
1: أيوة بساط. فتفاصيل بسيطة لكن تصنع يومك وتعطيك كذا فرصة للاستمتاع بكل فعلا. هذه التفاصيل البسيطة مع الأهل، مع الأسرة، وحتى أيضا مع الأصدقاء. البعض طبعا. يعمل رحلتين
0: مع الأصدقاء، مع
1: رحلة مع الشباب ورحلة مع العائلة.
0: أنا عندي رحلة واحدة، العمل، ويعني أحسها متنفس.
1: بس جميل، والعائلة موجودين بعد.
0: العائلة موجودين طبعاً.
1: تحية الوالد والوالدة.
0: الوالد والوالدة، عمتي، عائلتنا كلها موجودة الحمد لله في شاء. ويستمتعوا بالأجواء، وما أعرف إذا يسمعون لأن بالعادة دائماً يستمعوننا. نوجه لهم تحية. لكن تعرف نحن أنت تقول عن اللهجة أو يعني هكذا المسميات وغيرها. واحدة من الأشياء الملفتة اللي أتوقع يمكن أغلب الزوار في محافظة ظفار لازم أول ما يدخلوا المحافظة تتغير اللهجة، يحاولوا محاولة في إتقان لهجة محافظة ظفار.
1: لأنه سياحة ثقافية، تحاول
0: جميل.
1: تتماشى مع ثقافة المجتمع، مع ثقافة أهل المكان.
0: صح.
1: حتى تحصل البعض يشتري الملابس، يشتري هذا الوزار ويشتري القميص ويحاول يلبس المصر بالطريقة الظفارية، وهذا مش خطأ، بالعكس هذا محاولة لأنه الشخص يعيش ثقافة أهل فعلا. المكان
0: فعلا.
1: بدون المساس فيها، بدون اللساء إلها، حتى الزي النسائي أيضا في نساء تلبس الزي النسائي. بس لكل شيء مقام ولكل يعني شيء مكان، ما ممكن انك انت ايضا
0: تتجاوز.
1: ايوه يكون في تجاوزات.
0: حلو، لان اول ما تعرف او تكلم حد تقول انت من وين، يقول لك من ظفار على طول، اخبار او كيف يعني فهمت على طول. وحتى لما تكلم حد مثلا من مسندب على طول يعني تتحول اللهجه، وهذا يعني يعطينا تاكيد على كل هذا التنوع الذي ايضا تمتاز به سلطنه عمان في ثقافتها، في موروثاتها، في لهجاتنا. يعني صحيح. اليوم خلينا نقول بيت عن بيت تختلف اللهجة، منطقة عن منطقة تختلف اللهجة، وهذا يعني كنز.
1: إيه هذا التنوع يعطينا ثقل، يعطينا
0: طبعاً.
1: قوة، وهو فعلا مثل ما اسميتي هذا كنز. نحن بحاجة الآن إن يعني نحافظ على هذا الكنز، على هذا الموروث من عادات، من تقاليد، من أزياء، من لبس، من طريقة حديث، من سمت عماني. هذه كلها الآن تحملنا مسؤولية إنه طبعاً. نحافظ عليها وأيضا ننقلها للزائر بأصالتها وبطريقتها الأساسية. أتوقع في بعض المواقع فيها أركان كذا، يعني تدخل بمبالغ رمزية يلبسوك اللباس الظفاري، حتى البعض يلبس الصبيغة، يلبس يعني يلبسوا المصر، يلبسوا الوزار. فموجودة مثل هذه التفاصيل بحاجة لأنها تنتشر في أكثر من موقع، بحيث إنه الزائر فعلا يعيش تجربة ثقافية من عادات وتقاليد محافظة ظفار.
0: بالفعل، وهذه يمكن شاهدتها في دربات، في زيارتي
1: دربات
0: الأخيرة
1: موجودة. نعم.
0: في القرية التقليدية أو البدوية فيها تعيش تجربة حتى شاي عدني يسموه، أو ما أعرف إيش عشان ما أغلط.
1: أيوة.
0: في كثير من الأشياء اللي حتى إنك ممكن تجرب اللبس سواء النسائي أو الرجالي، فتجربة حلوة لزوار أيضا دربات إنهم يخوضوا، خاصة مع جمال المكان تلتقط لك كم صورة حلوة.
1: يا سلام يا سلام. بما أننا نتكلم عن جمال المكان، أيضا نذهب لفقرة ونتحدث عن مواطن الجمال. اليوم راح ناخذكم لمدينة سمهرم الأثرية، إحدى الوجهات اللي تجمع بين التاريخ والطبيعة. مدينة سمهرم مستمعينا الأثرية في ولاية طاقة واحدة من أبرز الكنوز التاريخية والحضارية والثقافية هنا في محافظة ظفار، وهي تقع على ضفاف خور روري، وتندرج أيضا ضمن مواقع أرض اللبان المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
0: طبعا لما نتكلم تاريخيا عن سمهرم، طبعا تأسس في القرن الأول قبل الميلاد، كانت ميناء رئيس لتصدير اللبان العماني إلى حضارات العالم القديم، منها مصر وكذلك روما الهند. ومن هذا الموقع انطلقت تجارة أسهمت في ازدهار المنطقة، وما زالت أسوار المدينة وبقايا مبانيها وشواهدها الأثرية تروي قصة حضارة ارتبطت بالتجارة والبحر، وكذلك هذا التواصل مع العالم الذي إلى الآن وإلى اليوم يعني يذكر اللبان في كل هذه الحضارات وكيف ارتبطت بعمان.
1: موقع أيضا المنتزه، منتزه سمهرم الأثري، كونه قريب من الطريق المؤدي إلى دربات، أيضا يتيح فرصة لآلاف الزوار من السياح للاستمتاع بهذه القيمة التاريخية والثقافية والإطلالات أيضا الآسرة والخلابة على خور روري، إلى جانب أيضا هناك جهود متواصلة ومستمرة من قبل الجهات المعنية لتعزيز المرافق، رفع مستوى الخدمات المقدمة هناك في هذا المنتزه أو المدينة الأثرية في سمهرم. أيضا الموقع يوفر مرافق سياحية وتجارب ثقافية ومراكز كذلك للحرف التقليدية، تثري تجربة الزائر، وأيضا تحافظ على قيمة المكان وأصالته التاريخية والحضارية.
0: سمهرم وجهة تروي تاريخ عمان، تقدم للزائر تجربة تمتزج فيها الحضارة بجمال الطبيعة في واحدة من أجمل محطات خريف ظفار.
1: هذه كانت آخر محطاتنا في هذا المساء من برنامجكم الشباب والخريف. في الغد بكل تأكيد اللقاء يتجدد من الثانية وحتى الرابعة. نتقدم لكم بخالص التحايا، وهذه أعبقها من فريق العمل. كان معكم في الإعداد والتقديم مريم بنت سعيد البداعي وأخوكم علي بن محمد صعب.
0: تحيات الزملاء في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي، وكذلك المهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: تحيات أيضا الزميل خالد الشنفري في التنسيق والمتابعة، زملاء مهلة بالعمري حمد الفرعي في المحتوى الإلكتروني.
1: أيضا في الإشراف والمتابعة الإشراف العام زارنا اليوم الدكتور محمد الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام هنا في محافظة ظفار، وأيضا هو متابع عن كثب ويحاول دائما أن يذلل كل الصعاب فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، وهو اليوم شرفنا بهذه الزيارة
0: فعلا،
1: وهو زارنا في مكانه حقيقة مريم.
0: طبعا زارنا في مكانه وتشرفنا أكيد بهذه الزيارة وهذا اللقاء الذي فعلا يعني خلينا نقول يعطينا ويؤكد على أهمية دورنا اليوم. ومثل ما نقول يعني المشهد من ظفار ننقله لكم إذاعة والتلفزيون وكل القائمين على أن يصل المشهد من ظفار كما هو
1: مشهد من ظفار، وظفار دائما شيء ثاني. أيضا في الإشراف من هنا من داخل الاستوديو يرافقنا دائما خالد بيت فاضل، ومن مسقط خالد الحجري.
0: وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي، نلتقي بكم يوم غد في نفس الموعد، إلى اللقاء.
2: المطار وانا باب الجلسه.

0: Ele 3, 2, 1.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: أكشن
5: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
6: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
5: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
4: أكشن.
5: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر، الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول
4: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين.
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا أينما كنتم. يا هلا ومرحبا بالجميع، مساء سعيد بإذن الله تعالى، وجمعة مباركة طيبة، وأهلا بكم في هذا الملتقى الأسبوعي في برنامج سينما ومسرح. هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم كل جمعة يستعرض معكم أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية، سواء كانت في سلطنة عمان أو خارجها. يستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين الفنيين ونسلط الضوء على أعمالهم للاستفادة من خبراتهم، وأيضا نتحدث في كل أسبوع في برنامج سينما ومسرح، نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما بشكل أسبوعي، وجديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. ندخل إلى تفاصيل قصص هذه الأعمال، وأيضا نتحدث عن تصنيف هذه الأفلام وبطولتها وما قاله النقاد عنها. وأيضا من خلال كل حلقة نستعرض معكم إيرادات شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس، نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات والفعاليات السينمائية والمسرحية. في برنامج سينما ومسرح مستمعينا في كل أسبوع أيضا نستعرض معكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقترح لكم مساحة لمشاهدة الأعمال السينمائية أو المسرحية للاستمتاع بها. نرحب كذلك بكل من يتابعنا في هذه اللحظات، وكل من انضم إلينا، كل من في الطريق حاليا، نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة. ويمكنكم مشاركتنا في برنامج سينما ومسرح من خلال التواصل على رقم الواتساب وهو 72442009، وكرر الرقم 72442009. كما يمكنكم مشاركتنا عبر الواتساب من خلال العنوان شباب راديو عمان. نرحب بكم في برنامج سينما ومسرح. في حلقة اليوم مستمعين

لدينا عدد من المتابعات، لدينا متابعة ستكون مع ورشة المؤثرات الصوتية التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة من 19 وحتى 23 من يوليو الجاري بمقر الجمعية العمانية للفنون. سنتحدث أكثر حول تفاصيل هذه الورشة التي سوف تنطلق يوم الأحد المقبل، وسنتواصل للحديث عنها من خلال مدرب الورشة الأستاذ خميس بن جمعة السليمي، مهندس صوت، سيحدثنا أكثر عن أهداف هذه الورشة وما تحمله من تفاصيل بإذن الله تعالى من بعد الساعة 5:30. من المتابعات الأسبوعية أيضا مستمعينا، سنتحدث عن مشاركة مميزة عمانية في الفيلم المصري صقر وكناريا، وجود الفنان الممثل العماني يوسف بن عبد الله الحسني. سنتحدث حول تجربته بالمشاركة في فيلم صقر وكناريا بإذن الله تعالى من بعد الساعة 6:30. وأيضا من المتابعات سنتحدث عن ورش تدريبية مسرحية متخصصة من خلال التواصل مع عبد الله بن بشير الهنائي رئيس اللجنة الفنية بفرقة درة وطن المسرحية الأهلية، وسنتحدث أكثر حول تفاصيل هذه الورش التدريبية المسرحية المتخصصة التي نظمتها فرقة درة وطن المسرحية الأهلية. إذا لدينا الكثير من التفاصيل بانتظاركم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة جنان العيسى، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري.

0: نقف معكم عند المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح.
1: مساء الخير والسعادة، مساء المحبة لكم جميعا مستمعينا، نبعثها لكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا في برنامج سينما ومسرح، ونرحب بكل من يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب على الرقم 724420009 وعبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ومن في الطريق حاليا نتمنى لكم دروب آمنة سالمة، وأينما كنتم سواء في البيت، في العمل، في رحلة معينة داخل السلطنة أو خارجها، حياكم الله جميعا. نرحب أيضا بمن يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب. وصلت لنا رسالة من صديق البرنامج من أبو منصور البلوشي، يقول مساء الخير والسعادة لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، أبعث لكم صورة من منتزه مصير البحري والأجواء الجميلة، جمعة مباركة طيبة. شكرا لك أبو منصور البلوشي على التواصل، ربي يحفظك، وإحنا سعيدين بتواصل لكم أصدقاء البرنامج وأيضا كل من يتابعنا من خلال الرقم 724420009، رقم التواصل على الواتساب 724420009. كما أيضا يسرنا انضمامكم إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. حياكم جميعا، وننتقل إلى أولى فقرات برنامجنا ومع أبرز الأخبار.
0: أخبار.
1: وفي محطة الأخبار نرحب بكم مستمعينا، ونبدأ بأبرز أخبار السينما والمسرح، ولكن سنبدأها بأخبار أبو الفنون. وفيها العمانية للمسرح تصدر 12 كتابا للنصوص المسرحية بالتعاون مع دار لبان للنشر. أصدرت الجمعية العمانية للمسرح بالتعاون مع دار لبان للنشر وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب 12 إصدارا جديدا ضمت نصوصا مسرحية متنوعة ل 12 كاتب مسرحي، وذلك ضمن برنامج ثقافي وفني لدعم الحراك المسرحي في سلطنة عمان ودعم المسرحيين العمانيين المهتمين بشتى المجالات المسرحية. وضمت الإصدارات وفق الترتيب كتابا بعنوان طارق الليل للكاتب سما عيسى، احتوى على 3 نصوص مسرحية، الأول بعنوان طارق الليل، والثاني طريق لا نهاية له، والثالث جثث غريب بدون رأس، ويقع الإصدار في 73 صفحة. كما أصدر كتاب بعنوان كلنا نحب الأرض للكاتب أحمد الأزكي، وضم نصا مسرحيا واحدا يحمل اسم الإصدار، وذلك في 59 صفحة. أما الإصدار الثالث فجاء للكاتب الدكتور سمير العريمي وحمل عنوان غدق أقنعة من الرمل ونار، وضم مسرحية يدين العفريت، والنص الثاني الأستاذ نعمان، وهو نص عن مسرحية الأستاذ يلتان من الأدب الفرنسي القديم لكاتب مجهول، وثالث النصوص نصا قصيرا بعنوان أبو غنيم وبنت البيدار، ونص قصير أخير بعنوان عصفورة الإمبراطور. وجاء إصدار الدكتور سمير العريمي في 193 صفحة. أما الإصدار الرابع فهو للكاتب المسرحي أسامة زايد الشقصي، وضم 3 نصوص مسرحية، وحمل عنوان قطار يدور في هامش أوراقي، وجاء النص الأول بعنوان لست روميو لست جولييت، والثاني أبي دعني أطير، والثالث انكسار، وجاء إصدار الشقصي في 87 صفحة. أما الإصدار الخامس فكان بعنوان إنسالي للكاتب المسرحي عبد الله الرواحي، واحتوى الإصدار على 3 نصوص مسرحية، أولها بعنوان قميص، والثاني حمل عنوان الإصدار نفسه، والثالث كان بعنوان معارج القدر، وجاءت النصوص 338 صفحة. وقع الإصدار 6 باسم الكاتب المسرحي ياسر أسلم البلوشي، وحمل عنوان انتظار على جسر قابيل، واحتوى على 3 نصوص، الأول بعنوان المنتظر، والثاني نص مونودرامي بعنوان جسر قابيل، والثالث من بعثنا من مرقدنا، وجاء الإصدار في 118 صفحة. أما الإصدار 7 فكان للكاتب المسرحي بدر الحمداني، وحمل الإصدار عنوان النص نفسه يؤمنون، وجاء النص في 94 صفحة، تناول فيها ملحمة الصراع بين الإيمان والخديعة. أما الإصدار 8 فقدمه الكاتب والشاعر عبد الرزاق الرباعي بنصين مسرحيين، حمل عنوان سقراط والتغريدة الأخيرة، وجاء النص الأول بعنوان كأس سكيا سقراط، والثاني التغريدة الأخيرة لشهرزاد، وجاء الإصدار في 155 صفحة. أما الدكتورة عزة القصابي فكان لها الإصدار 9 ب3 نصوص مسرحية، حمل العنوان الأول أنين الأرض، والثاني المعزوفة الأخيرة، والثالث ذاكرة أنثى، وحمل الإصدار عنوان دراما أصداء الذات في 88 صفحة. أما الإصدار 10 فجاء بعنوان 4 جلسات للجحيم، قدمه المسرحي أسامة السليمي ب3 نصوص، الأول متاهات الوجود، والثاني 4 جلسات للجحيم، والثالث كأس من الدم المسكوب في 125 صفحة. الإصدار الأخير 11 نصين مسرحيين للكاتب نعيم فتح نور، وجاء النص الأول بعنوان سارقو الجمر، وهو العنوان الذي اختاره للإصدار، وجاء النص الثاني بعنوان ظل الوعد، وذلك في 104 صفحات. وكان لمسرح الطفل أيضا حضور ضمن الإصدارات، إذ قدمت الدكتورة وفاء الشامسي في الإصدار 12 الأخير الذي حمل عنوان كوكب الكشاكيش نصين مسرحيين بعنوان الكنز المسروق، والثاني بعنوان العودة من كوكب الكشاكيش، وجاء النصان في 98 صفحة. إصدارات رائعة نتمنى لكم متابعتها مستمعينا وقراءتها عن كثب، هي إصدارات للجمعية العمانية للمسرح، 12 كتاب لنصوص مسرحية بالتعاون مع دار لبان للنشر، وهي تثري الحراك المسرحي في سلطنة عمان.

الأخبار. ومن الأخبار المسرحية أيضا مستمعينا المحلية، ختام حلقة المكياج المسرحي والسينمائي بالجمعية العمانية للفنون. اختتمت المديرية العامة للفنون ممثلة في دائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب الجمعية العمانية للفنون أعمال حلقة المكياج المسرحي والسينمائي، والتي استمرت خلال الفترة من 13 وحتى 15 من يوليو الجاري، مستهدفة المعلمين والطلبة والهواة والعاملين في قطاعي المسرح والسينما، بالإضافة إلى المهتمين بفنون التجميل والمؤثرات الخاصة. قدمت الحلقة المتخصصة في مجال المكياج السينمائي والمسرحي عزيزة البلوشي، والتي بدأت في التعريف بفنون وتقنيات المكياج الحديث مستخدمة في الأعمال الدرامية وإبراز الأبعاد الفنية للمصمم المسرحي والسينمائي، والجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي لتمكين المتدربين من تجسيد الشخصيات ومحاكاة الواقع بصورة احترافية تخدم النص والرؤية الإخراجية. وتضمنت أعمال الحلقة ثلاثة محاور رئيسية نفذت على مدار ثلاثة أيام. ركز المحور الأول على تقديم مدخل شامل إلى المكياج الدرامي والسينمائي والمسرحي، بينما تناول المحور الثاني تقنيات تغيير الملامح لتتناسب مع العمر والصفات الشخصية. فيما يخص المحور الثالث، فجاء للمؤثرات الخاصة مثل تصميم الجروح والندوب والكدمات وعلامات تقدم في السن، واختتم البرنامج بتطبيق عملي ومشروع ختامي للمشاركين، وذلك للتعبير عن المشاعر التي يشملها ذلك المشهد سواء كان درامي أو مسرحي أو سينمائي. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في تلك الورشة في أعمالهم القادمة، ونتمنى أنهم قد استفادوا من ما نهلوه من هذه الورشة، ورشة المكياج المسرحي والسينمائي التي أقيمت مؤخرا خلال هذا الأسبوع.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: حياكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وأهلا بكم جميعا بكل من يتواصل معنا عبر رسائل واتساب على الرقم 724-442-009. أهلا بكم، وأيضا كل من يستمع لنا حاليا نسعد كثيرا بهذا التواصل معكم في برنامج سينما ومسرح. من أخبار هذا الأسبوع المسرحية مستمعينا، الهيئة العربية للمسرح تصدر 9 كتب جديدة. أصدرت الهيئة العربية للمسرح 9 إصدارات جديدة للمكتبة المسرحية العربية، ضمنت مشروعها الاستراتيجي في إغناء المحتوى المعرفي المسرحي باللغة العربية. جاءت 8 منها ضمن سلسلة دراسات، فيما جاء 9 ضمن سلسلة نصوص، حيث حمل الإصدار الأول عنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف لمؤلفي دكتور سعد محمد التميمي ودكتور سعيد بن محمد السيابي. ويرصد الكتاب كيفيات تمثيل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العماني من خلال دراسة 4 مسرحيات لكاتبين هما عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني، قراءة تحليلية تتوغل في البنية العميقة للنصوص. كما حمل الإصدار نتاجا عمانيا ثانيا لهلال البادي بعنوان والقطة أبواب السرد المتشابكة، ويقوم الكاتب على دراسة سعت إلى إيقاد الضوء تجاه النصوص المسرحية باعتبارها نصوصا أدبية، شأنها شأن الرواية والقصة القصيرة والقصيدة الشعرية، حيث حظيت هذه باهتمام الدارسين، وشكلت تجاربها نقاط بحث متعددة بتعدد مناهج البحث. وحمل الإصدار الثالث عنوان كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية للمؤلف التونسي الدكتور حاتم التليلي محمودي. وجاء الإصدار الرابع بعنوان الصوت منهجا إلى فن الأداء، منهج كريستين لكتير مثالا للتونسية أسماء ثابت. وتناول الإصدار الخامس عنوان الواقعية السحرية في المسرح السعودي لمؤلفته دكتورة فاطمة بنت صالح البرادي. وحمل الإصدار السادس عنوان التنظير للكتابة المسرحية من أرسطو إلى برشت، الثوابت والمتغيرات، قراءة تحليلية مقارنة للدكتور رائد خضوري من تونس. واستعرض الإصدار السابع بعنوان الشخصية في المسرحية النثرية السعودية، دراسة إنشائية للمؤلفة دكتورة عمرة بنت ثاري علي الرشيدي. وتناولت سمات بناء الشخصيات في عدد من المسرحيات لكتاب سعوديين يختلفون في درجاتهم العلمية وبيئاتهم وثقافاتهم. وتناول الإصدار الثامن الجروكتكس في المسرح للراحل لدكتورة إقبال نعيم من العراق، وذلك بالتعريف بأسلوب التنافر والتضاد للتعبير عن حقيقة الذات المسرحية بطريقة عميقة جدا، والتشكيك الجمالي غير المتوقع في الشخصية عبر تناقضاتها. هذه الإصدارات جميعها مستمعينا هي متوفرة للهيئة العربية للمسرح، ومنها إصدارين عمانيين. نبارك للكتاب المسرحيين هذه الإصدارات المسرحية.

பார். ولا زلنا معكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم للاستماع إلينا. يا هلا ومرحبا بالجميع، نسعد بهذا التواصل معكم مستمعينا. ومن الأخبار المسرحية سننتقل مستمعينا إلى الأخبار السينمائية، وفي خبر هذا الأسبوع حول إيرادات شباك التذاكر العالمي. موانا يتصدر شباك التذاكر العالمي، وتوي ستوري 5 يتجاوز حاجز 400 مليون دولار. استقبلت دور السينما موجة جديدة من المنافسة خلال هذا الأسبوع، بعدما تمكن فيلم موانا من انتزاع صدارة شباك التذاكر في أسبوعه الأول، بينما يواصل فيلم توي ستوري 5 تحقيق إنجازات لافتة بتجاوز حاجز 400 مليون دولار من الإيرادات العالمية. وتصدر فيلم موانا قائمة الإيرادات محققا 43 مليون دولار بإجمالي 48، ويعد الفيلم النسخة الحية المقتبسة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير. ويروي الفيلم رحلة الشابة موانا التي تنطلق في مغامرة بحرية لإنقاذ شعبها برفقة نصف الآلهة ماوي، في قصة تمزج بين المغامرة والفانتازيا والأساطير. وجاء فيلم الرسوم المتحركة Minions and Monsters في المركز الثاني بإيرادات بلغت إجماليها 112 مليون دولار بعد أسبوعين فقط من عرضه، مواصلا كواحد من أبرز الأفلام العائلية خلال موسم الصيف. واحتفظ فيلم توي ستوري 5 بالمركز الثالث بعدما أضاف 19 مليون دولار، ليصل إجماليه إلى 407 ملايين دولار خلال 4 أسابيع من عرضه، ليؤكد مكانته بين أنجح أفلام هذا العام، مستفيدا من الشعبية المستمرة لسلسلة توي ستوري من خلال مغامرة جديدة تجمع أودي وباز ومجموعة الألعاب في قصة جديدة تجمع بين الكوميديا والمغامرة والرسائل الإنسانية التي تشتهر بها هذه السلسلة. أما في المركز الرابع هذا الأسبوع مستمعينا، دخل فيلم الرعب Evil Dead Burn إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 14 مليون دولار، مقدما فصلا جديدا من سلسلة Evil Dead، حيث تواجه مجموعة من الشخصيات قوى شريرة مرعبة في أجواء مليئة بالتشويق والرعب. فيلم Evil Dead Burn هو أيضا معروض في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع. وحل الفيلم التاريخي يونغ واشنطن في المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.9 مليون دولار، لترتفع حصيلته إلى 34 مليون دولار، مستعرضا مرحلة مبكرة من حياة جورج واشنطن قبل توليه قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر فيلم الإثارة النفسية Obsession في تحقيق نتائج قوية، محتلا المركز السادس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت إجماليها 254 مليون دولار على مدار 9 أسابيع من العرض، محققا نجاحا متواصلا في هذا الموسم. ففي إطار من الرعب، يتمنى شاب حالم أمنية وهي الفوز بقلب الفتاة التي يحبها، ومع تحقيق أمنيته بشكل لا يصدق سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم. أما المركز السابع هذا الأسبوع فجاء من نصيب سوبر جيرل الذي بلغت إيراداته 67 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة البطلة الخارقة كارا زور، وهي تواجه تهديدات جديدة ضمن عالم دي سي السينمائي. أما في المركز الثامن هذا الأسبوع مستمعينا، جاء فيلم الإثارة والغموض Disclosure Day في المركز الثامن بإيرادات بلغت إجماليها 112 مليون دولار. وتدور أحداث هذا الفيلم حول سلسلة من الأسرار والحقائق الصادمة التي

0: ينكشف في يوم واحد ما يغير مصير عدد من الشخصيات ويقود إلى أحداث متسارعة ومفاجآت غير متوقعة. أما فيلم الرعب النفسي باك رومز احتل المركز التاسع هذا الأسبوع بإجمالي إيرادات وصلت إلى 194 مليون دولار ضمن قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على الرغم من مرور 7 أسابيع من عرضه. وفي الفيلم مدخل غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، هناك بعد آخر يحمل سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع في فيلم باك رومز. واختتم فيلم الكوميديا قائمة الأفلام المتصدرة هذا الأسبوع فيلم جيل أو جيل جالتري قائمة الإيرادات 10 بإيرادات بلغت 899 ألف دولار، وهو يروي قصة فتاة تسافر إلى هوليوود سعيا للانتقام من خطيبها. تعكس هذه النتائج مستمعينا استمرار التنوع في اهتمامات الجمهور العالمي بين أفلام العائلة، المغامرات والرعب والأبطال الخارقين. وفيلم موانا فرض صيته هذا الأسبوع بتصدره في المركز الأول في شباك التذاكر العالمي من حيث الإيرادات، بينما يواصل فيلم توي ستوري 5 فصلا جديدا من النجاحات لهذه السلسلة التي تتواصل للنسخة الخامسة هذه المرة في السوق العالمي السينمائي. سنتابع سويا فيلم موانا الذي يعرض حاليا في صالات السينما حول العالم وفي سلطنة عمان، وهو يحتل المركز الأول هذا الأسبوع. I know a girl from an island. She stands apart from the crowd. She loves the sea and her people. She makes her whole family proud. Moana, listen. Do you know who you are?
1: The stories are true.
2: The story has just begun. Beyond our reef, an evil darkness has found us. Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti. And save us all.
1: Maui, demigod of the wind and sea.
3: Hero of men.
1: Huh?
3: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
1: Thank you.
3: You're welcome.
1: Your help.
3: I'm not going on a mission with some mortal.
1: My island, my people won't survive if we don't make it. The ocean chose me for a reason, and it chose you too.
3: Listen, princess, if you're gonna do this, you gotta go through a whole ocean of bad.
1: I'm not a princess. I'm the daughter of the chief, leader of my people.
3: Are you ready to be the hero?
1: Let's go save the world.
3: I got your back.
1: Ma.
3: What? Is there something you like?
4: Cinema ومسرح. طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. متابعة أسبوعية.
0: أهلا أهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج سنة ومسرع عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ويرحب بكل من يتابعنا في حلقة اليوم وكل أيضا من يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب على الرقم 72442009 وعبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. نرحب بكم في محطة متابعة أسبوعية والتي نسلط فيها الضوء على أهم العناصر التي تضفي للحياة للأعمال الفنية، وهي فن المؤثرات الصوتية الذي يعد ركيزة أساسية في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية، لما له من دور في بناء الأجواء الدرامية وتعزيز المشاعر وإضفاء أيضا الواقعية على المشاهد. تأتي اليوم مستمعينا ورشة الصوتيات أو ورشة المؤثرات الصوتية التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة من 19 وحتى 23 من يوليو الجاري بمقر الجمعية العمانية للفنون، لتمنح المشاركين فرصة للتعرف على فن المؤثرات الصوتية وإكساب المهارات اللازمة لإنتاج وتصميم المؤثرات الصوتية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، من خلال برنامج يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. للحديث أكثر حول تفاصيل الورشة ومحاورها وأهمية المؤثرات الصوتية في الأعمال الفنية، يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ المهندس خميس بن جمعة السليمي، مهندس الصوت ومدرب في الورشة. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ خميس، وشكرا لتلبيتك الدعوة.
5: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة جنان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأشكر قناة الشباب على استضافتكم لي في هذا البرنامج المميز.
0: بارك الله فيك، وإحنا سعيدين بسماع صوتك وأيضا بتقبلك لهذه الدعوة. نود الحديث أكثر عن ورشة المؤثرات الصوتية، ورشة أتوقع تحمل مكنونات كثيرة لكل المهتمين بهذا الشأن وهذا المجال. في البداية نود معرفة كيف جاءت فكرة التعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاركة في إعداد وتقديم ورشة المؤثرات الصوتية.
5: نعم، حقيقة مثل ما أسلفت أشكركم أول شيء، وأيضا في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وأيضا رؤية 2040 في تطوير العمانيين وبناء مجتمع مبدع، جاءت الفكرة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة المسرح والسينما والتواصل من قبل الأستاذ سعيد شنون رئيس قسم التقنيات الفنية ومشرف على بعض الورش الفنية، ومنها هذه هي الورشة، ورشة المؤثرات الصوتية. فقمنا بإعداد الخطة والأهداف والمحاور الورشة، ومثل ما تعرفي إن شاء الله بإذن الله سوف تبدأ هذه الورشة يوم الأحد بتاريخ 19 يوليو وتستمر لحد يوم الخميس 23 يوليو بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، حدثنا عن الورشة أكثر، أهدافها، تفاصيلها.
5: حقيقة الورشة هي تتكلم عن الهندسة الصوتية وأيضا المؤثرات الصوتية، فبتكون بشكل عملي أكثر من أنه نظري. طبعا تتكلم عن المؤثرات الصوتية وإيش دورها في المسرح، والهدف أن المشارك يطلع وهو يقدر يشتغل بنفسه، يعني يقدر يعمل المؤثرات الصوتية وأيضا الهندسة الصوتية في نفس الوقت.
0: جميل. نعم. طيب لو جئنا نتكلم عن المؤثرات الصوتية، ما أهميتها للعمل سواء كان للسينما أو المسرح؟
5: جميل. المؤثرات الصوتية هو إذا بنتكلم عن شرحه، هو صوت يضيف للمشهد إحساس أو واقعية.
0: جميل.
5: مثلا صوت المطر، صوت الباب، خطوات. لنفترض أن مثلا إحنا جالسين في مشهد معين، نشوف شخص لابس كوت ونشوف الإضاءات اللي هي مثل الرعد والبرق وكذا، ولكن ما في صوت. فإحنا هنا راح نفقد الإحساس أو بالضبط. المشاهد راح يفقد إحساس المشهد نفسه. في المؤثرات الصوتية هذه هي من الأساسيات لإكتمال المشهد. فكذا يعني المقصود بالمؤثرات.
0: نعم. بالنسبة للمسرح والسينما فهي تعمل على توظيف المشهد نفسه.
5: نعم.
0: نعم. كيف يمكن للصوت أستاذ خميس أن يؤثر على مشاعر المتلقي ويعزز المشهد الدرامي؟
5: والله حقيقة الصوت هو الإحساس الكبير. أحيانا مجرد صوت بسيط يخليك تتوتر، مرة تفرح أو تحس بالخوف. فمثلا أنتوا في قناتكم الموقرة، لنفترض عندكم مثلا جائزة أو إعلان عن جائزة، إيش المؤثر اللي أنتوا تعملوا؟
0: طبعا
5: يعني تعملوا مؤثر تشويقي.
0: صحيح.
5: أيوة. فالشخص بتحسي أن دقات قلبه بتزيد. ليش؟ لأنه يسمع الصوت، يسمع المؤثر. فالمؤثر دائما الصوتي هو إحساس للقلب وللعقل دائما يعني.
0: جميل. طيب ما المهارات اللي راح يكتسبها المشاركين اللي إن شاء الله راح يكونوا في هذه الورشة المؤثرات الصوتية أو هندسة الصوت؟
5: حقيقة الاكتساب والمهارات إن شاء الله اللي رايحين يكتسبوها، طبعا بيتعلموا كيف بيسجلوا الأصوات، وأيضا يصنعوا المؤثر وكيف يعدلوها ويركبوها في المشهد. وأيضا بيختاروا الصوت المناسب لكل مشهد. نعم.
0: نعم، رائع جدا. هل من أدوات أو برامج معينة راح تدربهم عليها من خلال الورشة؟
5: والله في كثير برامج، فدائما يعني الإنسان اللي يريد يتدرب يريد يعرف في كثير برامج، مثلا برو تولز، عندك ريبر، عندك أكثر من لوجيك برو. فهذول برامج مساعدة للشخص على أساس أنه يختار المؤثر المناسب له. فإن شاء الله بإذن الله في الورشة راح نتطرق لهذا البرامج بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. طيب اللي يسمعنا حاليا وما عنده مثل هذه البرامج، هل يستطيع مثلا أنه ينتج مؤثر صوتي بوسائل بسيطة متاحة؟
5: أيوة أكيد. لأنه الأشياء اللي حوالينا إحنا عندنا مواد. فالمواد مثلا إذا عندك لنفترض حاجة حديدية، انت تريد شيء معين انك تعمل فيه، تضرب فيه صوت كذا في الحديد او في الزجاج او كذا، فبيعطيك بعض المؤثرات اللي انت تريد تنتجها.
0: جميل.
5: فما شرط يكون عندك هذاك البرنامج اللي هو لازم تدفع له بالسعر الفلاني وكذا. لا، بامكانك. وايضا في برامج متاحه، يعني متاحه في محرك البحث، فكثير يعني في أشياء كثيرة أنك أنت تقدر يعني
0: تصنع فيها المؤثرات الصوتية.
5: تصنع المؤثرات الصوتية.
0: نعم. صحيح. طيب في يعني بعض الأشخاص عندهم هوس كذا بصناعة الأصوات والمؤثرات الصوتية الاحترافية. طيب لو جينا نتساءل أستاذ خميس، كونك متخصص في موضوع هندسة الصوت، إيش الفرق بين تسجيل الأصوات أو الحصول على الأصوات الجاهزة وصناعة المؤثر بنفسك يدويا؟
5: هذا سؤال جدا جميل. لنفترض الأصوات الجاهزة مجرد أنك أنت خلاص حصلت الصوت اللي أنت تريدي، ولكن كمثلا أنا مخرج مثلا للسينما، مخرج لفيلم أو مخرج لمسرحية، أنا في تصوري مؤثر معين. أنا أعمل هذا المؤثر على اللي أنا أريده. فلما أعمل شيء يدوي يكون لي ملكية، يعني كأنها ملكية فكرية. هذا الصوت لي. إحنا لما نشغل الصوت التابع لمثلا قناة الشباب، خلاص إحنا على طول برايحين نفكر إنه قناة الشباب هي اللي عملت هذا المؤثر الصوتي. يعني يكون كأنه شيء فكري، ملكية فكري.
0: له علاقة بالهوية وصناعتها.
5: صحيح.
0: بالضبط، نعم.
5: نعم.
0: طيب في سؤال آخر، عندما نتكلم، طبعا احنا برنامجنا هو برنامج سينما ومسرح، فنوعنا يعني نهتم كثير بتفاصيل المعنية بالسينما والمسرح. هل تختلف المؤثرات الصوتية اللي تعرض على المسرح عن المؤثرات الصوتية التي تستخدم في السينما؟
5: أكيد تختلف، واختلاف كبير.
0: كيف ممكن توضح لنا هذا الموضوع؟
5: لأنه المسرح يعتمد على الصوت المباشر داخل القاعة، يعني بمعنى أنه أنا ضروري كأني كمهندس صوت، أنا لازم أعرف كيف أعمل بلانس أو أعمل توازن بين صوت البشري اللي الميكروفون وأيضا صوت المؤثر الصوتي اللي أنا رايح أستخدمه. لازم يكون في تناسق على أساس ما بيكون في إزعاج للمشاهد أو رايح يقول إنه في فرق كبير بينهم. وإنما السينما بالعكس، السينما في إنتاج، في مكساج، في يعني تفاصيل أكثر.
0: بالضبط، ديبينج.
5: نعم نعم
0: نعم بالفعل. طيب خلينا نتكلم شوي عن مثلا عندنا مشهد الآن في المسرح مثلا على سبيل المثال، في رأيك كيف أختار المؤثر الصوتي لهذا المشهد؟ هل في إجراءات معينة ولا هي تعتمد على تذوق المخرج وطاقم العمل؟
5: لا، هي صحيح في نسبة للمخرج وطاقم العمل، ولكن أنا أيضا لازم أفهم المشهد وأيضا أفهم إيش الرسالة أو الإحساس المطلوب لهذا المشهد، وهل بيخدم هذا المشهد أو لا.
0: جميل.
5: إنما يعني على أساس ما يتشتت انتباه المشاهد.
0: نعم. طيب إيش أكثر التحديات اللي تواجه مهندس الصوت أثناء تنفيذ المؤثرات الصوتية؟
5: والله هي المشكلة الكبيرة اللي دائما نواجهها، يعني هي مسألة الموازنة بين الصوت البشري وأيضا والموسيقى أو الحوار. فمثلا الحوار كان برتم ضعيف أو بصوت ضعيف، فأنت عندك موسيقى فأنا حاطنا على مستوى معين، فكان هذا مثلا الممثل يتكلم بصوت واطي وأنا عملت المؤثر الصوتي فاخترب يعني. فالموازنة شيء كبير، فشيء ضروري يعني. فهذه التحديات اللي هي نواجهها يعني كمهندسين صوت في هذه الأشياء.
0: طيب الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي داخلة بقوة في كل المجالات، فماذا عن مجال المؤثرات الصوتية؟ مواكبته لعالم الآن أدوات الذكاء الاصطناعي؟
5: الحين الذكاء الاصطناعي دخل بشكل قوي وصار يساعدنا في التسريع والتشغيل وأيضا في صناعة بعض الأصوات، ولكن الإبداع والذوق الفني يجب على المهندس الصوت يكون موجود.
0: جميل. ليش؟
5: لأنه الذكاء الاصطناعي مجرد خوارزميات موجودة عنده.
0: صحيح.
5: مثلا إذا كان الناي، لنفترض آلة الناي في هذا المستوى، لازم الإيقاع يكون في هذا المستوى فقط، ولكن هو ما يسمع في نفس الوقت، يعني ما يسمع نفس المهندس. لا، المهندس ضروري يكون عنده حس سمعي وحس وأذن موسيقية على أساس يعرف يوازن بين هذه الأشياء.
0: إذن أنت تركز كثير أستاذ خميس على اللي هو موضوع اللي هو الاستماع، مهارة الاستماع والتحليل الصوتي.
5: أكيد. تحليل الصوت شيء كبير. فأنت إذا أنا أريد أكون مهندس صوت يعني متطور، أعرف إيش الأشياء اللي تصير، ضروري أنا أستمع، ضروري يكون عندي مكتبة سمعية على أساس أني أفرق بين هذا الصوت الضعيف والصوت العالي.
0: جميل.
5: الآلة الضعيفة والآلة الفخمة. فأنا ضروري أكون أسمع، لأن إذا كنت ما أسمع فهذه بتكون مشكلة، لأن صحيح. ما راح أخلق توازن في المؤثر الصوتي.
0: بالضبط. طيب ما هي النصيحة اللي تقدمها للشباب اللي حابين يدخلوا في مجال هندسة الصوت وتصميم المؤثرات؟
5: أنصحهم أنهم يسمعوا أكثر، يطبقوا أكثر، ما ينتظروا لحد ما تتوفر أفضل المعدات. بمعنى أنت اشتغل باللي عندك وابدأ اسمع. فالخطأ مش مشكلة، فالخطأ تتعلم من الخطأ، هذه أفضل من أنك تجلس على نفس الخطأ.
0: بالضبط.
5: فأنت لما تتعلم وتتعلم وتتعلم رايح تنفتح لك أكثر مجالات. فأيضا المؤثرات الصوتية أو المجال الصوتي مجال دائما متجدد، مثل أبو الفنون، مثل المسرح، بشكل متجدد كل يوم رايح تشوف شيء. يعني مثلا أنا في سلطنة عمان كنت خلف مهندس معين يعمل استراتيجيات كذا، فلما طلعت إلى خارج السلطنة التقيت بمهندس آخر يعمل استراتيجيات أخرى. فلما تيجي على النهاية أنت لازم تعطي شيء يستقبله المشاهد أو يستمتع فيه.
0: بالضبط. نعم
5: نعم.
0: طبعا مستمعينا أستاذ خميس السليمي طبعا من الناس المميزة جدا في موضوع هندسة الصوت والمؤثرات الصوتية، يعني واليوم أنا سعيدة جدا بهذا التواجد معنا في برنامج سينما ومسرح، وأتمنى في يوم من الأيام تعمل لنا شيء لبرنامج سينما ومسرح.
5: عفو عليك أستاذة.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك.
5: الله يحفظك إن شاء الله.
0: أنا أتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الورشة إن شاء الله، اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى سيستفيد منها المشاركين. وأكيد بوجود هذه الخبرة الكبيرة منك أستاذ خميس، فأعتقد أنك ما راح تبخل عليهم بخبراتك وأيضا بعلمك. وإن شاء الله يكون لنا لقاء بإذن الله تعالى قادم بإذن الله تعالى في برنامج سينما ومسرح. لكن أنا قبل ما أختم هذا اللقاء حابة أنك يعني توجه رسالة لكل مستمعي برنامج سينما ومسرح حول موضوع المؤثرات الصوتية.
5: والله أولا سعيد جدا باستضافتكم لي مرة أخرى، وشكرا لك دكتورة جنان على هذه الاستضافة وعلى هذا الحديث الجميل والأسئلة الجميلة.
0: الله يعزك.
5: فرسالتي لكل مستمع أو لكل محب للصوت، الصوت مش مجرد شيء نسمعه، الصوت هو لغة ينقل الإحساس وأيضا يحكي القصة وأيضا يصنع الذكريات. فاليوم إذا استثمرنا في شبابنا وعلمناهم هذا الفن، فنحن ما نعلمهم مهنة وبس، لا، إحنا نزرع فيهم الشغف ونبني جيل قادر إنه يرفع اسم بلدنا. وفي النهاية أحب أشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأشكر أيضا أثير إذاعة الشباب، وشكرا لك
0: بارك الله
5: دكتورة جنان.
0: الله يسلمك. الشكر لك أيضا على تقبلك الدعوة لهذا اللقاء وما قدمته من معلومات وإضاءات أيضا حول ورشة المؤثرات الصوتية وأهدافها، ونتمنى لك كل التوفيق ولكل المشاركين.
5: شكرا لك أستاذ جنان، ويسعد الله مسائك بإذن.
0: بارك الله فيك. شكرا لك وإلى اللقاء.
5: مع السلامة.
0: مع السلامة. إذن كان لقاءنا هذا مستمعينا، وحنا لازلنا متواصلين معكم في برنامج سينما ومسرح ومحطتنا القادمة إن شاء الله مع أبرز أفلام هذا الأسبوع المعروضة في صالة السينما العمانية.

0: نقف معكم عند المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح. أفلام الأسبوع.
1: ونرحب فيكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح وفي محطة أفلام الأسبوع التي نتعرف من خلالها على أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية، جديد الأفلام والأفلام التي لازالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. ونرحب أيضا بكل من انضم لمتابعتنا وكل من يشاركنا برسائل الواتساب على الرقم 724-442-009. وسنبدأ محطة أفلام الأسبوع بالفيلم العربي شمشون ودليلة، وهو من الأفلام الجديدة التي تعرض في صالات السينما العمانية. مدة هذا الفيلم 95 دقيقة من أعمال التشويق والإثارة. تدور الأحداث حول دليلة الشابة التي تعتمد على جمالها وذكائها لسرقة الأثرياء، تلتقي بالصدفة بشمشون اللص التائر الذي يضطر للعودة إلى عالم الجريمة لإنقاذ شقيقته. يتحد الاثنان لتنفيذ عملية سرقة ماسة ثمينة من رجل أعمال أجنبي، لكن تتصاعد الأحداث ويواجه الاثنان معا اختبارات صعبة قد تغير مصيرهم وتكشف حقيقة دوافعهم. فيلم شمشون ودليلة من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمود حمدان وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، ريتال عبد العزيز، أحمد، عاصم السيد، عصام السقا وخالد الصاوي. فيلم شمشون ودليلة معروض هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية، نتمنى لكم متابعة شيقة له.
2: أحكي لك حدوتة شمشون ودليلة.
3: شمشون
2: أي حاجة تمام ما عدا الدم.
4: أرجوك أجل، عاوز تخرج مع أختي يا فجر.
5: إيه يا جماعة، في حاجة؟
4: اشرب يا حليم بوك، أنت عارفة النوم وطلعت معرفة؟
2: دليلة عاشت وكبرت يتيمة الأرض، كان لازم تتعلم تدافع عن نفسها.
6: لا مش معنى إن اسمي سونيا إني هطلع معاك الأوضة.
2: أيوه
7: امسكوها، سرقت كل حاجة.
6: أنا دكتورة محترمة.
2: دكتورة إيه بقى؟
6: دكتورة مخ وأعضاء.
8: ماسة، أندر ماسة في العالم،
9: والعوار ده $2 مليون.
10: أين الألماسة بدل ما يألمزون؟
11: الشغلانة دي بتاعته متفصلة عليه.
12: العبرة برضو مش بالضمبل، عايزة مخ وفكرة سيمبل.
13: أنت اللص اللي هيرجع حق مصر يا دليل.
6: شمشون، شمعون، شل سبحون.
14: وأنت بقى نادية الجندي اللي هتحمي الوطن.
15: واحد من أهم القيادات في المافيا الأسبانية.
6: مافيا وأسبانيا؟
15: أنا أوت.
6: وأنا أوت.
16: فيبا ماكيكو سي سينيور.
2: يا بنت الفلوسارين
14: رايان. أنت كده يعني أسبانية بقى بولا بولا برمبلة.
6: مسيرك يا ملوخية متنططة تيجي تحت المخرطة.
17: هل عشيقتك ترتدي سروال؟
6: من السفلة دي وتتكلم منين؟
14: أحسن محايك
2: نظرك يضعف.
6: جيسوس كرايست، اي سوير تو جاد، والمصحف مقصد.
18: هي تقسم بكل الاديان انها لا تقسم ما فعلت.
19: شربي يا خاينه
20: يا مافيا يا اولاد الكلب.
6: انت تاخد طياره
14: سهله،
6: انت فاكره ميكروباص؟ يخرب بيتك. نزلني
14: طب خالص
6: يا يوم اسود يا بشر.

0: ايه؟
1: اقلع الجزمه عشان ابقى براحتي بقى معاك.
0: بتثقي فيا؟
1: لا.
0: طب يلا.
2: افلام الاسبوع.
3: ومن الأفلام الجديدة أيضا مستمعينا هذا الأسبوع فيلم أوديسي. هذا الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة البريطانية، مدته 152 دقيقة، فيلم أكشن. يروي هذا العمل رحلة أوديسيس في طريق عودته إلى وطنه عقب انتهاء الحرب. وخلال الرحلة، وهي رحلة العودة، تحدث الكثير من التفاصيل التي فيها مواجهة لحوريات بحر، والبطل فيها يواجه أيضا محطة أخيرة تمزج بين الأسطورة والمغامرة. العمل برؤية سينمائية حديثة للقصة، تعتمد على أسلوب بصري حيوي يجمع بين الأكشن والمغامرة، ويقود فيها المخرج أبطال العمل إلى سلسلة من المسارات خلال القصة، وهم توم هولاند وليبيتا نيوكنو وروبرت بنستون إلى جانب تشارلز تيرن. والفيلم هو من الأفلام الأسطورية التي تستهدف الجمهور الذي يحب أفلام الأساطير، تقديمها بقالب سينمائي فيه مشاهد حركية وأسلوب درامي. فإذا فيلم أوديسي هو من الأفلام المعروضة حاليا في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع. نتمنى لكم مشاهدة طيبة لهذا العمل. After years of war. No one could stand between my men. And home. Not even me.

0: التسويق.
1: أفلام الأسبوع. مستمعينا، ومن فيلم أوديسي ننتقل إلى فيلم آخر جديد في صالات السينما العمانية بعنوان Evil Dead Burn. هذا الفيلم الرعب من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل مدته إلى 120 دقيقة. فيه تلجأ امرأة بعد فقدان زوجها، تلجأ إلى أهل زوجها في منزلهم النائي بحثا عن العزاء، لكن عندما يتحولون إلى موتى أحياء واحد تلو الآخر، يتحول لم شمل العائلة إلى كابوس مرعب، وتدرك أن الوعود التي قطعتها على نفسها في هذه الحياة لها قيمة. الفيلم من إخراج سيباستيان فينكتش وتأليف لوران برناد وسام ريمي، وبطولة لويسان بوكنان وهانتر دوهان وفيكتوري ناندو كوي وتاندي رايت وأرول شاند. فيلم Evil Dead Burn من الأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وهي أحدث سلسلة أفلام Dead Evil، والتي يعني هذه السلسلة المشهورة في سبعينيات القرن الماضي بتقديم أفلام رعب تعتمد على العنف البصري والاستحواذ الشيطاني. نتمنى لكم متابعة شيقة لهذا العمل المعروض في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
2: Alright, you ready?
3: Thank you, Joseph. That's beautiful.
4: No. That's Will's seat. Where's the wedding ring?
3: Alice, you were his wife. Why aren't you wearing it? I'm not sure.
4: Did you sell it?
3: No, of course not.
4: I'm getting a good price.
3: I really think we should do this another time.
4: No, now's the best time.
5: Will's looking down on us from above.
4: From above. He's down below.
5: William, my sweet boy. I would give anything for us to be together again.
6: My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead.
3: Calm down. The whole family can be reunited.

0: أفلام الأسبوع.
1: ومن الأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة حتى هذا الأسبوع فيلم Minions and Monsters، هذا الفيلم الذي تصل مدته إلى 85 دقيقة من أفلام الخيال، رسوم متحركة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي يسافر المينيونز إلى هوليوود في 20ينيات و30ينيات القرن الماضي سعيا وراء النجومية وتحقيق الشهرة، يطلقون العنان من غير قصد لمجموعة من الوحوش المخيفة التي تظهر في الفيلم، مما يجبرهم على إنقاذ الكوكب من الفوضى التي صنعوها بأنفسهم. Minions and Monsters من تأليف بريان لانج وإخراج بيير كوفن، وبطولة بيير كوفن، تيري باركر، فيل لامار، جيسي إيزنبرغ وجيف بريدكس. Minions and Monsters من الأفلام الجديدة في صالات السينما العمانية، ونتمنى لكم متابعة شيقة لهذا العمل الذي لا زالت عروضه مستمرة حتى هذا الأسبوع.
2: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader
3: and they want you dead.
4: Quick. Quick?
2: Okay. Action.
5: What is that? Just
2: that was perfect. You wrote a monster movie?
6: Come pick a kaiju.
2: What are you going to use for your monster?
6: Miso soup con gomae. Natenobu daifuku.
7: No, le pica monstre.
6: Hey, teeny tiny baby.
8: Stop manhandling me, you big weirdo.
7: Whoa, whoa, whoa.
9: So you need monsters for your movie.
10: You don't like
9: I know the scariest monsters. Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
11: Cute.

0: favor.
1: كريس.
2: أفلام الأسبوع.
3: ومن الأفلام العائلية مستمعينا فيلم توي ستوري 5 الذي يواصل حضوره في شباك التذاكر العالمي ضمن الإيرادات المتقدمة في العشر المراكز الأولى محتلا المركز الثالث هذا الأسبوع. فيلم توي ستوري 5 وعشاقه أنتم لازلتم على الموعد مع مشاهدة هذا العرض لهذا الفيلم هذا الأسبوع. مدة الفيلم تصل إلى 100 ودقيقتين. فيلم فانتازيا وحيث يواجه فيه وودي وباز وجيسي صدمة كبيرة عندما تتلقى بوني هدية تتمثل في جهاز لوحي قد يهدد مكانتهم واستقرارهم في حياة الطفلة بوني في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا. فيلم توي ستوري 5 من تأليف أندرو ستانتون ومن إخراج ماكينا هاريس وأندرو ستانتون ومن بطولة توم هانكس غريتا لي تيم آلن إرني هاتسون وتوني حال. توي ستوري 5 من الأفلام المعروضة في صالة السينما العمانية هذا الأسبوع.
4: Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
5: Yay! I now pronounce you husband and knife. Who poisoned the maid of honor?
6: Bonnie, there's a package for you.
4: Oh, thank you, thank you.
7: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
5: Extinction, not again.
8: Bonnie, screen time's over now.
4: Okay.
9: I want to talk to you, device.
6: Please, call me Lily.
9: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
6: Yeah.
9: But then you had to ruin
6: it.
9: You're not even listening to me.
6: I'm always listening. See?
7: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
6: Now in Spanish.
9: What?
10: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
11: Woody!
12: Jesse, hello?
11: Is it as bad out there for toys as they say it is?
13: We're finding more abandoned toys each day.
5: We're down!
11: Tex invaded our house, too.
13: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
14: It's for everything.
11: I'm losing Bonnie to this device.
15: You got a friend in me.
4: Woody!
16: Came here as fast as I could.
17: Why are you wearing a dress, Woody?
16: It's called a poncho, Forky.
11: Whoa. Oh, someone needs a brown marker.
16: Halt! Who goes there?
15: Whoa, whoa, whoa!
16: I come in peace.
18: It's been too long, cowboy.
6: What are you, some sort of old man toy?
16: What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
4: So long, toys.
18: We're gonna need backup.
16: She's getting away, Buzz!
18: Our mission on this planet is to make a child happy.
15: You just remember what you're passing.
11: Bonnie still needs us. Come on, Bullseye!
16: Buzz, you stay here. I'm going with them.
19: You don't think I can do it?
11: Yes, no!
19: Nice poncho.
17: It's good to see them fighting again.
19: It sure is.
2: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.

أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا، ونرحب بكم وين ما تكونوا متواجدين في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بكل من انضم إلينا وكل من يتابعنا داخل سلطنة عمان أو خارجها، يا هلا ومرحبا بالجميع. وأيضا أحب أوجه التحية لكل من يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب، لكم كل الشكر والتقدير، وأيضا كل من يستمع إلينا بصمت، يا هلا ومرحبا فيكم. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج مستمعينا، تحية لأبو منصور البلوشي على رسالته، بعث لنا الأجواء المسائية في منتزه مصيرة البحري، شكرا على مشاركتك لنا يا أبو منصور وأسعد الله أيامك. أيضا من المتواصلين معنا بالرسائل، شكرا لصاحب الرسالة اللي آخر رقمه 7003، بارك الله فيك وشكرا لك على المتابعة. أتمنى بس لو تبعث لنا اسمك أيضا مع الإشارة اللي فيها ابتسامة لبوستر البرنامج أو الإعلان الترويجي للبرنامج. أيضا تحية كذلك لصديق الإذاعة الفيصل، الفيصل بيت عادل بيت علي سليمان، شكرا لمتابعتك لنا يا الفيصل، بارك الله فيك. أيضا تحية لأم ناصر الهادي، تقول مساء الخير دكتورة جنان وكذلك عبد الرحمن، يسعد الله مساكم خير ورضا وسعادة ونور، وجمعة مباركة عليكم، سينما ومسرح، مساء سعيد ودمتم بخير. شكرا يا أم ناصر الهادي، وما شاء الله عليها أم ناصر دايما متابعتنا وتتواصل معنا عبر أثير إذاعة الشباب في كل برامجنا وأيضا في برنامج سينما ومسرح. كذلك تحية لجميل السعدي صديقنا الدائم، يقول مساء الخير، جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله اليوم وقع الاختيار على فيلم الأوديسي، بس ما شاء الله مدته 3 ساعات تقريبا، يلا إن شاء الله تكون مستمتع بمتابعة هذا الفيلم الأسطوري التاريخي يا جميل، وخبرنا بعدين عن رأيك في هذا الفيلم. أيضا من المتواصلين معنا الرسالة الأخيرة لمحمد أو ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، يقول تحية مسائية لطاقم البرنامج والمستمعين والمتابعين، تحية خاصة لكل من يحتفل هذا الأسبوع بمناسبة سعيدة، زواج، عيد ميلاد، مولود جديد، نجاح، تحية خاصة لأصدقاء الإذاعة مازن عبد الله الرواحي، صديق الإذاعة ماجد بن حمد الشرجي بمناسبة عقد قرانهم هذا الأسبوع، وفرحة الأهل والأصدقاء، ونقول لهم ألف ألف مبروك جميعا. شكرا لك يا ناصر، وشكرا هذه الروح الجميلة اللي عندك يا ناصر في تهنئتك لمن حولك وأيضا لمستمعي الإذاعة، سواء اللي عنده مناسبة سعيدة أو من يستمع لنا أيضا حاليا، يا هلا ومرحبا بالجميع. رح ننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية، ورح من خلالها نقترب من مشاركة جميلة عمانية في الفيلم المصري صقر وكناريا.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. متابعة أسبوعية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية، وفيها سنقترب من حضور الفنان العماني في الأعمال السينمائية العربية وما يحققه من خطوات تعكس تطور المواهب العمانية وقدرتها على المنافسة في الإنتاجات السينمائية الكبرى. يعرض حاليا في صالات السينما حول العالم فيلم صقر وكناريا، وهو عمل سينمائي يجمع بين الأكشن والكوميديا، ويضم نخبة من نجوم السينما العربية، ويشهد أيضا مشاركة الفنان العماني يوسف الحسني في تجربة تضاف إلى مسيرته الفنية. للحديث أكثر حول هذه المشاركة وكواليس العمل وأهمية التجربة في مسيرته الفنية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الفنان الممثل يوسف بن عبد الله الحسني. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ يوسف معنا في برنامج سينما ومسرح.
2: أهلا دكتورة جنان، شكرا على هذه الاستضافة.
1: يا هلا ومرحبا فيك، ونهنيك في بداية حديثنا على هذه المشاركة في فيلم صقر وكناريا. كيف تصف لنا هذه التجربة ووجودك في هذه الأعمال العربية

0: أحد أعضاء فريق الستنت عاصم أكشنز، فتواصل معي بحكم أنه كنا أصلا كنا راح نشتغل في عمل للممثل الكبير شاروخان في فيلم كينج، ولكن ما صارت يعني أن احنا نكون في هذا العمل، فتكنسل هذا العمل مشاركتنا في هذا العمل. وبعدها الحمد لله تواصل معي وقال لي أنه في عمل الآن ونريد نرشح بعض الأشخاص. الستنت تيم جالس يدور على لوكال ستنت أكتر، فالحمد لله كان وقع الاختيار أو الترشيح إلي في هذا العمل كعضو في طاقم الستنت تيم في هذا العمل في هذه الجزئية سيجمنت الإمارات. فالحمد لله تواصلوا معي ودخلنا في الترشيح والحمد لله تم الاختيار.
1: نعم، حدثنا عن الشخصية اللي قدمتها وإيش اللي جذبك فيها.
0: الشخصية اللي قدمتها أصلا نحن في البداية رايحين على أساس نحن ستنت تيم، فاليوم الأول عملنا التدريبات وكذا، وبعدها خلال نص على نهاية اليوم جاني خبر أنه والله المخرج الأستاذ حسين
1: منباوي نعم
0: أيوة يريدك الآن حالا. فرحت اتجهت له وقال لي نريدك تكون في لقطة معينة مع المخرج مع النجم محمد إمام، فوقع الاختيار بهذه الطريقة. ما أعرف الأسباب ولكن الحمد لله يمكن لأنهم عرفوا أني أنا ممثل، فالحمد لله حصلنا هذا الدور. والدور طبعا صامت، ولكن هو دور صامت وبعدها أبدأ في موضوع الحركات الخطيرة اللي هو مشهد يعني الضرابة.
1: طيب أيوة. كيف يعني حسيت أجواء العمل مع المخرج حسين المنباوي؟ كيف أيضا تجربة الوجود مع النجوم مثل محمد إمام وخالد الصاوي وشيكو في نفس اللوكيشن أو الموقع؟
0: هي يعني صراحة لما نشتغل مع يعني مخرجين، أنا تجربتي مع مخرجين كثار الحمد لله، من ضمنهم مخرجين في أعمال هوليوودية يعني فينيلوف ومخرج F1، فهذه التجارب يعني مهدت لي الطريق. فاشتغالي مع المخرج حسين المنباوي وعنده أعماله السابقة من ضمنها البعبع وعمهم وليلة هنا وسرور، ف يعني الحمد لله الاحترافية كانت موجودة وحاضرة وملموسة، فكانت تجربة جميلة جدا والحمد لله حصلنا على يعني الفيدباك كان جدا جميل، استمتعوا وانبسطوا بالأداء اللي أنا قدمته، مع أنه هم كانوا اللي يعني يعطونا الدايركشنز والتوجيهات، فالحمد لله قدمنا بما اللي قدرنا عليه الحمد لله.
1: بارك الله فيك وأداء رائع لك أستاذ يوسف الحسني، وما شاء الله أنت دائما مبدع في جميع الأعمال اللي تشارك فيها سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي أو حتى العربي. لما نجي نتكلم عن هذا العمل صقر وكناريا، كان في مشهد من المشاهد اللي هو الضرابة اللي دخلتوا فيها، فإيش التحديات اللي تواجه يعني الممثل أحيانا في مثل هذه المشاهد الأكشن أو خلينا نقول حتى الكوميديا أحيانا؟
0: أيوة، في نتكلم عن المشاهد الخطيرة، نحن كستنت أكترز نحن طبعا هذه نصيحة حصلتها من النجم الكبير نجم الدين، اسمه نجم الدين سكوربين، هو ما شاء الله هو ستنت كوردينيتر موجود في الإمارات وعنده يعني تجارب كبيرة، مثل مع جاكي شان ويعني أفلام كبيرة، وأيضا مع جاك رايان الفيلم الجديد كان هو ممثل وأيضا ستنت كوردينيتر، هو كوريوغرافر اللي هو الشخص اللي يرسم الحركات الخطيرة. الآن النصيحة اللي خبرني إياها إنه ما تدخل أي عمل بدون ما تلبس الجيرز البروتكشن جيرز، نحن لما نعمل أي حركات خطيرة لازم نلبس اللي هو سيفتي اللي هو البروتكشن جيرز، فهذه يعني دائما لازم نلبسها. في بعض التحديات إنه الجيرز هذه تكون ظاهرة في المشهد، فنحاول إن إحنا على حسب اللبس اللي احنا نلبسه، ف فنحاولنا احنا ما

0: نلبس، يعني صعب ان احنا نعمل هذه الحركات بدون البروتكشن جير، ولكن نضطر مرات نعمل هذه الحركات. من ضمن التحديات الاخرى ايضا لو لاحظت في الفيلم، انا ما اريد احرق، ولكن في مشاهد اللي هي الانفجارات قبل ما يهرب صقر من السجن. فهذه الانفجارات هذه حقيقيه، 3 انفجارات. من التحديات اللي واجهتنا انه في يوم الاول التصوير، بسبب تعرفي التصوير في هذه الاعمال مرات الوقت يعني يكون مش حليفه، فتاخرنا في التصوير، فاضطرينا ان ناجل وقت التصوير هذا النهاري الى اليوم الثاني. فهذه من ضمن التحديات، لانه احنا اللقطات اللي احنا صورناها كانت في مشكله فنيه، فاضطرينا ان ننتظر اليوم الثاني على نفس التوقيت تقريبا عشان نعمل الانفجارات مره اخرى ونصور مره اخرى.
1: الله يعينكم.
0: وكان المشهد الخارجي عدد كبير، يعني احنا كنا عددنا بسيط ومحدود ومثل ما يقولوا كنترولبل. اما المشهد الخارجي كان عددنا جدا كبير مع الستاند تيم وايضا الكومبارس الموجودين.
1: طيب.
0: فعدد كبير كان، وايضا لازم نعرف وين نوقف وين ما نوقف، وين المتفجرات موجوده، فكان الموجود المشهد جدا خطير وصعب جدا. هذه كانت التحديات.
1: نعم. اليوم في رايك ايش اهميه مشاركه الفنان العماني في مثل هذه الاعمال الكبيره؟
0: الفنان العماني لازم يبرز في الاعمال سواء كانت محليه اقليميه او دوليه. نحن في يوم من الأيام ممكن إن إحنا راح توصلنا شركة إنتاج يريدوا يصوروا في بلدنا في عمان.
1: صحيح.
0: فيريدوا طاقم محلي، فإحنا سواء كنا ممثلين أو طاقم كرو، يعني كاست أو كرو، لازم نكون مستعدين لهذه الأيام ولهذه الأعمال. فلما نظهر ونشتغل في أعمال نفس هذه الأعمال الخارجية، نسلط الضوء على أنه الفنان العماني موجود، والفنان العماني ممكن أنه يشتغل في أعمال كبيرة. فهذا الشيء أنا بالنسبة لي يعني جدا مهم. نحن يعني نضع سلطنة عمان في خارطة الطريق الفنية.
1: نعم. هل بدأت يوسف هذا الموضوع، تأسيس مثلا مؤسسة احترافية تعنى بتجهيز الكادر الفني يعني التمثيلي لهذه الأعمال؟ سبحان الله، جاء طلب معين مثلا لفريق معين من خارج سلطنة عمان وحاب أنه يعمل فيلم سينمائي في منطقة معينة لدينا، فإيش الإمكانات اللي ممكن تكون متوفرة؟
0: نعم، أنا في الوقت الحالي هذا الموضوع جدا ضخم، يعني أنه جالس أشتغل على موضوع تالنت مانجمنت اللي هو إدارة المواهب في عمان.
1: نعم.
0: فهذا الموضوع جدا ضخم ويحتاج له طاقم كبير وتفكير عميق وتخطيط جدا كبير، بحكم أنه يعني لازم نطور أول شيء المواهب، بعدها نعرض المواهب هذه للجهات سواء في عمان أو خارج عمان ونطورهم يعني تسليط الضوء على ورشات، إدخالهم في ورشات، تهيئتهم للأعمال الخارجية. في المستقبل ممكن أي موهوب دخل معانا في هذا الموضوع ممكن حتى يخرج يعني سولو مثل ما يقولوا، يخرج بنفسه ويتطور وخلاص يكون هو يدير نفسه ويشوف شركات إنتاج أو شركات مواهب أخرى خارج عمان، ويعني يشق الطريق ويكمل المسير. الحمد لله في فترة تواصلوا معي جهة في الإمارات وطلبوا أطفال، والحمد لله رشحنا لهم، من ضمنهم الممثل فارس الرواحي اللي هو بطل مسلسل القافر.
1: صحيح.
0: الحمد لله تم اختياره من جهتي أنا كمدير مواهب، الحمد لله اختاروا في إعلان في دبي.
1: جميل.
0: وهذه تجربة من التجارب الحمد لله لاقت إحسان، والحمد لله جالسين نشتغل على هذا الموضوع، وإن شاء الله في المستقبل يكون الموضوع جدا واضح، بيكون في موقع إلكتروني بتكون جهات، بيكون في مكان تقدر المواهب تجي معانا ونشتغل على هذا الموضوع.
1: رائع جدا. طيب إيش الفروق لما نتكلم عن الفرق بين الاشتغال في عمل محلي وأيضا أو عمل إنتاج سينمائي عربي؟ يعني اليوم أنت اشتغلت في أعمال محلية، اشتغلت في أعمال عربية، اشتغلت في أعمال دولية، عشان نحقق التوازن بين هذه الأعمال اللي نشتغلها في الخارج والأعمال اللي نشتغلها عندنا محليا، يعني إيش ممكن إحنا نضيف لأعمالنا المحلية؟
0: طيب، من ضمن الأشياء اللي لازم إحنا نركز عليها في إنتاج أي عمل فني، نركز على 3 نقاط اللي هي المراحل 3 للعمل الفني: المرحلة ما قبل الإنتاج اللي هو pre-production، مرحلة التصوير والإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج الـ post-production. كل هذه المراحل 3 لازم نركز عليها من البداية. في النقطة اللي هي الأهم في هذا الموضوع كله التوزيع للعمل. يعني مثلا لما أشتغل على عمل، صورنا أعمال أنا مع بعض الشباب ما شاء الله، المخرج حافظ المزروعي أكل له كل التحية،
1: أشتغل
0: على أعمال إنتاج فردي الحمد لله، إنتاج شخصي، ولكن عنده يعني توجه أنه يعمل توزيع لهذا العمل، لهذا الفيلم. توزيع سواء كان يوزع الفيلم لمهرجانات أو لمنصات سواء كانت إقليمية أو دولية.
1: جميل.
0: فالتوزيع في شركات مختصة أيضا للتوزيع فقط، ما بس الإنتاج، أيضا للتوزيع. هي اللي توجهك لمنصات، هي اللي توجهك كيف أنت راح تدر مبالغ وتطلع إيرادات لهذا العمل، مثل ما صار في صقر وكناريا. الحين شركات التوزيع مثل أورينت وأكثر من شركة توزيع وزعوا الفيلم أول حاجة في، وأيضا هناك خطة تسويقية، وزعوا في مصر اليوم الأول، يكون في مصر التوزيع في دور سينما في مصر. اليوم الثاني ولمدة من بداية اليوم الثاني يتوزع الفيلم في دور سينما عربية أو في الوطن العربي اللي هي 22 تقريبا 22 دولة من ضمنها عمان. فهذه خطط تسويقية للتوزيع أصلا.
1: نعم.
0: وأيضا من بعد النجاح الكبير الحمد لله حاليا في شباك التذاكر في مصر، الفيلم تعدى أو تخطى 100 مليون جنيه، وهذا إنتاج، هذا أرقام جميلة. وأيضا في الوطن العربي حاليا تقريبا وصل من 1 مليون إلى أكثر من 1 مليون دولار.
1: صحيح.
0: فهذه التوزيع يعني
1: له دور مهم.
0: مهم
1: بالضبط. نعم.
0: أيوة، لما تشتغل على نوع عمل محلي للأسف ما في هذه الأشياء، ما في الخطة التسويقية والتوزيعية لهذا العمل. في النهاية يعني أنت للأسف تحط العمل هذا الكبير الضخم لميزانيته تقريبا تصل إلى من ربع إلى نصف مليون ريال، ف يعني توزعه في على منصات عادية السوشيال ميديا، هذا جدا يعني صعب وحسرة يعني كما يقولوا. فلازم تكون هناك خطة، من بعد هذه الخطة كل شيء يكون جدا سلس، وهناك جهات مختصة في هذا الموضوع فعندها الموضوع كامل من A to Z، فاشتغل على هذا الموضوع بشكل سلس.
1: كلام أتفق معه، يعني الموضوع التوزيع هو جدا مهم، وأتوقع يعني بداية أي عمل لابد أيضا أن نفكر في هذا الموضوع، يعني تكون عندنا منهجية واضحة للعمل كيف رح يصير بعد ما يتم إنتاجه بشكله الكامل. في نهاية لقائنا احنا نتمنى لك يعني كل التوفيق في أعمالك القادمة، وسعدنا جدا بالتواصل معك للحديث عن تجربتك في فيلم صقر وكناريا، وإن شاء الله نرى لك أعمال بإذن الله تعالى قادمة في أعمال عالمية أخرى بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ يوسف بن عبد الله الحسني لمشاركتك معنا في برنامج سينما ومسرح.

0: عدى 12 سنين؟
1: لا انا شاهين الباس. وياريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: صندوق الشكاوى.
2: حلوة. طب انا لو عايز ابقى زيك عامل ايه؟ وجعتك؟
1: نفسية.
3: بلال في الجيم. بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زي بلال. قول بس يا رب ما تطلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
2: اسف صراحة. لا ما حدش يعرفني طريق جرة.
1: ايه الحركة دي؟
2: مش عارف بهته.
4: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
5: وانت يا مالك لم وراه؟
6: ما تلمش ورا حد يا مالك، انت دافع زيهم يا حبيبي.
7: انت تعرف فرح منين؟
8: عملنا بوندنج في الغابة.
1: انتوا منين يا حاجة؟
7: من بني سويف.
1: هو في بوندنج في بني سويف؟
9: عايز شرب السي فود.
10: دي بتشربها لمين بقى؟
9: انا ايه بشربها لمين؟
11: على قديمه.
1: انا بعرف اعض وعضيت كتير وبعرف اشقط وشقطت كتير وكمان
12: خد بالك ان انت بتحاول تنسب من عيلتنا.
13: ايه لسه يا بنت وريله.
14: وريله ايه يا ماما؟
1: وريني ايه يا ماما؟
9: وريله ايه يا ماما؟
15: خفت اسالك عن ماضيك اللي اكيد كله ستات.
1: لا والله ده كان كله رجاله.

0: طلع البنطلون ليه؟
1: متشتت.
2: يا حبيبي انت معايا ولا معاه؟
0: انا وانت لازم نفضل لازمين لبعض. رصاصتين في مسدس.
3: هي طبعا ما بتتقالش كده بس المعنى وصل لي.
0: تشتيت برضو؟ انا مكيفني قوي موضوع التشتيت ده.

0: حياكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح وفي محطة متابعة أسبوعية، وفيها سننتقل إلى بعض الورش التدريبية المسرحية المتخصصة التي أقيمت مؤخرا.
1: متابعة أسبوعية.
0: وفي محطة متابعة أسبوعية مستمعينا سنسلط الضوء على المبادرات التي تهدف إلى تنمية المواهب المسرحية وصقل قدرات الشباب من خلال البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مختلف عناصر العمل المسرحي، حيث نظمت فرقة درة وطن المسرحية الأهلية سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة شملت أساسيات الإخراج المسرحي والتمثيل وتطبيقات الديكور والمكياج بمشاركة نخبة من المتدربين والمتخصصين بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات التي تسهم في الارتقاء بالمشهد المسرحي. للحديث أكثر حول الورش التدريبية المسرحية المتخصصة يسرنا أن نرحب في هذه الدقائق بالأستاذ عبد الله بن بشير الهنائي، رئيس اللجنة الفنية بفرقة درة وطن المسرحية الأهلية. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عبد الله.
2: مرحبا فيك دكتورة جنان، وأشكرك على هذا الاستضافة الطيبة، وأشكر الكوادر اللي عندك القائمين على هذا العمل الجبار.
0: بارك الله فيك، وإحنا سعيدين بالتواصل معك ونتحدث عن فكرة تنظيمكم لهذه الورش، وما هي الأهداف التي سعت من خلالها فرقة درة وطن إلى تحقيقها من تنظيم ورش تدريبية متخصصة مسرحية.
2: حقيقة دكتورة، الفكرة جت من انطلاق هذه الورشة. نحن نؤمن يعني بأهمية تطوير الكوادر المسرحية في عمان، وكان هدفنا جدا واضح ان نحن يعني نوفر مساحة للتعلم وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب في عمان حقيقة.
0: طيب، لماذا حرصتم على ان تشمل هذه الورش الإخراج، التمثيل، الديكور والمكياج؟
2: لأن المسرح عمل متكامل، كما يعرف البعض أن المسرح عمل متكامل، وكل هذه الجوانب تكمل بعضها البعض يعني. ونفس الشيء أردنا أن نتيح الفرصة للمشاركين، فرصة التعرف على مختلف عناصر العمل المسرحي.
0: رائع جدا، خبرني عن المشاركين في الورشة، كيف شاهدتم التفاعل مع الورش المختلفة التي نظمتموها؟
2: حقيقة كان التفاعل جدا مميز وجدا ممتاز، حتى يعني دكتورة لمسنا حماس كبير من المشاركين والرغبة الحقيقية في التعلم والاستفادة في المسرح وفي العمل المسرح حقيقة.
0: نعم، ماذا عن المدربين الذين تم اختيارهم؟ كما المعايير أو الأسس التي تبعتموها في اختياركم لمن يقدم هذه الورش؟
2: طبعا تم اختيار يعني مثلا هذه الورشة كانت تم اختيار في الإخراج الدكتور محمد الحبسي، ونفس الشيء تم اختيار في المكياج اللي هي الأستاذ عزيزة البلوشي، وتم اختيار في التمثيل الأستاذ محمد الريامي. طبعا تم اختيارهم هذول دكتور بسبب خبراتهم وسجلهم في مجال المسرح وقدراتهم على إيصال المعرفة للمشاركين حقيقة.
0: هل اشتملت هذه الورش على الجانب العملي أيضا؟
2: طبعا شملت هي الجانب العملي والنظري.
0: رائع. طيب، ما الذي لفت انتباهك من المشاركين اللي كانوا موجودين في هذه الورش؟ هل هناك من مواهب معينة يعني تتوقع أن يكون لها مستقبل واعد؟
2: طبعا بالفعل احنا يعني في هذه الورشة برزت عدة مواهب عندنا حقيقة، ومواهب صاعدة، ونأمل أن تستمر في تطوير نفسها، لأن المسرح كما يعلم الكل يحتاج إلى اجتهاد والاستمرارية في المسرح.
0: نعم، احنا نتمنى لكم كل التوفيق استاذ عبد الله الهنائي في برامجكم وايضا ما تقدمونه في الحراك المسرحي. نشكرك على قبول هذه الدعوه لتكون معنا ضيفا في محطه متابعه اسبوعيه. عبد الله بن بشير الهنائي، رئيس اللجنه الفنيه بفرقه دره وطن المسرحيه الاهليه.
2: شكرا دكتورة، وتقدم بخالص الشكر والتقدير يعني لك وللطاقم وللإذاعة بشكل عام. كانت فرصة مميزة حقيقة يعني أن نسلط الضوء على العمل المسرحي. كما وجه الشكر والتقدير لكل لجميع القائمين على القناة، ووجه الشكر والتقدير لفرقة درة وطن وللمجلس الإدارة وعلى رأسهم أبو عبد الله الأستاذ نبيل المعولي.
0: بارك الله فيك.
2: والأستاذة ميساء والأستاذ صالح اليحمدي حقيقة كانوا جعل من النشاط في هذه الفعالية.
0: نعم، جهود رائعة تبذلها فرقة درة وطن المسرحية الأهلية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل أعمالكم القادمة. شكرا لك أستاذ عبد الله الهنائي. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. نشكركم على المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مونديال 2026،
4: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا أبو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي سوى قبل شوية تحت الهواء كل البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
5: بارك
4: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس طريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
5: بارك الله.
4: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
5: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذه البرامج الجماهيرية.
4: ما شاء الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، تستحق له هذه حال لعيبه المشجعين
5: الارجنتينيين.
4: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
5: بارك الله فيك.
6: صراحه برنامج ناجح.
5: بارك الله فيك.
6: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
5: صحيح.
6: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
5: إن شاء الله ما في أحزان.
6: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي.
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا يعني هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو، واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: العالم ليست تظاهر كرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 مونديال. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا شاهدت فيكم مجروحة بصراحة، هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى واحنا خارج السلطنه صدقني والله ان نتابعكم.
3: بارك الله فيك.
4: تشريف كابتن عليك، تشريف
2: والله. انا كنت احاول حقيقه، يمكن حتى الحلقه قبل الماضيه حاولت ايضا ارسلت قلت لك انا مستمتع بكم حقيقه.
3: صحيح، بارك الله.
2: وهذا مو رايي انا بس حقيقه، راي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكره القدم.
3: نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: الطريقه اللي تقدموا فيها البرنامج طريقه جدا رائعه، خاليه من الملل، خاليه من الاسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الاخرى. فاتمنى لكم التوفيق واتمنى انكم تستمروا بهذا التوافد باذن الله.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
0: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: يا رب تكون معجزة اليوم يا رب.
2: معجزة انت من زمان يا تقول يا رب تكون معجزة، يعني الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: مونتراك يمكن سبحان الله دورت لنا براسنا.
2: لحظة عندك، أنا عندك زين حاضرين يا الأخطبوط.
1: أيوه كولومبيا غانا أوت.
2: غانا أوت
3: والأرجنتين إن شاء الله أنها تطلع، بس ما أحبهم وما أحب أبو اسمه ميسي. إن شاء الله ما يزعل علينا أبو
2: شكل عليه شلة، تراك ما أخذ بخاطرك عليه.
3: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي يهزمك في نهائي كأس العالم، هذه بعد حدها
2: صعبة.
1: لأن إذا هزم البرازيل الأرجنتين
2: بتسوى مسيرة.
1: ما لك أصلا بحبه ما أخليهم برسالة عليه الصباح. هذا أبو يقول شماجي ما شماجي ومسوي زحر، وهذا الرأس الأخضر قل لك بلس تقع على مكانك.
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين أمورهم يعني.
1: ماشي ماشي ما يوصل بعيد.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مونديال 2026. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: شرف جماهيره في المونديالي. هذا هو تانجو. هذا هو
7: لا انتبه حاسب. وقف على صوب.
6: هذا متعمد
7: هذا يسمعك في الإذاعة ويلف عليك.
6: لا إله إلا الله. أنت يا فوق
7: يا أخي لا تلف عليه يا أخي، خلي يكلمني. يا الله يديك أنت بعد.
6: أنا واقف لكن هو متعمد. هذا متعمد.
7: يسمع كلامك. هذا شكله برازيلي.
6: إيش الله.
7: لا يكون فهد نزل من السيارة.
6: هذا هو تانجو. هذا هو تانجو. شرف جماهيرة في المونديالي.
7: هذا هو تانجو.
6: شرف جماهيرة
7: في المونديالي.
6: والله بشيل هو الكسب يشيل. قلنا لهم يا الجمهور هذا هو تانجو. شرف جماهيرة. هذا هو تانجو. كلهم جماهير عمان اللي هو شرفه مبارح.
7: والصبح مرتاح، كنت مستأنس اليوم
6: الصبح.
7: حتى الجو اليوم كان أحلى. الجو
6: أحلى جو. واحد يقول لي تيتيت هلاميسي، يقولوا لي هلاميسي. شفت بوتياغو. يا قنال ماذا ميسي.
7: يقول لك ما زال واحد راسل صورة ميسي وكاتب عليه ما زال مشعل متقدم
6: وبعدي بتقدم.
7: بعد ما يسده
6: بعدي في النهاية بتقدم.

0: حياك سريع. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: يطلع أول واحد ويدخل آخر واحد.
1: إنسان عملي يعني.
0: لا أقول لك الأعراض متقدمة وأن.
1: يا أخي. بعدين تعال أنت مزعل الناس كلها إلا الأرجنتينيين.
0: أيوة صح.
1: أنا صح يعني جاي عليك شكاوي.
0: هو ليش بس حل أرجنتين وتغنوا حل أرجنتين وتسوي حل أرجنتين وشيلات وما أدري إيش.
1: اسمع يقول لك أحتمال من كيف؟
0: ترى أنت إسباني بعدها ترى هم بيقابلوا من.
1: بيقابلوا
0: إسبانيا.
1: محمد شملي أوراقي بعد ما جبت. إيه. لحظة.
0: أعطي الكوفي ماله بعد.
1: لحظة.
0: ها؟ إنزين. نحن طبعا وصلنا كم؟ نحن كنا 104 مباريات. بقت عندنا مباراتين. مباراة الثالث والرابع ومباراة النهائية. الثالث والرابع بكرة إن شاء الله الساعة 1 بتوقيت السلطنة. واليوم النهائي والختام يوم الأحد. ما كذا؟
1: الشباب يقولون الإذاعات الثانية يقولون بنبغى نشوف المباراة يوم الأحد النهائية مع بعض. كيف الترتيب؟ كيف؟ هم الحين خبروني مسكوني هنا. قالوا نبغى نشوف المباراة مع بعض احنا.
0: لازم نسوي لهم ترتيب بس يبغى لها عد عشاء.
1: هي طبعا لازم بعد مباراة بدون عشاء مات. وبعدين سبحان الله يوم تشوف مباريات يوعي يجوع سبحان الله يعني.
0: فيمكن عاد دبل.
1: استويت ابو منصور. هي والله
0: سوي عزبة.
1: يبغى لي يعني صراحة هو تحس انه شوية يعني ما اعرف خاصة اذا راحت اشواط اضافية عاد. هذا مشكلة عودة يعني اتوقعها بتروح اشواط اضافية يعني.
0: ما اعتقد
1: ما يظني محمد شمالي
0: لكن انا بعد ما اظن انها تروح اشواط اضافية.
1: بتحسمها الارجنتين ها؟
0: بيحسمها الافضل.
1: كان يبغى يقول ايوه خلي يا خلي كان داخل في الفخ.
0: سلمت
1: بعدين انا ما اعرف
0: سلمت منه.
1: بس لحظة ليش زعلوا يا اخي الشباب يعني؟ لما تقول انا اتوقع ان بتفوز مثلا الارجنتين ليش زعلوا مثلا يعني؟ اذا قلت انا ما قلت طبعا ان اتوقع الارجنتين الحين
0: هي بس انت
1: لان كل الحين كل ترشيحات
0: موقع لازم تكون محايد عشان ما
1: لين اليوم كل ترشيحات تنصب لمصلحه اسبانيا مثلا يعني صح ليش لازم تكون محايد يعني
0: زي يلا قلنا انت من تتوقع؟
1: انا اشوف الترشيحات اليوم تروح صوب اسبانيا يعني لين اليوم
0: تتوقع اسبانيا
1: ما يعني شوف
0: لا
1: لا لا أخبرك شيء أبغى أخبرك شيء قبل مباراة الأرجنتين وإنجلترا كانت الترشيحات تنصب أغلبها
0: لإنجلترا
1: وقيل إنه بعد هذه المباراة أسهم الأرجنتين في الفوز بالبطولة
0: وبعد
1: يعني على مستوى الترشيحات يعني بعد الأداء اللي قدمته أمام إنجلترا يعني 88% مسيطرين من دقيقة 56
0: بالضبط
1: نسبة الاستحواذ 88%
0: مقابل 12%
1: ليش مع من انت تلعب مع النيبال عفوا يعني ترك مع انجلترا فاهمين انت؟
0: واسبانيا غير عن
1: اسبانيا ملك الاستحواذ
0: لكن شوف شوف شوف المفارقة
1: تفضل
0: ان الاثنين لاقوا من راس الاخضر
1: والاثنين طبعا الارجنتين
0: فازت لكن اسبانيا تعادلت
1: ما رامت
0: الحين
1: منتز مرات تجيب يعني
0: فعاد
1: ما حد يجيبه
0: فعاد يمكن اسمه سكالوني يتصل وهذا مدرب منتخب اسباني بعد يتصلوا في هذا مدرب الراس الاخضر
1: سكالوني ابن 48 سنه اللي يقدم نفسه كما قلنا انه بهدوء يعني ما يطلع كتير ما يتكلم وايد
0: ولا ينسب لنفسه
1: انا سويت وانا ما اعرف وانا ما اعرف والله لا ما مساله يرون بس هو في النهايه هو مدرب من المدرب اللي يعني الحين يوصل منتخب بلاده مرتين على التوالي يعني خليك من هذه الحين يعني الحين على فكره هذا الحكم يقول لك حكم مباراه الارجنتين مع السعوديه اللي خسرت فيها والحين الاسبان يتكلموا عن الحكم وما يا اخي انت ليش تتكلم عن الحكم قبل المباراه؟ هذا الحكم طبعا السلوفيني معروف طبعا حتى الجماعه المستمعين الجمهور يعرفوه زين لانه حكم في دوري ابطال اوروبا حكم في كاس الامم الاوروبيه حكم مباريات مهمه لكن انت الحين ترى في النهايه انت امام منتخب واصل 7 مرات وانت هذه المره الثانيه يعني لازم تعرف
0: لا تجلس
1: لا تجلس يعني
0: تتكلم في اشياء جانبيه.
1: أيوة اشياء جانبيه خليك في المستطيل الاخضر. نعم
0: اه بدينا على التو
1: مفروش بالورود
0: انه مختاري لهم الحكم من توم.
1: ها
0: الله يا محمد يعني بتجيبوا الكلام ده من فين؟
1: زين يلا
0: اتفضل. كنا نقول 104 مباريات
1: يا الهي الحين باخر ثنتين
0: باخر مباريات
1: شوف يعني. شوف كيف يا اخي
0: الايام
1: سريعه
0: تمضي.
1: واستمتعنا صراحه الادوار الاخيره. انا اقول لك استمتعنا يعني الادوار الاخيره فيها مباريات حلوه يعني يوم تدخل الفرق الاسيويه وبعض الفرق الافريقيه صراحه تخرب علينا البطوله يعني
0: يعني ما
1: مع احترامي
0: شو ذاك
1: يعني ما يسوي كاس عالم بدون منتخبات اسيا
0: كبيره صار
1: بطل اسيا ياخذ 6 بطل اسيا مرتين ياخذ 6 وما وبعدك تبغى له مقاعد زياده حل كاس اسيا
0: مثل ما قلت
1: حل قاره اسيا
0: 4 كافي
1: 5 بالكثير مره عادي ذا يعني
0: بس المشكله اذا توزع عدد المنتخبات
1: هذا مشكله عوده مشكله عوده صراحه. اسمع انت اذا تبغى تتاهل انا منتخبي انا بخبرك شيء محمد شمالي لا تقول لي يعني تبغى منتخبنا يروح. ايوه ابغى منتخبنا يروح. لعلمك منتخبنا يوم 4.5 نافس مرتين انه يصعد وكان قاب قوسين او ادنى. ايش رايك انت نافس؟ أيوة. طبعا لا يعني ما تقول لي مصعد ما تقول لي مستحيل
0: قدم يعني قدم مستوى.
1: ايوه ما تذكر لي المباراه اللي كنا في استراليا متقدمين عليهم 2-0 لين دقيقه 85 تتذكرها ولا لا؟ ما تذكرها؟ ما تتذكر ان نحن حرمنا المنتخب السعودي من التاهل في 2000 اللي هي ما تاهل فيها المنتخب السعودي نحن حرمناهم من
0: 2014
1: وكنا منافسين لعلمك لما صعدنا للدور الحاسم من التصفيات. وهالمره يعني خليك من المره الاخيره حتى اللي قبلها كنا قريبين من التاهل. يعني لا تقول لي انه منتخبنا اذا كان 5 أو 4.5 مستحيل يتأهل. لا ممكن يتأهل بس
0: لازم
1: وعلى فكرة
0: لازم تشتغل.
1: وعلى فكرة لما كان 4 بطاقات منتخبنا كان أقرب إنه يتأهل. شو رأيك هالمرة؟ صح إن هذا بس يعني كان يعني طريقه كان أسهل بس ما استثمر. تفضل أخ صادق ماذا لديك؟
0: لدينا الكثير اليوم. خلينا في كأس العالم
1: نعم.
0: في مباراة نهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
1: بس ما كذا يا أخي
0: كيف
1: ترى المقاطع والصور اللي توصلنا من محافظة ظفار حلوة يا أخي
0: جميل.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
0: يعني
1: درة حلوة.
0: أنا
1: أيوة انتزح
0: حسب شيء يعني.
1: مقاطع حلوة يا أخي يا أخي إيش هذا
0: كأس العالم
1: الأجواء الجميلة
0: والله أجواء جميلة وطبيعة حلوة وخريف جميل.
1: وصلتنا مقاطع يا أخي ما شاء الله يعني حد من الأخوان هناك الزملاء يا سلام
0: تعيش هذيك الأجواء
1: يا أخي بلادنا حلوة
0: أكيد كلها حلوة
1: يا سلام سلام
0: كل مكان في أرض هذا الوطن أكيد جميل
1: الله يحفظها إن شاء
0: آمين إن شاء الله.
1: تفضل أخ صادق.
0: هذه تحياتنا فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي. بعد الفاصل أكيد إلى آخر أخبار مونديال 2026 Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
1: كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية مساء الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وقالت ليفيت للصحفيين إن حضور الرئيس سيختتم ما وصفته بأكثر كأس عالم مشاهدة وأكثرها أمانا ونجاحا في التاريخ الأمريكي، وهي خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة الولايات المتحدة على استضافة العالم على أضخم مسرح كروي. هذا ويحضر الرئيس الأمريكي الآن حفل استقبال للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في برج ترامب بنيويورك. خليت له الانتزاع رجعت الخلف هاي كرة صعبة تسديدة وجول با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با إنزو فرنانديز الأرجنتين بسبع أرواح يمشي يتقدم ويرزق الهدف الأول 1-0 إسبانيا 1-0 لروخا
2: 1-0 والسيناريو اللي اتسألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه واللغة اللي كلمتكم بديت بها كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان هذا مكان بانتظار ما سيكون أنت في ورطة هذا حتما لأن المنتخب والله
0: سلافكو فينزيتش يصبح أول حكم من سلوفينيا يدير نهائي كأس العالم وذلك بعد تعيينه من قبل الاتحاد الدولي للعبة الفيفا لإدارة المواجهة المرتقبة الأحد بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي ويعد من الحكام أصحاب الخبرة إذ أدار عددا من أبرز المباريات في كرة القدم الأوروبية والدولية ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 وسيكون الأردني أدهم خادمة الحكم الرابع في النهائي فيما سيتولى مواطن محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي
2: واحدة واثنين بارو بارو الثاني بيدرو بارو كجول كجول كجول كولاسو فينال فينال نهائي الماتادور يطير إلى نهائي نيويورك في السفر مش ممكن على الروعة Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay. Argentina, Argentina, Argentina. El gol الثاني يا سلام. Lautaro Martinez يسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني. Lautaro, Lautaro Martinez, Martinez, gol.
1: المنتخب الإسباني يستهل تحضيراته للمباراة النهائية بغياب نجمه لامين يامال عن التدريبات الجماعية حيث اكتفى بإجراء تدريبات فردية على الخطوط الجانبية للملعب ما أثار الكثير من الشكوك حول جاهزيته لخوض النهائي وهو الأمر الذي انطبق على زميله بيدرو بورو الذي تدرب منفردا وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في هذا الصدد إنه من المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمباراة الأحد وإن تدريبهما المنفصل كان إجراء احترازيا في إطار إدارة الأحمال البدنية
2: في ثلاث دقائق الأخيرة كوبارسي سدد مارينو لحق
0: وعلى الطرف المقابل لمنتخب الأرجنتين حصته التدريبية الأولى في نيوجيرسي تحضيرا للمباراة النهائية بغياب نجمه وقائد ليونيل ميسي بداعي الراحة بعد المجهود الكبير الذي قدمه وساهم في تأهل منتخب الأرجنتين للمشهد الختامي للمرة الثانية تواليا حيث سيسعى حامل اللقب للتتويج الرابع في تاريخه
2: مش يبحث على ميسي مش يبحث على ميسي والثالث والثالث والثالث لوتارو يحضر الآن أي ثنائي أرجنتين أي ثنائي أرجنتين أي ثنائي أرجنتين بطلت التعليق وتحولت إلى محدث
1: المنتخب الفرنسي يستأنف تدريباته غداة خروجه من نصف النهائي على يد إسبانيا استعدادا لملاقاة إنجلترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث وشهدت الحصة التدريبية حصول عدد من أبرز نجوم المنتخب يتقدمهم كيليان مبابي مايكل أوليسي وعثمان ديمبلي على راحة فيما واصل بقية اللاعبين التحضيرات بقيادة ديدي ديشان الذي سيسجل ظهوره الأخير مع الديوك الفرنسية قبل أن ينهي رسميا مسيرة ذهبية امتدت ل14 عاما
2: لا داعي للمجال والخطأ والهدف والهدف عن طريق كيليان مبابي إذن مبابي وجد الفجوة مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل
0: الاتحاد المغربي لكرة القدم يجدد الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم وقال الاتحاد في بيان أن مكتبه التنفيذي أعلن دعمه الكامل لمدرب محمد وهبي من أجل مواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني وكان وهبي قد تولى مهمة تدريب أسود الأطلس في مارس الماضي قبل فترة قصيرة على انطلاق المونديال خلفا لوليد الركراكي
2: رحيمي في الانتظار هو جول هو جول هو جول
1: وتقارير صحفية تكشف عن اقتراب الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان من تحقيق حلمه المؤجل بالعودة إلى عالم التدريب من الباب الكبير، وذلك عبر بوابة المنتخب الفرنسي الأول. وأضافت أنباء متواترة أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين زيدان والاتحاد الفرنسي لتولي القيادة الفنية لمنتخب الديوك خلفا للمدرب الحالي ديدي ديشان، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور انتهاء منافسات كأس العالم. يأتي هذا النبأ لينهي فترة غياب زيزو عن الملاعب التي امتدت منذ رحيله عن ريال مدريد في يونيو 2021. وينظر إلى زيدان باعتباره الوريث الشرعي لقيادة المنتخب ليس فقط لنجاحاته التدريبية المبهرة، بل لكونه الرمز التاريخي الذي قاد فرنسا كلاعب لمنصات التتويج في 98 و2000.
2: ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: مونديال 2026.
4: شيل يا طويل العمر شيل، شيل يا طويل العمر شيل.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أكيد نحن نقترب من كتابة السطر الأخير لنهاية مونديال 2026 وبانتظار معرفة اللقب في هذه النسخة بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. هل هي النجمة الرابعة للمنتخب الأرجنتيني أم النجمة الثانية للمنتخب الإسباني؟
6: أكيد مباراة منتظرة وكثير من التكهنات والتوقعات والأحاديث لمباراة لا تعترف كثيرا طبعا بالتكهنات والتوقعات ما سيحدث في أرضية الملعب. قد يكون أمر مختلف تماما. حسابات المباريات النهائية دائما ما تكون مختلفة لأنها تعني تاريخ ببساطة، ويعني بالتأكيد نحن في نسخة تاريخية طبعا سجلت مشاركة 48 منتخب لأول مرة بحضور 1248 لاعب في 3 دول مع 104 مباريات ستكتمل في اليومين القادمين بإجمالي 9360 دقيقة لعب في الوقت الأصلي لتصبح واحدة من أكبر نسخ كأس العالم على الإطلاق. طبعا النهائي يعد أول نهائي يجمع بين حامل لقب بطولة أمم أوروبا وحامل لقب كوبا أمريكا، إلى جانب أنه المواجهة الأولى في النهائي بين المنتخبين المصنف الأول والثاني عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يعني كل مؤشرات النجاح والفرجة الممتعة مكتملة
1: في هذه النهائي،
6: أليس كذلك؟
1: وهو كذلك،
6: يعني وصل من يستحق المباراة النهائية، أليس كذلك؟
1: وهو كذلك، نعم. طيب. دائما ما تقول الشيء الزين والكذلك.
6: نعم، جزاك الله خير. على 2-4-6-9-8-1-5-1 نحاول ناخذ اكبر عدد من المستمعين لان دون يعني
1: باقينا كم
6: يعني يومين ثلاث ايام او ثلاث حلقات، لان في بعض يقول دائما نتصل وما نحصل خط وكذا
1: وما بنطول.
7: هذيك خذها معي، انا واثق واثق من انجلترا،
1: واثق بعده.
6: الو،
7: واثق بكل ثقه. لا هذه مره في شيء يعني في احساس شعور غير احساس،
6: واثق كل الثقه. دوم فهد واثق كل الثقه،
1: هذه الثقه ما اعرف من ودتك يا فهد،
6: ما مغيب انهم غير الثقه مالك. الو
1: الو
7: الو،
6: ما طاع يتكلم، جلس يضحك. خلص الضحك اول وبعدين دخل معنا عادي، يعني ما مشكله. ضحك
7: لك بعدني، بعدني حبيبي مقاوم.
1: ضحك عليك انت، تعرف انت كلهم كانوا يسمعوك ويتبعوك انت.
6: ايوه
1: زين، اللي يشجعوا اللي يشجعوا ضد الارجنتين وخذوا من عندك انت الثقه،
6: دخلتهم صح.
7: فكر بعدني انا بتنازل
6: بعدك، بعدك ما تبت
7: بعد وما يركبوها الرابعه، ما يركبوها
6: خلاص. اللي يوصل النهائي بطل.
7: من هو؟ هين بطل؟ البطل يقول لي علق النجمه.
1: خلاص النجمة ترى مفصلين في الخيار خلاص، والبشت مطلع من الكواي.
7: أقول لك لأن مس ملاك كوا مس ملاك هو لاعب مال ريال مدريد الجديد برشلونة، هو بيرفع رأسه
6: ككرية ككرية،
7: هو بيرفع رأسه.
6: فهد حصل مدخل خلاص عشان يشجع اسبانيا. ايوه ايوه يقول لك انه يعني انا يعني كوكريه هو يلعب في ريال مدريد، فانا زين ما زين تعال ما حد لا في ريال مدريد ارجنتيني ما حد، اتلتيكو مدريد حد،
1: اتلتيكو مدريد اغلب
6: سانتونو ما يلعب لا
7: ما
6: سانتونو
7: فرحانين على
6: بالي نيكو بازل
1: هي واصلين النهائي خلاص، هو
6: هي ارجنتيني يلعب يعني ما تو رايح ريال مدريد صح؟
7: زين النجمة ما يشلوها، النجمة ما يشلوها، أنا بصرح بعد منتي وقبل
6: يا أخي هذه النجمة ترى ترقية تعتبر يعني
7: ترقية نعم منه.
6: هذه فيها تعظيم سلام ترى، هذه فيها تعظيم سلام أيوة
7: نعم منه
6: هي
7: عزاهي على إسبانيا، منتخب إسبانيا زاهي صراحة.
6: من دل لك يدورك كلهم ويتقدمهم سيفول، يقول لك باغنك تشتغل عنده يعني أسبوعين، قلنا له يومين ما يروم يشتغل.
7: عهد هو وعد قال هي. إنه يشتغل شهرين.
1: قال لك بيشتغل شهرين.
6: إذا خسروا مع إنجلترا.
1: ما خسروا.
7: لا لو هو بيقدم لي العرض مرة ثانية تو.
6: ما قدم لي أنتوا عشان أنا عشان بعد ما نظلمه يعني، ولي أنتوا ما قدم، أنت يوم قدم ذيك اليوم اختفيت.
7: هو مش على يفرحوا
6: واجد خبرهم زين يعني سيفول مش على لا تبطل عيونك يا حبيبي ولا هنت
7: يا كل يا كل يم يم يم أكلوا البرسيمي يا كل حب حرطر يا كل يم يم يم يا كل أي نفر قدام يا كل أرجنتين
6: أي نفر قدام
1: يعني تخطب على كل حد.
6: أنا اللي يعرف الكفيل متعذب معك سيفول، لكن يا الله الله يعينه. المهم شوف بطل عيونك يا فهد، وانت ويش يقول بطل عيونك يا حبيبي ولا يا فهد ولا خبر فهد خبر
7: ها بطل وشو هذه كلمه من عندي
6: لا بعد وصل مع اقول لك سمعت قال خليل البلوشي يوم يعلق المباراه ذيك الماضيه قال اذا يوم يسجل جول قول تعال شوف يا فهد تعال افتح عينك يا فهد تعال شوف الابداع يا فهد شوف
7: فرحة بتكون
6: بس بينه وبينك ما كان يستاهل الأرجنتين الفوز
7: بينه وبينه
6: هي
7: احتراب الحق فضيلة
1: شفت
7: أنا ما
6: الحين ما فيها ما يعني ما أنت تكلم سيدي
1: ما أمتعك
7: ترى ما قدمت شيء الشوط الأول ضرابة
6: هي ضرابة الشوط الأول انساه
7: انزل الشوط الثاني ما مقاهم
1: 88% استحواذ
6: طوفان جاهم طوفان
7: لو نجيب اي بعد منتخب ثاني ذاك ما جاء مصنف زيرو كمان مستحيل ذاك اللعب
1: ما شعدته كان ما وكان
7: ما يليق بمنتخب انجلترا
6: الارجنتين هذه ما تلعب
7: ما هو مع مخوف مدرب حد يرجع بس ناقص يجيب كل انجلترا خليه يدفع بس هو ناقص
6: حتى الجمهور كان بينزل دفاع
7: بس هو يعني
6: اسمع سيف وش يقول اسمع
7: وين فهد؟ أنا سنتم خلي خبر أنت ودي مشين خالي البلوشي وين فهد؟
6: والله مبارك. والله إنك جبتها صحيح أيوة
7: أيوة خلي البلوشي يقول وين فهد؟
1: هذا طبعا عمرك فهد
7: كلام إذا نمونا أنا كلام
6: لكن وقت تجي أيوة الميسي خبر يقول وينك يا فهد وينك؟
7: أيوة تعال فهد مني
1: هو كله يعرف فاتو
7: وين؟
6: تعال مني
7: تعال شو أرجنتين تعال شو ميسي وش سوي
1: ضحك شفت وش سوى
6: ما انت وحدك انت
7: لا تطيحيبي الارجنتين
6: بسالك ارسلك سيفول
7: ها
6: قالوا لي ان ارسلك جاب لك رقمك ما اعرف ايش
7: ما من راسي رقم غريب وصوته هو اقول لك عيدوبي عيدوبي عقد تلفوني يوم قمت الصباح يا رب
6: زين
1: قلنا لك يا فهد
6: وانت بعد ما اخذ اجازه وضيعت اجازتك زين تفضل
7: وانا السبب مشكله انا سرات
6: زين انك اعترفت الحمد لله يعني
7: عارف سرات يوم جابوا انجلترا الهدف انا قمت اطيح بهم كلهم
6: يعني من جابوا الهدف بعد يقول لك زين صبر دقيقه 56 ولا 55 الهدف انت ليش الله يهديك 55 ليش تستعجل يعني ترى الارجنتين كل يوم تتاخر بهدف عادي يعني ما
7: اول انا جاي احساس انك تنقلب بعدين من طفتهم قال احساس انه تنقلب النتيجه.
6: يعني بعدين جاك الاحساس متاخر شويه
7: بعدين من نفس

0: اي انت الله يهديك، يعني لازم شويه يعني
1: تهيد شويه،
0: تهيد ايوه، تريث قليلا
2: هو الحظ.
0: ايوه انت ما عندك يعني البريك عندك شكله ما يشتغل، يعني على طول دوس.
2: هم محظوظين يا اخي والله، ذي القنتين ما اعرف كيف.
1: من ساعه اعترفت وانه قلت انه لعبوا صح
0: يستاهل. قال لك تو محظوظين، سبحان الله
2: يستاهل على لعب. لكن
0: يعني بسالك سؤال، يقول لك ده قال على سعيد الكعبي الحظ لا يبتسم الا للشجعان. يعني لا تقول لي نايم انا وبيجين الحظ، لا الحظ ما يجيك الا اذا كنت تحاول بعد، الا اذا كنت تستحق.
2: حال بغمان مرات يجي حال بغمان.
1: زين لو يقولوا لك مع الاسبانيا من فضلك لا لا تجي صوبهم،
0: هي يعني لا شجع الارجنتين. قالوا
2: لي ترى، قالوا لي
0: روح
2: شجع الارجنتين. قول انا شجع، انا من مشجعي الارجنتين. قلنا لو تنطبق الارض السماء بالارض انا ما اقول كلمه. اخر زمان انا اقول شجع الارجنتين.
1: زين تقول عشان انت تو تريد
0: الارجنتين غيابهم بتنهجلبهم مره.
2: هذه كلمه انا شجع الارجنتين هذه بيسكوها علي ترى. أتجي ضدي ما
0: حتى هي. بس أنت ما كذا يعني فهد، الحين أنت كل اللي شجعته
1: طلعوا،
0: كل اللي شجعته
2: والله
0: طلع.
2: بس خطفت عليهم.
0: أيوة خلاص خطفت عليهم كلهم، طيحتهم الله يهديك.
1: أبو منيب يقول لك لا تشجع إسبانيا. أبو منيب يقول لك لا تشجع إسبانيا.
0: أيوة أبو منيب هذا راسل يقول لك بأن الملك إسباني راسل لك رسالة ويقول لك لا تشجع إسبانيا. الشيمة كان فيك شيء.
2: عجيب أشجع من
0: ها ما أنا زين. أنت لا تشجع حد يا أخي،
2: يعني رأيك
0: أيوة. يعني إذا باغ إسبانيا تخسر شجعها، أنا أقول لك صراحة يعني.
2: بس أنا بصرح بكون محايد.
0: صرحت الحين؟
2: أكون محايد إلى علين يوم
0: لحد.
2: لحد.
0: بعدين ما قلت شجع.
2: طلعوا الأرجنتين، إذا طلعوا الأرجنتين يوم لحد يوم الاثنين أنا مع إسبانيا.
0: ما يستوي. محايد وش؟
1: كيف محايد؟ هل؟
2: عجيب كيف افرحكم يوم ذاك يوم الاثنين يوم الصبح؟
0: احنا تعاينا بك تو ما عرفنا لك صراحه.
2: ترى مو سوى لها ذوق وكذاك عشان ما يكون.
0: المهم من اول حد راسل لك بعد المباراه؟
2: ها؟
0: من اول حد راسل لك ذاك اليوم؟ يوم سجلت الارجنتين وجابتها راسا على عقب.
2: اخوي اخوان اثنينه وعادل هذيل ما سكتوا.
0: اي هذا عادل واخوانك هذا مشكله. زين.
2: والله معاي ثلاثة.
0: من اسمه وبعد. زكريا.
1: وزكريا الشمج.
2: زكريا هو الله راح مني إني ما موجود شعبان.
0: زي كان بيرسل يعني من برا.
2: يعني كان بيملغني ملغ.
0: هيو.
2: في التسجيلة كان غمنا نعم، لكن الله راح مني إني ما موجود.
1: ما رسل لك.
2: ولي رحمة قليلة رحمة عند الله حالي.
0: الحمد لله أنا سافر يا أخي. زين.
2: من لكن ما تعملوا خير وتعملوا إن شاء الله.
0: زين لا ما كذا تو أنت ما أخذ إجازة ما خبرتنا يوم الخميس يوم ما أخذ إجازة وش سويت؟ انت ماخذ اجازه عشان المباراه؟
2: زين اول شيء من خصم المباراه قصت اضحك على عمري.
0: حلو زين انك ضحكت على عمري.
2: وشفت رسائلهم كان شويه
0: فصل يعني فصل شويه يعني اخترب الكمبيوتر عندي.
2: شفت الجروبات والعاد 300 رساله 400 سويت دليل.
0: هو ذيك اليوم الجروبات
1: ما شاف الرسائل سويت دليل.
2: ما ايوه ما شفت العارف ونايم يقول طايح لي.
0: لا الجروبات كلها اشتغلت ذيك اليوم ما نام ولين الصبح الجروبات كلها.
2: يا ربي والله يا ربي.
0: وتعال بنخبرك شيء. انت تعرف انه في برازيليين متعصبين حال البرازيل غيروا الحين مع الارجنتين، مثل خذ مثال سليمان الوهيبي.
2: هذه اخر
0: يا اخي الحي يحييك. طب اخذ وحدك تو مع هذا
2: اخذ يوم تاخذ حي حيك خذ لك شيء له قيمه ما مثل الارجنتين.
1: كيف الارجنتين ما له قيمه؟ واصل نهايه تو النهايه الثانيه على التوالي
0: ثلاث نقمات معلقين.
2: اقول ما بيتكلم على الحكام وغيره والورد المنثور
0: مره الورد المنثور
1: والطريق المرصوف
2: ولا ما يوصل الى خلي بس
0: والله ما اعرف الحين صراحه يعني بدينا نشك في كلامكم عن الحكام وكذا يوم شفنا الارجنتين اسد.
2: انا اعترف مباراه واحده بس اللي صح لعبوا فيها مع انجلترا والسبب تراجع انجلترا
1: مباريات ذلك ست عايه
2: وبعد فوق هذه مباراه انجلترا فيها شويه فيها ما انا ما فيها لكن بس عدي لازم
1: زين فهد فهد اخر رساله من عند بدر الاسماعيلي يقول لك خليك بعيد عن الارجنتين وشجع اسبانيا.
0: تو كلهم يبغوا
2: انا خبرك اشجع ما
0: تو الفريقين يقولوا لك سير بعيد يا اخي.
1: تو كلهم هذا يقول لك شجع الارجنتين ومال الاسباني يقول مال الارجنتين يقولوا لك شجع اسبانيا. ما حد
0: لا يصوبنا يقول لا يصوبنا
2: إذا قتل شجع هو ذاك المنتخب
1: والله
2: ما يشله
1: كاس هذا من بعد
2: ما يشله
1: على خاطر على خاطر النجادي
2: يعني عكسيه.

0: اعرف
1: فهد على خاطر ان جاد يقول لك يا فهد بعد عن المنتخب الاسباني انت ما حد باغنك
2: اسميك تورط ورطة يا اخي لا حد باغنك تو
0: اقولك هو التسجيلات ما حد ما يرسل سيرنات لكن بعدني مقاوم اخواني الاسبانيين ان شاء الله البطولة محقينها والنجمة الثانية على الكتف ان شاء الله موجودة صبروا بس تأملوا خير وبعد خبروا فهد قال ذا الكلام
2: خلاص المهم شيء معجزة مرة ان الاسبانيا بتفوز على الارجنتين وكذا
0: هي ما يبغى لها عاد ما معجزة يبغى لها درزن المعجزات
2: درزن معجزات
1: اسمع زين اسمع قبل لا تروح
3: الجمهور بس يسدك الجمهور
0: يلا يلا
3: اوه ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سناسرو
2: سناسرو
0: مالي يطلع يوم الاحد
1: يسدك الجمهور
2: ما فهمنا لي يعني خلاص يعني شجع اسباني صبح بهم بحزن
0: اقول صحيح ان الارجنتين تعرف اللي شجع الارجنتين برشلونيين إذا ما شاء الأرجنتين عادي أسبانيا
1: فائزين
0: ترى ذاك اسم منتخب بلاد قالوا عادي أهم شيء لاعبين من برشلونة شوف منطقهم شوف المنطق مالهم كيف لازم يركبوا حال نفسهم
2: الله يهديهم
0: ما علي بفرحكم إن شاء الله يوم لحد صبروا أنتم ما عليكم
2: وين بتشوف المباراة؟ هنا السؤال
0: أشوف في البيت
2: وحدك وحيد
0: وحيد
1: ما حد بغنى
2: وبتقول حال الأولاد كيف؟
0: الصغيرين ترى هي المباراة متأخرة
2: هي متأخرة هي بيروحوا بعد ها عند حيانهم يباتوا ذيك الليلة براي عند حيانهم
0: يعني ذاك أشوفه في التلفون
1: قص برا السيارة ولا كم يوم يسمعنا مرة يشغل السيارة مرة
0: يبند عندي خطة تو أبند التلفون وضع الطيران كامل وخليه بعيد عنه عشان ما أرسل
2: لين تسجل إسبانيا 2-0
1: هي لا تستعجل أنت في الأمور
0: لا حبيبي علي أسمع صفات الحكم صح ومتأكد منها
2: هذيك الساعة أفتح التلفون حتى يقولك حتى لو فازت إسبانيا 2-0 ما بيفتح لأن الأرجنتين متعودة تأخر في النتيجة وترجع
0: يا أخي والله كيف يجيبوها آخر دقائق
2: من ذلك
0: يطلب النتيجة
2: أيوة
0: هذا ما حيسويها ريال مدريد هم جاتهم العدوى من ريال مدريد
2: بعد ريال مدريد ما سواها بالطريقة بعد
0: سواه ورمانتا
2: يوم على السيتي ويوم على هي لكن ابو تياجو هاليومين ماشي طاير في الهواء طاير
0: اخلي مش على مالي امس نسوي عرس قبلها
1: في الاتصال هي فرحان
0: انزين بنشوف الفرحه يوم الاحد ان شاء الله يوم الاحد يطلع
2: فرحه مشكور يا فهد
0: يلا على خير
1: حياك الله وسيف بعد يقول ما نريد فهد يجي صوب الارجنتين كلهم ما بغينا نتمنى فوز إسبانيا زاهر الراجحي شكرا لك يا زاهر على تواصلك على خاطر نجادي يا فهد بعد عن المنتخب الإسباني وسمعونا خلاص بعد لي عبد المجيد عبد الله هدال فهد
2: خلاص بعد

0: فهد لازق كيف يبعد؟ ابعد بعيد يا فهد، حتى حطوا لك اغنيه الارجنتينيين.
1: تو ما قدرت واحد ثلث بان ما باغينا. موسى، موسى يقول مساء الخير، نتصل خطوط مشغوله. والله زحمه خطوط يا موسى. اثني العامري، هلا يا ابو علي، كابتن صادق، ايش الاخبار
0: يا اهلي؟
1: هذا عقنا في الطول شي ملح تبع. بعدين يقول واثق مستغرب منه. يقول النجمه ترقيه، ويقول لك شرقيه.
0: 297 هدف في هذه النسخه في 102 مباراه، يعني باقي لنا 3 اهداف ونوصل الى 300 هدف في هذه النسخه. طبعا بطبيعه الحال بحكم زياده عدد المنتخبات فيها اصبحت الاكثر غزاره بالاهداف في تاريخ كاس العالم. نسخه 22 كانت تحمل رقم القياس السابق، شهدت تسجيل 172 هدف في 64 مباراه. وصل إلا أن في هذا المونديال نحن وصلنا هذا العدد في 58 مباراة، نفس عدد المونديال السابق. نعم. يعني ولم تتوقف الأرقام عند الأهداف. البطولة شهدت إشهار 14 بطاقة حمراء، وهو أكبر عدد منذ مونديال 2010 اللي شهد 17 بطاقة. مساء الخير طربان، يغني ولدهم
1: ترى طربن
0: طربن
2: من داخل القلب هو ولا مطلوب،
0: ها
2: من داخل القلب هو ولا مطلوب، التانجو من القلب باغينه.
0: حلو. هذا ما يخاف،
1: هيدور ودواره
2: باغينه. من داخل القلب هو ولا مطلوب،
0: هي
2: من داخل القلب هو ولا مطلوب، التانجو من القلب باغينه
0: باغينه.
2: احلى سلامي لمشعلنا من الهدابي سعد دوم يبعث له، التانجو بسط بسطة نعود وهذه شهادة علي واجب.
0: آه. التانجو من بسط
2: من داخل القلب هو المطلوب،
0: ها.
2: التانجو من القلب باغينة، أحلى سلامي لمشعلنا من الهدابي سعد دوم يبعث له، التانجو بسط بسطة نعود وهذه شهادة علي واجب.
0: واجب. شوف الروح الرياضية. التانجو بسط بسطة عوده.
2: التانجو بسط بسطة عوده. وهذه شهادة علي واجب.
0: ما عوده سوى سوى إعصار التانجو سوّه.
2: نبارك للأخوة.
0: قلي صعوده طيح.
1: هذا رسالة شو اسمه؟
0: يعني تهدئة.
1: تهدئة.
0: إيه قبل الموعد المنتظر.
2: ترى هي الروح الرياضية تبقى دائما وأبدا. في 20 دقيقة أنا أقول لك المنتخب الأرجنتيني تحول إلى إعصار من دون توقف حقيقة، رغم أن هناك بعض يعني الملاعب، ولكن بمجمل أنا والله على رغبة شخصية أن أباهم التانجو.
1: هي من القلب أنت باغنهم
0: من خاطرك.
2: باغن أقول لك من القلب، من داخل القلب هو المطلوب. التانجو من القلب باغنه
0: باغنه،
2: احلى سلامي لمشعلنا من الهدابي سعد دوم يبعث له، التانجو بسط بسطة نعود وهذه شهاده علي واجب.
0: واجب واجب. لكن ليش باغن التانجو؟ يعني
2: انا باغن يوم يقول يتغنون التانجو والتانجو بتاخذ البطوله مع منتخب يعني ما داخل مستوى. شوف المتدور سول الاسباني يحب المنتخب المتوهج، يحبني يقابل المنتخب المتعطش.
0: المتعطش المتوهج.
2: ايوه. ولما تفوز على منتخب الارجنتين يعني لما تكسر انياب المنتخب الارجنتيني معناتك خلاص خلاص ما لهم، هم ما لهم خلاص ما لهم حجه ابدا.
1: بروضه وين الثور؟ بروضه.
2: لا الثور اللي بيروض التانجو. أولا أنك فزت على الإنجليز ما ذاك المثل. لا لا لا، نحن نحب أن نكون يعني نفس الشخص اللي مثل ما تقول اللي طامع في حاجة، نحب أن أن أن أن أن أن نقابل يعني المنتخب القوي، نحب نفوز على المنتخب القوي.
0: خاف تتبع ربعك بعدين؟
2: لا لا لا، أما هذا فهد الشيمة، فهد لا يشجع حد.
1: طب ما حد باغنا مسكين. لا ما الأرجنتين باغين،
0: هو كان باغي باغي يكون معكم مرة بقوة عشان عشان كوكرية.
2: لا مشجعين منتخب البرازيل ولا الهولنديين ولا المنتخب ما نبحر شيء بشجع، لأن لأن لحد شجع بتخطر الصدمون. انا قايل لي يا مال، انا يا مال ترى عطيتها
0: هي ولكن لكن ما خبرتنا ليش كان جالس في التمرين ما يتمرن.
1: ايه وش برسل لك شيء قال لك عن
2: لا
1: اموره
2: يا مال
1: كيف؟
2: ترى هو شوف يا مال استرخى على ذيك القصيد اللي انا يعني اعطيته من من من نوع من العنفوان، نوع من الثقه، نوع من الارتياح الغير ارادي.
0: شفت حاط سماعات صح كان يسمعها شكله.
2: فاليوم انا تواصلت معه قلت له اقول له مسوي قصيده محفزه حق التانجو.
0: قال لك تعبان لا تعاودني.
2: ومسكين اقول له مشعل مره ما عارف عمره مشعل الحين مش عارف شيء لكن ما عارف عمره من بدايته الى نهايته ما عارف عمره. قلنا شوي بنحفزه تحفيز. قال يستاهل يستاهل لانه بطعطي
1: يعني بالغ قصدك انت مشعل مبالغ شويه في شيلاته.
2: لا هو قال لي عطى قصيدة حافز بحيث أن تكون الإثارة يعني مطلوبة للبرنامج مع حسين ومع صادق ومع محمد يسلم عليهم سلام كثير.
0: لكن هو يتابع البرنامج يا مال؟
2: كيف ما يتابع كيف يتابع ومتحفز دائما بس يقول يعني كل مشجع طلع يعني كل مشجع منتخب طلع منتخب الشيم الهداب لا تخلي يشجعنا
0: زي لو تخليه يرسل حل برنامج على الاقل واتساب ولا شيء.
2: بخليه لكن هو ترى معطيني انا الصلاحيه الكامله
0: زين بسالك يعني
1: مفوضنا
2: مفوضني في كل شيء. قال لي ود شرس الهداب بأنه مفوضنك في كل شيء.
0: يعرفها شرس الهداب ويعرف ينطقها وكذا يعني. زين يعني في خوف عندك من المباراة النهائية؟
2: أنا ما عاد يخوف أبدا
1: بيننا وبينك سعد بيننا وبينك.
0: أنا حسيت أنك مدام أنك قلت بسطة نعودة هذه يعني حسيت أن جايت أنكم ضربة نعودة.
2: أقول لك لو معي خوف كان ما بقول لك من داخل القلب هو لمطوب التانكو من
1: يمكن تمهد أنت بعد تمهد يعني للنتيجة ها؟
2: لا على رغبة شخصية بعد
1: يمكن داخلك بعد أنت تتمناها للأرجنتين يعني حتى لو خضر.
2: في نقطة أنت أثرت حسين قبل مباراتنا قبل لا نفوز على المنتخب الفرنسي قلت لي فوز على فرنسا قبل قلت لك فايز على فرنسا
0: صح.
2: أنا همي مشعل أبا مشعل أبا هو الراس العود عندي يتغنى وكل يوم يشيل شيلات أبا هو
1: ترى هو مشعل عنده قلايس
2: زين
1: وعنده باغي ينزغ شراع وشراع بعد ما نزغه
2: زين
1: فيمكن بنزغه إذا نزغ شراع عاد في مباراتكم عاد الله يستر
2: زين. انا ليش ترى انا عطيت الحافز الحين بعدني مشعل وباركت لي بعدني مشعل
0: حلو
2: ابا كل شيء اللي معه كل شيء اللي مع النظام منه
0: زين قبل لا نختم معك عطنا هذيك مال طربان شويه عطنا مال طربان
1: ولدهم يغني ولدهم
2: يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى اسباني يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى اسباني عامر بيبدع تراه اليوم ويا صادق ويا حسين سمعوني اهل الكره هم اهل الاسبان والله يعينه ترى مبامبي
0: بابي راح فيها مسكين. المهم جزاك الله خير.
2: الكره هم اهل الاسبان والله يعينه والله يعينه
0: ابو تياغو ابو تياغو بنغير
2: والله يعينه مشعل الشيب دخلوا على الخط دخلوا متحمسين
0: ترى مشعل ما ميسي
2: دخلوا
1: عنده عرس اليوم مشغوله وين
2: عرس ما عرس الحين ادوره هو هذا الراس العود
1: يلبس المعرس البشت
2: ما عليه دخلوا هو ادوره هو الحين ما حد لي يعني اصدامي هو الحين مشعل
0: حاضرين بالدوره
2: وجزاكم الله خير يا اخواني
0: احسنت جزاك الله سعد احسنت
2: ونبارك للمنتخب الارجنتيني ونبارك له ايضا مشعل بالروح الرياضي
0: يا مرحبا مشكور يا سعد
2: جزاكم الله خير احسنت
1: الله
2: يخليك شكرا بلينغهام انت مصارع ما لاحظ ازاخ دو اخوه يقول لك لاعب لعبه على كبره ولكن احسن لاعب لحد الان
0: ايوه
2: ما هدف خلاني افز من تحت الى البنك فوق
1: زي ما تعورت
0: انت الحين رايح بيت اوادم بتكسر بيتهم يعني
2: وبعد جيت تذكرت فهد قلت فهد عاد بكره يمكن يدوخ
1: ما شاف فهد توعد مسكر تلفونه
0: اظن حد يطمنا عليه ما نعرف كيف اموره
1: زي ما جاوبت حسين وين شفت المباراه امس
2: اي من انا؟
1: لا انا
2: المكان المكان المذكور انتوا عارفين
1: المذكور على
2: من الاخر اخر مباراه بس يخلص ما في البيت.
0: وش يقول سيفول؟ بطل عيونك يا حبيبي ولا هند.
2: ترى الانجليز ما قلت لا شفنا بنجهام ولا شفنا غير الحين غضب ولا شفنا هاري كين، يعني ما حد امس دايخين
1: ما امس هاري كين
0: وبنجهام ما
1: سدح سدح ميسي
2: والله ما موجودين. وهذه جيت الكوره سبحان الله بس الكوره
0: يتعلم سباحه.
2: اشوف الحين الكرة عرض لي اياها وكيف قالت اللي حطني
0: قالت لحطني في محجر عيونك حبيبي وضمني.
2: ايوه هذه بالضبط. ما عندي شفت الحفيري
0: لا هو يعني صح هو لا
1: يقول له ضام انت ضام.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: 5-7-2-4-4-2-0-0-9 نستقبل رسائلكم على الواتساب. علي خاطر النجادي يقول البعض يقول أن ميسي لا يحتاج إلى كأس عالم ثانية لإثبات أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم. أنا أتفق, ميسي هو الأفضل تاريخيا ولا أرى أن هنالك نقاشا حقيقيا حول ذلك, لكن اسألوا الشعب الأرجنتيني من الأفضل, ميسي أم مارادونا؟ ستجدون أن الأغلبية حتى اليوم ستختار دييغو مارادونا. بالنسبة للأرجنتيني ليس مجرد لاعب كرة قدم بل رمز لا يمس. ومع ذلك أعتقد أن ميسي يعرف جيدا أن الفوز بالنجمة الرابعة يوم الأحد أمام إسبانيا قد يغير هذه المعادلة بشكل نهائي.
1: هنا السؤال اللي بغيت أسأل من؟
0: علي خاطر النجاد.
1: علي خاطر, طيب لو جاب النجمة الثانية على التوالي للأرجنتينيين هل بيتغير الأمر؟
0: شفت أنت الـ الـ الـ في الـ بعد المباراة غرفة تبديل الملابس كانوا أنه يغنوا أنه مارادونا وميسي, هذه الأغنية المشهورة مالهم أن مارادونا وميسي هم الأسطورة.
1: ترى على فكرة هو ميسي في لقاء بعد المباراة أهدى الفوز لميسي والوصول لي مارادونا. عفوا, ميسي
0: أهدى الفوز
1: في تصريحه بعد المباراة, قال أهدى الفوز هذا لروح مارادونا اللي كان هو اللي أعطى يعني الروح لمنتخب الأرجنتين أنه يكون منافس على مستوى بطولات العالم. فدائما الأشخاص اللي قدموا للاسم الوطن مفروض انه دائما ياخذوا حقهم صراحة, في
0: تبقى اسماءهم
1: تبقى مخلدة في التاريخ لانهم قدموا اعمال جليلة لتخدم الوطن.
0: بالضبط,
1: وهذا امر هم يعني حريصين عليه حقيقة يعني.
0: اكيد, وخاصة في يعني في عالم كرة القدم.
1: نعم,
0: هذه الاشياء اكيد راح تبقى على مر التاريخ.
1: تمام.
0: طارق الحديدي, هلا بكم يا مبدعين, تواصلوا مع سيفون نريد نسمع صوته.
1: خليه يتصل بس وين على طول حاضرين.
0: في رسالة يا أخي كانت من عند من طيب, في معنا مكالمة
1: لكن يقول لك بعد هذه البطولة شهدت أيضا كتابة بعض المنتخبات لصفحات جديدة في تاريخها في البطولة بعدما نجحت منتخبات كندا, كوراساو, الكونغو الديمقراطية, الرأس الأخضر في حصد أول نقاط لها على الإطلاق في كأس العالم, بينما سجلت مصر إنجازا تاريخيا بتحقيق أول فوز في كأس العالم عقب التغلب على نيوزيلندا قبل أن تواصل المشوار على حساب أستراليا بركلات ترجيح في الدولة 32, ومن ثم الخروج مع الأرجنتين. مساء الخير يا سمير.
2: أيها وسهلا أبو علي,
1: غيبت رأي غيب عودة يا أخي.
2: طيبنا والله مستمتعين بهذه الأصوات الطيبة.
0: خلنا يمكن ودعت
1: والله, قلنا يعني يمكن أن استويت مثل فهد بعد أنت.
2: أنا يوصلني الحش بشكل يومي أبو علي.
1: الحمد لله الحمد لله, تأخذ حسنات.
2: أمس عليك وعلى صادق.
0: حياك يا سمير
2: وعلى جميع المستمعين. والله شوية ظرف طار شوية بعدنا مال 3-4 أيام.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
2: لكن أخباركم الطيبة ولو ابتعدنا توصل لحد عندنا, سواء قريبين من الإذاعة ولا بعيدين عنها.
1: الله يخليك,
2: أخباركم وصدى برنامجكم يوصل ومال الدنيا من شمال البلد لجنوبها, ويعطيكم ألف صحة وعافية.
0: بارك الله فيك.
2: واللي زايد حلاوة البرنامج هجلة الأرجنتين وهجلة عشاقها والمداخلات والمشاكسات الحلوة هذه اللي كل يوم ما شاء الله الناس تداولها بشكل طيب صراحة.
1: أيوة, هجلة أنت ما غيرتها من بداية البطولة سمير يا أخي, بدلها فرحة شيء.
0: فرحة. أيوة. يعني شوف هم كيف خلوا الباقين أنه يفرحوا.
2: الحين
1: أبو علي. زين, أنا لا أبغى لحظة سمير عشان ما أنسى, بس اسمح لي.
2: أبدأ بأسئلك إنه برنامج
1: مال. لا, لا لا لا, عندي سؤال وخاطري لك أقوله.
0: قوله حبيبي, قول.
2: لا تخلي بخاطرك
1: قول زين يا غلا.
0: لا والله, لو تشوفه كيف جالسين لك على هذا السؤال وكيف متعدل
1: جالسين لنا الحين.
2: هل
1: فيه لا
0: متفيقل لك على هذا السؤال؟
1: يعني سؤال صغيرون.
0: وانا اعرف عاد اجابته كبيره ترى سمير.
1: لا لحظه, لا وانت انسان. انا اعرفك انك انت انسان رياضي ما شاء الله, وناقد ومتابع وكاتب ما شاء الله عليك, يعني من الكفاءات اللي نعتز فيها دائما يعني.
2: الله يحفظك بعلي, نتعلم منكم.
1: بارك الله فيك. السؤال الذي يطرح نفسه يا سمير يا يوسفي.
2: نعم.
1: انت الان
0: والله كان بغي عقد انت يا سمير يا كان بغي عقدك
2: سؤال خلاص بنزل سؤال
1: لا انا بنزل انا على الحالة بنزل سؤال هذا محمد شمالي وصادق هذا ما خلونا نزل يا اخي
0: والله مزول ذي المقدمة الطويلة قال له سؤال صغير صغير مزول ذي المقدمة الطويلة
2: انا متوقع ان السؤال صادق
0: هو بغي يسألك اظن عن الارجنتين مستوى الارجنتين
1: يا اخي اول ما بديت في التلفزيون بس بين قوسين هذا اذكر الأستاذ العزيز سعيد المالكي كان مخرج كرب الخير الله يحفظه طبعا ويطول في عمره دائما يقول يا أخي سؤالك طويل دائما يعني في بداياتي في التلفزيون يقول سؤالك طويل حتى الضيف ينسى أنت وش باغت
2: أنا تراني سؤال خلاص جاوبته أنا ناشي
1: جاوب سؤال بس ما يعرف بالله عليك الأرجنتين ما أقنعتك
2: أقنعتني أبو علي؟
1: هي
2: أرجنتين أقنعت آخر نص ساعة مباراة إنجلترا.
1: أيوة.
2: شوف أبو علي لما تسأل هذا السؤال.
1: زدرا هو يعني أنت وش باغي؟ أنا المنتخب عاري طول المباراة ما يهمني يقنعني أريد أفرح في نهاية المباراة.
2: سؤالك أنت أبو علي.
0: هو هذا السؤال صغير.
1: لكن أنا سألت ولا ما؟ سألت لا خلاص.
2: قلت لك هو السابقة. نعم. أنت الصادق والشمالي وجميع المستمعين. ما في شخص يشجع البرازيل بيتعاطف ولا بيقتنع بالأرجنتين.
0: سليمان غير.
1: سليمان لو هي بمثال.
2: أنا بكمل لك بعد شوي. طبعا. ما في شخص يشجع ريال أو برشلونة في المقابل يقتنع بالطرف الآخر. حلو الكلام.
1: حلو. صعب يقتنع. حلو يعني.
2: خلينا نمر مرور سريع على ما قدمته الأرجنتين في هذه البطولة.
1: مر.
2: الأرجنتين ما أقنعت مشجعيها. لحد ما قبل مباراة خلنا نقول سويسرا. حتى مصر ما كانت مقنعة وسويسرا حتى لما قبل الطرد ما كانت مقنعة زين ومباراة إنجلترا إلى ما قبل نص ساعة اللي تبعت الهدف الإنجليزي ما كانت مقنعة
1: زين سؤال هنا سؤال ثاني لا سؤال ثاني
2: لا عشان أوصل لك
1: لحظة
2: الإقناع ما شرط يترافق بمسألة هزيمة أو خسارة نحن نتكلم على الإقناع اللي هو الإمتاع مع الفوز طبعا الأرجنتين كانت تفوز في كل مباراة
0: لكن ما في إقناع مستوى
2: أي نعم الأرجنتين لما تلقت الهدف الأول وقرر توخيل أنه يعمل الجدار ما أعرفه هذا من وين اخترعه الأرجنتين استحضرت روح مونديال 2000 وقطر وبالتالي شفنا شراسة
0: يعني 22
2: شفنا إصرار شفنا التنويع وأذكركم نعم. بكلمة وأذكر مشجعي الأرجنتين عصام الشوالي أو ما أدري من المعلقين في واحد منهم قال أنا مستغرب من نقطة الأرجنتين ما تسدد من الخارج
1: صح
2: وبالفعل الأرجنتين كانت مصرة تسلم الكرة لميسي على أساس تصنع الكرة
1: صح مصرين كانوا على العمق دائما يعني
0: هم أسلوبهم في كل مباريات نعم
2: في مباراة الإنجليز سكالوني عمل نقطتين ولاحظوا وركزوا فيهن الأولى دخل سيميوني الابن مع انه ما لعبه ولا مباراه
1: صح هذا مخزن لنا حد المباراه كان
2: وتعتبر اهم مباراه البعض قد يكون لفتح الجبهه وللسرعه ما فيه
0: والارهاق البدني يمكن حل لاعب المنتخب الانجليزي
2: كان يريد من سيميوني روح اتلتيكو مدريد في القتال وفي لاحظنا الشوط الاول ابو علي وصادق ما كانت مباراه كانت مصارعه جودو
0: صح بالضبط الشوط الاول
2: كل الشوط الاول عباره عن مصارعه جودة انا نفسي ما عارف يلعب كوره ولا فاولات عدد الفاولات اكثر من عدد نقل الكره صح ولا لا
1: نعم
2: وغير كذا
1: لو بقطع عليك يقول لك في اول نص ساعه ولا تسديده على المرميين تخيل هذا يقول لك الاحصائيه ما صارت من سنه كم 60 او 66 عفوا 66
2: الفريقين يا ابو علي من الفريقين وخاصه الطرف الارجنتيني كانت مباراه جودو او مصارعه جودو اكثر من كره قدم
1: نعم.
2: ولا كره تستلم ما فاول مسك ضرب كذا لكن هل نلوم الارجنتين او نلوم الانجليز لا هي تكتيكات وهي بمبدا اللي تلعبه اللي تكسبه العبه
1: وبعد مباراه كانت مشحونه سمير يعني من برا الملعب
2: مشحونه على الاخر طبعا الارجنتين مع انجلترا كل المستمعين يعرفوا انه هي لا بد من لها صبغه سياسيه قياسا بجزر فوكلاند وما شفناه اللي ما رافقها بعد البطوله اللي صار انه في الشوط الثاني لما قرر توخيل وفسخ اللي هو عباءة انه هو
1: خلى عن الاسلوب الانجليزي المنتخب الانجليزي.
2: اي نعم، لما فسخ عباءة انه هو فريق كبير وقرر انه يصك الفريق والدفاع، انا شفت منتخب ارجنتين خلنا نقول مقنع، ما قياسا فقط باللعب، صار في تنويع للكرة، صار في تشديد من تسديد من خارج المنطقة، صار في اللعب على الاطراف، صار في محاولة اختراق من العمق. اذا هذا
0: في فرص حقيقية كانت بتسجل يعني.
1: أيوة. بيكفورد يطلب الوقت مع شو اسمه حيدريك
2: سؤالك يا ابو علي.
1: جميل، انا بسألك سؤال ثاني. انت تقول لي ان الارجنتين ما اقنعت لحد اخر نص ساعة مع انجلترا، جميل.
2: نعم نعم.
1: فرنسا ما اقنعتك؟
2: فرنسا
1: ما كانت مقنعة؟
2: فرنسا علامة استفهام. انا ترى ليش
1: لا اسالك ما كانت مقنعة، سالتك
2: فرنسا كانت مقنعة.
1: جميل، وين هاي الحين فرنسا؟ سلام عليكم.
2: انا ابو علي ليش قلت لك الاقناع ليس بالضرورة يعني فوز او خسارة. نعم. احنا نتكلم عن الاقناع اللي يرافقه فقط فوز. صح. لانه ابو علي انت اساسا ما مطلوب منك تقنع علشان تفوز.
1: اسالك بعد سؤال ثاني.
2: انا اعطيك مثال بسيط، اليونان حققت كاس امم اوروبا، ولا واحد في العالم استمتع بكره قدم قدمتها اليونان.
1: صح. دفاعيا كانت دفاعيه وفاز بيها بالدفاع.
2: وهل اليونان لما استلمت البطوله قالت لا انا ما اريدها لاني ما قدمت كره قدم ولا
1: زعلت؟ التاريخ يكتب 2004 بطل اوروبا.
0: اقنع ما اقنع هذا شيء ثاني.
1: ايوه
2: زين، ما احنا نتكلم، انت قلت لي الاقناع ما قلت لي الفوز والخساره. زين. الفوز والخساره زين. امر مختلف.
0: الحين الارجنتين اقنعتك
1: اخر نص ساعه؟
2: والله لحد اخر نص ساعه من مباراه انجلترا حقت الصعود.
0: جميل. يعني في نيه انك
1: خلاص هذا المطلوب في نيه.
2: لا لا لا ما في. احنا شوف ابو علي وشوف هذا اليوم لو سالت كل برازيل العالم من الشرق الى الغرب من البحر والجو والبر كلهم خلف اسبانيا.
0: انت تعرف في وحده من ضواحي ساو باولو،
2: ايوه،
0: في منطقه هذا كلهم يشجعوا المنتخب الارجنتين، وحتى مزينين منطقتهم باعلام الارجنتين والشوارع والبيوت وكذا، حتى يطلقوا عليهم الخونه بسبب انهم يشجعوا المنتخب الارجنتيني.
2: انتقلت يطلقوا عليهم الخونه؟ لا والخونة ليش؟ لأنهم خالفين قاعدة ترى وعلي. خالفين قاعدة اللي هي ما في برازيلي يمكن يشجع الأرجنتين ولو تحت أي ظرف كان.
0: هي بس ولا لا؟ يمكن أغير يا أخي. ما قنعتنا أن البرازيل مثلا من 2002 ما أخذين اللقب، ما قنعتنا البرازيل.
2: شوف وعلي وشوف صادق، رونالدو نازاريو دي ليما اللي هو الظاهرة. نعم. رونالدو مش رونالدو.
1: نعم
2: زين
1: برازيلي.
2: إنه ميسي واحد من أمتع من يقدم الكرة إن لم يكن الأمتع عبر التاريخ.
1: أيوة.
2: لكن ما يعني هذا إنه رونالدو يشجع الأرجنتين.
1: صح.
2: بيلي في زمانه صوروه مرة مع مارادونا وكذا، وطبعا يمكن الصور الودية ومع بعض، لكن ما يعني هذا إنه هو يفسخ عباءة تكون برازيلي علشان يشجع الأرجنتين. والعكس ترى موجود وعلي، العكس وصادق موجود. نعم. هي كده كرة القدم وعلي، استمتع. أنا أقول لك مباراة إنجلترا والأرجنتين استمتعت فيها أكثر مما استمتعت من إسبانيا وفرنسا، لأن أنا ما شفت كرة قدم في مباراة إسبانيا وفرنسا. شفت فريق إسباني سيطر، أدى كرة تكتيكية، كرة ممتعة، كرة تدرس. بالمقابل شفت منتخب فرنسي حطم كل ما قدمه طوال البطولة.
1: من بيفوز إسبانيا والأرجنتين؟
2: والله صعب ابو علي. صعب لسبب بسيط.
1: نعم.
2: نحن لو قارنا
1: نعرف تمنيات نعرفها. هي
2: قياسا بالاداء.
1: نعم.
2: قياسا بالاداء المفترض الاسبان. لكن لما نتكلم عن مباراه نهائيه، ونحن كنا اللي يتابع كره قدم يعرف انه تلعب على جزئيه واحد. ثاني شيء الارجنتين مباراتها مع انجلترا، اسبانيا مباراتها مع فرنسا اثبتت انه ما في توقع يمكن يكون صائب حتى لدرجة 70 مقابل 50. ليش؟ لأنه فرنسا اللي قدمت أفضل فريق في البطولة زين. نعم. انهارت بشكل غريب عجيب غير منطقي تماما قدام الأسبان.
0: بالضبط. نعم.
2: وانهارت مش داخل الملعب، حتى خارج الملعب. يا أبو علي صادق جات صورة على ديشام الفريق متأخر واحد تقريبا، ديشامب مهزوم
1: صح،
2: يعني مهزوم نهائيا. اللي يشوف اللي يشوف ديشامب يعرف انه هذا الفريق اصبح بلا حيلة يا رجل، انت 1-0 متأخر.
0: في المقابل لو رجعنا للمنتخب الارجنتيني وسكالوني، شوف يعني الارجنتين من كم مباراة هي تتأخر وترجع في الاخر الدقائق.
2: الارجنتين صادق المحك الحقيقي لها كانت مباراة انجلترا، الرجوع امام مصر، الرجوع امام الراس الاخضر، الرجوع امام سويسرا، حتى متقدمين كانوا مع سويسرا.
0: بس في شيء
2: ما اقول لك انه هو القياس الكبير انك تقدر تحكم فيه على الارجنتين
1: سمير، بعد القائد في الملعب مهم جدا يعني في مثل هذه الظروف حتى داخل الارض ارضيته.
2: ليش اقول لك المباراه صعبه ابو علي؟
1: إيه؟
2: لانك انت تتكلم عن فريق، انا اقول لك مباراه انجلترا استحضر ثوب بطل مونديال قطر.
1: بعطيك مثال على موضوع القائد في الملعب، تذكر نعم. لما كانت كوبا أمريكا انتقلت من تنظيمها، انتقل من الأرجنتين إلى البرازيل،
2: نعم،
1: في 21 لما أخذتها الأرجنتين، هي المفروض أن 20 صح، وبعدين حولوها إلى
2: نعم.
1: إلى البرازيل لظروف، كان في ذيك الفترة بعد الجائحة والظروف هذه.
2: نعم. نعم.
1: فإيش قال اللي يقول لك ميسي لزملائه؟ يعني قال لهم يا أخي خلونا، يعني هم معتمدين أن خلاص البطولة على أرضهم، لما انتقلت المفروض ان المنتخب اللي كان صاحب الضيافة وكذا شوية يصير عنده ها يعني، فقال لهم يا اخي يمكن ان نحن مقدر لنا ان نروح نهزم البرازيل على ارض البرازيل، وهذا ما حدث. جميل. لما فازوا 1-0 وتوجوا بالبطولة. جميل. صح ولا لا؟
2: جميل جميل جميل.
1: فتاخذ الجزء الايجابي يعني.
2: شوف بو علي، شوف بو علي، كثير من الفرق تلعب بشكل جماعي ومعروفة على مستوى العالم، حتى أندية كانت تلعب على مستوى الفرق على مستوى الشكل الجماعي، لكن ما ينقصها هو قائد حقيقي داخل الملعب.
1: صحيح.
2: القائد الحقيقي هو اللي يقدر إنه يحمل فريقه وقت ما يحس إن الفريق بدأ ينهار. هو عبارة عن خلنا نقول الزنبرك الفريق اللي تقدر من خلاله تضبط الحركة للأمام للخلف. نحن كثير من اللعيبة في كثير من الأحيان ترى فلتت من خطة المدرب من توجيهاته.
1: طيب.
2: لكن يبقى القائد الحقيقي هو اللي يقدر يضبط المجموعة داخل واللي يستنهض الهمم ماله. ميسي اليوم مش قائد، ميسي اليوم قائد ومدرب ونجم وصانع وكل شيء. هذه النقطة اللي تميز الأرجنتين عن غيرها من الفرق.
1: نعم.
2: بالمقابل الأسبان يا أبو علي، الأسبان فريق جالس يلعب بهداوة، يعطي دروس كروية
0: ككتلة يلعب
2: من خارج الملعب. ديلفونتي، وأتمنى ديلفونتي نفس الشيء ما يصدمنا مثل ما صدمنا ديشام، لأنه قدم مباراة خرافية أمام الفرنسيين.
0: نعم.
1: جميل.
2: لهم وكأنهم فريق من الصف الثاني.
0: صفر
1: المخرج،
2: خلص الوقت.
1: شكرا شكرا يا زمير،
0: يسلم عليك. مقبول
2: علي ولصادق ولمشعل، وبلغ صاد مشعل، وانا اختم بكلمه واحده
1: مرة.
2: انا الحين بسالك المونديال الحالي اللي قدمت فيه الارجنتين مع ميسي بطوله خرافيه، ماذا لو لم تحقق الارجنتين البطوله يوم الاحد؟
1: سينتهي عهد جميل للأرجنتين وستختفي فترة عن مسرح البطولات.
2: ماذا عن ميسي أبو علي؟
1: ميسي إذا ما حقق البطولة يعني؟ ولا إذا
2: الأداء أنا لا ميسي، نحن ما نختار
1: عن الأسطورة. هي.
2: الأداء الخرافي اللي قدمه في هذه البطولة.
1: يعني في يعني قصدك إنه بيتحول بالنسبة للأرجنتينيين بياخذ مكان مارادونا؟
2: ما أعتقد ميسي إن لم يحقق البطولة كل هذا الجهد ما يزيد في الميزان كما يقول العماني قشاطة. تعرف ليش؟
1: هي.
2: لأنه في كأس العالم من يذكر هو البطل، ويبقى فقط على الهامش ذكر زيكو وسقراط وخوليت وهليلة اللي هم أدوا في بطولات لكنهم لم يحققوا كأس العالم،
1: والتاريخ لا يعترف إلا بالأبطال.
2: نعم، ألف تحية لك أبو علي وصادق.
0: بارك الله فيك. يعني هذا بعدين شو اسمه مشجعين الأرجنتين بتوصل لهم العلاقة من عند أبو منيب.
2: ما في
0: كما يوم وصلتك
2: أبو منيب، لكنه أنا في المناسبة اللي كانت عندنا.
0: نعم.
2: وقال لي العلاقة موجودة، قلت له أبو منيب العلاقة خليها في ناس زملائنا حبايبنا من صوب صور ومن صوب بركة بيستلموها إن شاء الله.
0: يعطيكم أحسنت يا سمير. بارك الله فيك.
3: أنا كبير، أنا كبير اليوم، ما في يقدر أي نفور كلام، أي نفور ما يقدر كلام مش إنسا يقول اليوم.
1: أنت توراس كبير،
3: لازم يجي راس كبير، شامبيون لازم يجي راس كبير. أميس أنا سوي اتفاقية سنسمنت، أنا أقول سجل مشاركة لنا كلام، أرزنتين يجي حسارة، أنا اثنين شهار شو قول سنسم مزرم الفحات.
0: شوف أنت
1: نصيب صحيح 100%
0: نصيب مال أنت زين توجي
3: الحين أنا ما يريد اثنين شهر، هو أنا يبي اثنين أسبوع، أنا شغل أنا سنسم مزرم.
1: تسمع سالفة بعد
3: ما يبي أنا اثنين شهر، بس اثنين أسبوع خلي
1: أنا هو اثنين يوم ما يقدر.
3: أنا ما له أنا وش كلام، أنا قرنتي كلام مال، أنا قرنتي
1: يعني واثق من عمره.
3: لازم مرتك أنت وصديق أقول لك أنا سنسم أيوه
1: دخل من قمر الدين ومن
3: أنا ملحق،
0: أنا من الحق،
3: أنعام الحق ايوه وقمر الدين انا ملحق، انا ضد كرين كرين كرين كرين لين بالليل بعد النوم صبح انا رقصه.
0: انت داخل مزرعة سوي امس ربشي داخل مزرعة
3: ما في، انا اقول لك خلاص مني بلين كرين كرين نوم شويه بعدين انا رقصه هار الحين انا داخل عصر او مزرعة شويه شوف
1: هي لازم شوف مزرعة شويه بعد هي
3: لازم شويه بعدين ارباب معلوم ارباب ربشي زياده بس انا اشوف مزرعه
0: ارباب ما يجي فيه
1: هو ارباب يجي عصر منك داخل هذا يسوي هذا ويسوي
3: مين اقول لك مين برازيل برا من البطوله هو ما يقدر كلام ما يقدر جاي
1: يعني ما يجي يسوي ون هناك في المزرعه العصر
3: ما يجي ربشي هو انا مرتاح الحين هو ما يجي ربشي
1: قبل وش يجي العصر وش يجي يقول قبل
3: هو معلوم اول هو جاي مزرعه معلوم انا اقول ويو ويو ويو انا اول مره على طول راح اصور يجي روح
0: زي ما في كنسر مشان انت شايفون ما في سوى كذا
3: انا ما اقول لك ما في خوف انا حصل زياده نفر كوبيل حصل
1: زين انت يعني انت اول
0: واحد بينقل عقد يعني
3: بعدين معلوم
1: ضبط عمره يا اخي انت
3: لا اقول انت لك حصل انا كوبيل زياده حصل
1: اي حصل ايوه طبعا عندك شعبيه تو زين انت
3: هو اقول لي ده نسمه هو
1: لكن لا انت كفيل ما شاء الله انت طيب مسكين هو طيب يعني ما يقول شيء شوف هو طيب يعني بس يجي العصر شويه يسوي ونه في المزرعه يشرب شاي احمر يقول هذا وش يقول حبيبي ما اعرف ايش هذا وش هو يقول
3: هو هذا اي طليه يوني وهذا اي
1: متكلف
3: وتردون ايه برا هو برا خلاص ما بيجي هو كلام الزلمون برا خلاص
1: هذا برازيل يعني ايوه تعبنا البرازيل هذا
0: سيفوه انت ليش ما يسوي اتفاق سيم ارباب مال انت هو يسوي تشجيع مشان ارجنتينا
3: ما يريد انا بلاش ما يريد معلوم هو شجع ارجنتين برا ايوه ملابس معلوم بشيت خلاص طيب يجي خلاص هو يجيب مشان قوي انا يعطي خلاص هو
0: انت كويته؟
3: ايوه وش فكر انا قوي انا قتيل
1: انت صديق مع الميسي يعني؟
3: لازم اقول لك وش فكر انا ايوه انت ما يدينا نفر شكرا انت سمسم مني استديو ده
1: لا بيضبط عمره يا اخي ان شاء الله بعدين يقول لك صادق يعني ميسي اللي تكلمنا عنه كثير طبعا في هذا اللي الان جالس يحطم الارقام
0: ابو الارقام
1: تعرف طبعا المستمعين والجمهور يعني اللي شافوا تجاربه السابقه يعني وصل لمرحله من الياس مع منتخب الارجنتين في فتره من الفترات قرر الاعتزال
0: بغى يعتزل مثل ما قلت
1: 2016 لما خسروا من تشيلي في نهائي كوبا امريكا بركلات الترجيح في يونيو 2016 اعلن اعتزاله دوليا ولكن تراجع عن هذا القرار في شهر 8 شهر اغسطس على طول كانت هذه الخساره الرابعه له في نهائي بطوله كبرى مع الارجنتين فتعرف انت توالي الخسائر يعني يصيبك بالاحباط قال في ذيك الفترة بالنسبة لي انتهى مشواري مع المنتخب الوطني لقد بذلت قصارى جهدي في أغسطس تراجع عن قراره وعاد لتمثيل الأرجنتين ليقودها لاحقا للتأهل لكأس العالم 2018 طبعا طالعوا من هذه البطولة أيضا وبعدها أيضا لمح للاعتزال وقال أنا يعني خلاص أحس نفسي يعني شوية الوضع صعب لكن توج بلقب كوبا أمريكا 2021 وهذا اللي أعادت للأمل أكثر 2021 انت هزمت البرازيل وفي النهائي راح إلى قطر 22 وتوج بالبطولة بطولة عادة البرازيل لكأس العالم بعد فترة طويلة جدا.
0: الأرجنتين
1: مع الغياب الأرجنتين آسف المعذرة يعني. و... وأيضا حتى بعد مونديال 22 قال أنا بعد كأس العالم يمكن تنتهي مسيرتي الدولية لأن تقدم بالعمر وأصبح شوية يعني الوضع صعب. وفي تصريحات لاحقة أوضح ميسي أنه يلعب يوما بيوم وأنه يفضل أخذ الأمور خطوة بخطوة دون تحديد موعد نهائي قاطع مع تزايد الشكوك حول استمراريته في البطولات الكبرى والمباريات الإقصائية. عاد ميسي وها هو يسجل الأرقام ويحطمها يوما بعد آخر في مونديال 26 والآن يقترب من التتويج بكأس ثانية على التوالي ورابعة لبلاده.
0: هل سوف يفعلها ميسي؟ طبعا هذا السيناريو راح نشوفه يوم الأحد في مباراة كبيرة مع المنتخب.
1: إيش الخلاصة؟ أنك لو خسرت لا تحبط، لا حاول من جديد.
0: هي أكيد طبعا.
1: واستجمع قواك وعود أقوى يا أخي.
0: هو شوف بهذا العمر 39 سنة وكأنه واحد صغير
1: يتفوق على شباب صغار يا ريو اللي يأخذهم الواحد تلو الآخر في
0: شردحهم.
1: حلوة هذا عيوتنك. فأنت يعني
0: ولا وشفت يعني ردات فعله بعد كل نهاية مباراة كأن ميسي ما حقق شيء.
1: صح يعني كان يعني كان يعني كأن أول مرة في حياتي يوصل نهائي يعني.
0: يعني البكاء وال
1: نعم
0: والمشاعر
1: الحماس الكبير يعني طبعا تاريخ
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9. مساء الخير أبو هيثم، برنامج ممتع طول البطولة وأنا أستمع وأنا أتكس. الله يعطيك الصحة والعافية. المفروض تستضيف فهد ومشعل ليلة مباراة نهائي يوسف وولد شرف.
1: مشكور يا أبو هيثم ونتشرف فيك طبعا بقية المستمعين.
0: وبينهم سعد إعلان فقدان مفقود فهد.
1: فهد خلاص اتصل،
0: اتصل يا
1: اول اتصال اليوم.
0: سالم الشكيلي الحمد لله بخير واموره طيبه
1: بس شويه متضايق يعني.
0: هي طبعا
1: للاسباب اللي تعلمها هي.
0: في رسائل والله واجد كانت شو اسمه في عندنا جمعه.
1: حاول. لا ما تاخر ما تاخر.
0: عم جمعه
1: مساء الخير.
4: عليكم.
0: عليكم السلام
1: ورحمه الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير ابو علي.
1: حياك الله يا مرحبا عم جمعه.
4: ايش الاخبار؟
0: يا هلا يا هلا طيبه.
1: الخير والبركه. انت الخير والبركه
4: جميعا.
1: حياك الله.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
4: ابو سهلي نعم ان البرنامج ممتع شاهد الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله فيك.
4: نعم ونتمنى ان شاء الله يكون يطول
1: بوجودكم معنا ومشاركاتكم اكيد دائما يعني البرنامج يكون احلى.
4: الله يعطيكم
0: الله يسلمك ان شاء الله.
1: بس عم جمعه لا تمدح وايد لانه صادق في المدح شويه يضيع علينا.
0: هي اتعدل انا شويه عاد مدحتنا شويه تعدلت الجلسه.
4: اريد منكم طلب واحد.
1: امر
0: تفضل.
4: يعني انت والطاقم معك صادق ومحمد شملي زين والاخ مشعل
0: نعم
4: يعني نسوي مثل يعني وجبه عشاء وهذا على حساب يعني.
1: فعليك احنا اللي المفروض نعزمك يعني.
0: جزاك الله خير.
1: نحن اللي المفروض نعزمك يعني.
4: لا لا لا لا انا خلاص انا متبرع لان انا خلاص الحين مرتاح.
1: مرتاح
4: تحقق.
0: هي وصلت عد النهائي.
4: انا النهائي
1: ارجنتيني طبعا. هو
4: شوف انا عندي حالتين الان.
1: ايه
4: عندي مثل التجاره فاز الارجنتين انا ربحان يعني ربحت في التجاره.
1: يا سلام سلم.
4: فاز اسبانيا
1: خسارة
4: يعني راس المال
1: راح
4: حصلته.
1: يعني الأمور طيبة كلها.
4: الأمور طيبة بين
0: هناك الأرجنتين بفائدة
1: فائدة وهنا
4: فائدة
1: هذا براس مالها يعني
4: وهذا براس المال.
1: يا سلام سلام. عبد برشلونة عبارة هي صح برشلونة
0: يقول لك
4: أكيد
0: العام جمعة
4: أكيد أكيد
0: يقول
4: نعم.
0: يقول لك الفائز في كأس العالم بعد اللاعبين بيوزعوا لهم خواتم ذهب.
4: هو خواتم ذهب.
0: هي هالمرة وين خواتم ذهب؟
4: لا لا خواتم ذهب لا شيء لا قيمة 200 ريال وهذا.
0: هي نزل شوية سعر الذهب.
4: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
4: وإحنا الحمد لله دخلوا معنا ضيوف يعني كسروا عددها ما شاء الله عليهم. ها الأخوان البرازيليين نفرين ما شاء الله خلاص.
0: جبتوهم صوبكم. بس هذا أيوة
4: قالوا خلاص وإلا كيف يا جماعة قالوا خلاص إلا ما يعرفون يلعبون وراحوا اللعيب البرازيليين ما أدري ويش خلاص إحنا أرجنتينيين.
0: بس عم جمعة طايح لكم واحد اسمه فهد أعرف إذا سمعته ولا لا.
1: ناشب نشبه.
4: أيوة
0: هذا بس يدور إن الأرجنتين بس إنها تخسر أمنية حياة إن الأرجنتين تخسر.
4: هم ما عندهم كلام الحينة
1: ماشي عنه كلام
4: مباريات من السبعينات ما شفت يعني شيء حقر يعني ضل عليك يعني مثل بتقول ها منتخب فريق يحقر يعني ناس خلاص قعدوا مكانكم استريحوا مكانكم لا تتحركون وحن بنسوي على ما نريد
0: هي خلي البطل يلعب
4: يعني شاهدت ارواحكم
1: نعم نعم
4: حاصروهم
1: يعني مباراة الانجليز
4: هذا طريقتهم زين مع الانجليز نفس الشيء
1: هي والله الشوط الثاني يعني
4: والاخوان خلاص ما عندهم كلام الحين
1: ما شيء الحكي واقف خلاص
4: الحكي واقف
1: ايوه ما شيء كلام
4: حتى واحد من الاخوه ويشجع البرازيل لما جابوا الانجليز الهدف تم يسوي لي صرخ في التليفون تقول اسعاف
0: يرسل لك في التليفون
1: واتساب ايوه
0: كم هو هذا اللي راسل
1: زين
4: بعد المباراة رديت عليني
1: بعد المباراة
0: انت ما تستعجلت انت تنتظر
1: لكن عاد وش رديت عليه
0: هي عاد الرد وش
4: حصلت نصف السوق اسلم عليه ما ياخذ عليه السلام زعلان الرجال
1: افا
0: قول كورة ترى كورة هذه ولا كثرت عليه انت
4: لا ما شفت الحلال مرة واحدة لكن
1: هذا بيكون معك متابع من السبعينات ولا جديد
4: لا ما هذا مش من السبعينات لكن شو اسمه
1: وخذ على خاطره شوية
4: بزيدك مثل ما يقول شو اسمه زيد
1: هي
4: انا عندي دراجة
1: ما شاء الله
4: نعم ومخلي عليها فانيلة الارجنتي
1: بعد
4: نعم شاهد الله علينا
0: رقم 10 ولا رقم كم عاد
4: رقم 10 نعم مال ميسي
1: لا لكن هذه نشوفها في شوارع المصنعة ولا تاخذها اماكن ثانية
4: المصنعة يعني ببيت للسوق وكذا عبارة زيد
1: يا سلام يا سلام نعم. طلعت فنان
4: ليش يشجعون البرازيل يصدون على صوب أقول الله يسلم بعدهم يوم يدعمون
0: لا تلبسها وانت تسوق ترى عندهم ما فيهم ما فيهم عاد
1: خاصة اليومين
4: أكيد مسلم الله
0: الله يحفظك يسلمك إن شاء الله
1: عم جمع لكن وين تحب تشوف المباراة أكثر شيء يعني وحدك لي بروحك يعني ولا وحدك وحيد ولا تبغى في جماعة يعني
4: والله أنا يا أبو علي شوف أنا بصراحة وكل صراحة شفت مباراة ريال مدريد وبرشلونة مكان يعني لكن المباراة يعني شيء ما يريح بقول لك البال يعني بصراحة بصراحة أنا مالي حق قبل كل حاجة
1: لكن المدريديين ربشة هي نعم
4: لا ما كذي في أولاد يعني أعمارهم على 19 سنة شو اسمه تروح مثل مقهى ولا حاجة كل واحد ماسك شيشة يعني حاجة ما طيبة هذه
1: صحيح
4: احنا قبل كل حاجة ننصح انفسنا عن هذا الامور زين هذا اللي يعلمونا عنهم اهلهم يعني حاجة ما طيبة
1: صحيح
4: نعم واهلهم ما يعلموا بهم انهم ما رايحين يشوفون مباراة يعني
1: صحيح
4: يصير ما يلعب انا شفت حاجة ما طيبة بصراحة وكل صراحة
0: صحيح صلى الله سلام ان شاء الله
4: نعم حتى بصراحة والله هذه تشوف الشاشة مال تلفزيون تقول موي مال بحر ما ميت شاهد
1: صحيح
4: وقرأت المباراة ولا أنا الحمد لله رب العالمين
0: فأنت تتفضل تشوفها في البيت وحدك وما يعني ما تحب ذي الربشة وهذا يحلل وهذا ما أدري إيش وهذا يتكلم
4: له بالعكس يعني مثل بتقول أنا أطيب على هذا السؤال الزاعر وكذي وهذا يفرق مثل يشجع سواء النادي ولا منتخب
1: متعة الكورة هذه
4: متعة الكورة لكن يكون ما في مشاكل يعني
1: إيه لا ما توصل
4: يعني مشاكل لهذا ما نريده
0: لا ما توصل إن شاء الله
4: يعني الزاعر وهذا كل واحد يأخذ حريته
0: نعم
4: بالطريقة هذه
1: زين
4: انا يعلم بالله تعالى والله يعني بصراحه وكل صراحه زين برامجكم يعني ايش بقول لك فيه ما اقدر اتكلم في الموضوع بصراحه وكل صراحه
0: بارك الله فيك هذا
4: الله يوفقكم في الدنيا وفي الاخره
0: جميعا ان شاء الله تواصلكم
1: الله يحفظك ويطول في عمرك نحن هذه الاصوات تفرحنا وانت يعني متابع ما شاء الله من السبعينات يعني للبطوله ودائما نستانس لما احنا نكون سبب ان نخليك تشارك معنا يعني
4: جزاكم الله خير ودني نعم يعني بصراحه انا كل صراحه انا ما اعرف لان انا اتصل ايش القصد اتصالي القصد ان يمكن ما حد يتصل
1: بارك الله فيك. بارك الله
4: ما أعرف أني كيف هناك كذي.
0: لا بارك الله فيك تشريف.
4: مثل بتقول نسولف وندردش مع بعض ولو أني ما عدني معلومة لأن هيك
1: أفع عليك
0: الخير والبركة
4: كل شيء والكمال لله.
1: بالعكس أنت المعلومة الأكثر عندك أنت دي صاحب تجربة طويلة في الحياة والسنين طويلة والمباريات من السبعينات وأيام مرت وأيام جات وأجيال ما شاء الله في المنتخبات هذه يعني.
0: الخير والبركة
1: وأنت ثابت على تشجيع الأرجنتين.
4: لا أنا أرجنتيني نعم. عالميا أرجنتيني نعم.
1: بس يوم 86 شايفنا يوم كيف خذ البطولة هو؟
4: نعم شايفنا نعم لما دخل الهدف بيده.
1: لكن كنت في المصنعة ولا وين؟
4: لا أنا لا والله كنت في محافظة الظفار.
0: صلاة لك
1: ما شاء الله يا صيف صيف.
4: نعم كنت هناك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: وأنا خبرتكم لما شل الكاس عبارة الأخوان يعني قبروني أن عبارة
1: الأصدقاء وهذا
4: نعم نعم
1: مشكور عمنا
0: بارك الله فيك
1: الله خير
4: وسموح منكم
0: الله يفعليك
1: جزاك الله خير الله خير.
4: حاولوا حاولوا من شان هذه العزيمة
1: نتشرف إن إحنا نشوفك إن شاء الله بإذن الله
4: بإذن الله بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله
4: شكرا لكم شكرا أحسنت أبو علي أحسنت
1: بارك الله
0: جزاك الله خير
1: لكن قلنا عزيمتك عندنا ها عزيمتك أنت عندنا ما نحن ما العكس
4: لا بالعكس أنا ترى أنا بادي بالشور أنا لازم أعزمكم
1: جزاك الله خير ما الحال واحد ما شيء مشكلة
0: أول شيء أنت تجينا بعدين نحن بنجي
1: بعدين يجيك إن شاء الله
4: جزاكم الله خير جزاكم الله خير
1: الله يطول في عمرك إن شاء الله جزاك الله خير
4: يوم أنت سامع بهذه الأصوات كأني مع بعضنا بعض
1: الله يحفظك جزاك الله خير بارك الله
4: شكرا جزيلا أحسنتوا
1: الله يحفظك جزاك الله خير الله يحفظك
5: ولا يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا هذا هو التانجو
6: يا سامع الصوت
5: هذا هو التانجو
6: يا سامع الصوت
5: والله بشل الكاس بايشل هو والتانجو بايشل هذا هو التانجو
6: ويا سامع الصوت
5: إلي هذا

0: بنانا هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
0: إلا هو وتانجو
1: يا فهد وينك وتانجو يا تانجو
0: هي والله هو الأرجنتيني
1: تانجو يا تانجو
0: هي والله هذا هو الأري هذا
2: ضرب شريط ضرب شريط كنا
0: ضرب شريط شوي ضرب شريط
2: وشيل يا طويل العمر شيل
0: شيل بيقول لي شيل

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم على الواتساب بعد هذا البرنامج من الساعة 8 إلى 10. الساعة 1 إيش عندنا؟ وش الساعة 1 معنا؟
1: ماشي.
0: هي بعد البرنامج في ماشي. برنامج النجوم لا؟ نجم أثر ولا؟
1: الساعة 1
0: الساعة 10؟ الساعة 10
1: يمكن يقصد باكر مباراة تحديد المركز الثالث.
0: لا لا الساعة 1 لا بكرة ما احنا برنامج 10
1: لا بكرة الساعة 1 يعني
0: برا الساعة 1 هي
1: يعني بكرة يعني الليل في الليل الساعة 1 بالليل
0: ايوه بالضبط
1: صباح الأحد
0: صباح الأحد
1: واه يا يوم الأحد.

0: اتمناها اسبانيا كل المباريات، الارجنتين سهله ما عدا انجلترا. على سبيل المثال اذا منتخبنا ما يمتع يعني ما نشجعه، نروح نشوف منتخب خليجي ثاني نشجعه على حساب اي منتخب. على خاطر النجادي شكرا لك على تواصلك. اول مره اعلنت EA Sports توقعاتها للفاز بكأس العالم في عام 2010، ومنذ ذلك الحين جميع توقعاتها صحيحة 100%. يقومون بالتشغيل محاكاة كاملة للمونديال لآلاف المرات باستخدام لعبتهم الفيفا، ثم يحللون النتائج النهائية. يظهر الأكثر منتخبا احتمال للفوز، وهذا السنة توقع فوز إسبانيا باللقب. نعم
1: جميل.
0: أحمد القرطوبي السلام عليكم، مساء عليكم بالخير، عساكم بخير. وأقولكم يا صادق وحسين، اللقب محتار بين اثنين، التانجو والمتادور. بكل أمانة نهائي جدا يليق بكأس العالم، نهائي الحلم نسميه، ومبروك للمنتخبين كلهم قطعة من القلب. تحياتي لكم.
1: السلام سلم.
0: فريد
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام يا فريد،
2: كيف الحال؟
1: الحال تمام، يسرك الحال، وإيش أخبارك؟
2: طيب الحمد لله، نشكر الله عليك الحال. ايش اخباركم انتم؟
0: طيب الحمد لله.
1: طيبين. ننتظر الفائز من الارجنتين واسبانيا،
0: وكيف تريدها
1: تنتهي؟
2: انا اريدها اسبانيه.
1: وكنت ارجنتين انت كانك؟
2: لا لا لا، اي اي اي اي منتخب يلعب ضد الارجنتين انا اشجعه.
0: انت صف يعني صف فهد مع بعض.
2: ايوه.
1: واللي تشجع طلع،
2: واللي تشجع طلع، لكن
1: نفس النسخه مال فهد هذه.
0: زين.
1: ومن زين. الحين يعني الحين انت تتمنى اسبانيا، لكن من تتوقع؟
2: انا اتمنى اسبانيا، واتوقع اسبانيا. ما اعتقد انه يكررها مني.
1: وايش اكثر مباراه عجبتك في البطوله للان؟
2: والله كثير مباريات عجبتني، يمكن
0: بس اخر واحده شكلها عجبتك، مباراه الارجنتين وانجلترا، سمعناك.
2: ممكن، لكن انا ما يعني شفت انا اخر الوقت
0: كان هي هذا هو اخر الوقت.
2: ايوه اخر الوقت هو اللي يعني
0: ممتع.
2: اللي شفت مباراه انه يعني رسمها سريع وكذا. اما كامل الوقت ما كانت بارده المباراه.
0: اي شوط الاول ما له هناك.
2: اي
0: بس تتمناها وتتوقعها لإسبانيا؟ ها؟
2: أتوقعها إسبانيا وأتمناها لإسبانيا، لأن يعني أتوقع هم الأقرب. يمكن أرجنتين أكثر الفوزات اللي كان يعني فيها شك، يعني أهداف فيه شك.
0: فوزات؟
2: يقولوا الهدف الثاني وال.
0: فوزات وشك.
2: ها؟
0: فوزات وشك.
1: نزيد فيها شك إنه مساعد إنهم الحكم.
2: أن العيب أن الحكم، لأن في أعتقد كم هدف كذا أنهم فيه شك، يعني أنه في ولكن للأسف حتى أحيانا الحكم ما يرضى يعني يرجع للفار. أنا أتوقع إن شاء الله.
0: نعم.
2: للدور الإسباني.
0: بنشوف يوم الأحد إن شاء الله.
2: أنا حاولت أتصل فيكم يوم كان ليلة السماء مباراة فرنسا مع اسبانيا، ولكن ما حالفني الحظ، يعني حتى وانتم تخافوا يعني تخافوا البرنامج انا قلت يمكن بيرجعوا. خليني
0: معنا محاولة أخيرة.
1: والله احنا دائما ناخذ هذه الحلقات الأخيرة بدل ضايع عشان ناخذ مكالمة زيادة أو شيء، لأنه في دائما عندنا واجد متصلين يعني مستمرين بالاتصال حتى بعد وقت البرنامج.
2: أيوه، لأني كنت أتبع يعني أنه ممكن اسبانيا تسوي شيء.
1: نعم.
2: قدام فرنسا، وقلت يعني جدي دجاجة قدام دور، ما يمكن يستوي الدجاجة. دور أكيد بيرتزها وخلاص.
1: أكيد
2: يعني.
1: أكيد طبعا طبعا طبعا. مشكور يا فريد.
2: بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
1: الله خير.
0: حياك الله.
3: أباكم تجيبوا لي هذا اللي يقول المفروض فريق الأرجنتين وقت.
0: شوف
3: إيه واحد منهم يتصل بواحد منهم.
0: لا سمعت، أنا قريت رسالة تثني. يقول لك أول فوز للأرجنتين. من دون الحكم ومن دون الفار ومن دون رئيس الفيفا ومن دون تدخل أي طرف.
3: أهم شيء اقتنعوا.
1: اقتنعوا أخيرا.
3: أهم شيء اقتنعوا أن الأرجنتين فريق
1: ليست بحاجة للمساعدة.
3: ليس بحاجة للمساعدة.
1: إيه، لكن أحمد القرطوبي كان يقول يا أخي ما بيعد دوار الخابورة الأرجنتين.
3: أنا كنت أمزح عرفنا.
1: تمزح إيه صح.
3: بيعد دوار نزوة وصل صلالة بعد.
1: اللي باغي تقول كنت يعني إن عشان بس مشعل

0: تستفزه
1: عشان شوي. مش الارجنتين في القلب. ابو تياجو سكتهم
0: مباراه اعصاب صراحه،
1: سكت المنتقدين كلهم.
0: اوه لكن اول مره اقول اشوف منتخب انجلترا يعني ما يقدر يطلع، حتى ما قادر يتنفس يعني.
1: مع من يلعب؟
0: مع الارجنتين.
2: بس هنا تكمن الحكايه، اجمل مباراه لهم.
1: وين هم اللي يقول الارجنتين ما جاها اختبار صعب؟
0: وينكم طلعوا كلمونا ردوا علينا.
1: صادق وحسين باكم سوى رساله
2: هي لمن
1: الاتحاد الدولي بانه يسوي تعليق مشاركه الارجنتين السنه القادمه المونديال القادم، عشان ويش؟ عشان يفرح ربعنا البرازيليين والهولنديين. هناك ارجنتين
0: ويطلعهم
1: ويخليهم يكرهوا المونديال.
2: لك في نسختين، عندما يتأهل المنتخب الأرجنتيني للنهائي يصير النسخة الثانية البطل. في 86 كان البطل، في 90 تأهل للنهائي.
3: نعم.
2: صار الوصيف.
3: نعم خسر مع إيطاليا مع
2: 90 الأرجنتين النهائي.
3: الأرجنتين وصلت نهاية 90 و86 فاز بالبطولة.
2: نعم و22 هو البطل و26 وصل للنهاية.
3: جميل. هذا البطولة شهدت أيضا وصول 8 مباريات إلى الأشواط الإضافية، وهو رقم قياسي طبعا بالنسبة للأدوار الإقصائية اللي وصلت فيها 8 مباريات للأشواط الإضافية. الرقم الأكبر كان في نسخة واحدة هو هذا الرقم طبعا 8، بالتساوي مع مونديالي 2014 و1990. والمنتخبات الأفريقية طبعا كان حضورها استثنائي في النسخة الحالية، شاركت 10 منتخبات منها 9 وصلت للأدوار الإقصائية، ومحطمين بذلك الرقم السابق اللي كان يبلغ منتخبين فقط.
2: نعم أحمد.
4: نعم
0: كيف حالك؟
2: حياك يا أحمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد.
4: الله يحييكم. كيف
2: الحمد لله. طيب اول مره تشاركنا احمد صح؟
0: لا شارك قبل شارك.
4: شارك قبل مشارك.
2: مال هولندا.
4: فرنسي ما شاء الله.
2: هلا انا مذكرك تذكرك
0: كلام خاصه الهولنديين صعب
2: تنساهم لان قائمتهم موجوده،
0: بدينا نشفق عليهم يا اخي.
2: يوم يتصلوا يوم يتصلوا يولع ليت برتقالي.
4: راجعين ان شاء الله البطوله الجايه.
0: سمعنا الحكي.
2: راجعين يا وطننا.
0: خذيت دوري هالمره.
4: البطوله الجايه
0: هالمره يا اخي.
4: ترى مشكله المنتخب الهولندي، مشكلتهم في العقليات التدريبيه، مش متمسكين في شتمه المدرسه القديمه.
2: نعم.
4: مثل كومان، هيدينك، فان خال، يدوروهم لهم الاربع خمس مدربين.
0: صحيح.
4: فانت كذي ما يتغير.
0: كأنه ما حد غيرهم في البلاد. زين يغيروا يجيبوا حد من برا.
4: لازم لا ما من برا، احس طالعين يعني مدربين هولنديين صغار مثلا، فتقدر يعني تستعين بهم كافكار جديده تجدد المنتخب.
2: نعم.
0: زين.
4: يعني وايد اشياء تقدر تسوي فيها. لكن هم خلاص مقتنعين فله، وبعد بيزيدونه بيبو سلوت. يلا كملت.
0: لا سلوت متعاقد يعني مع نادي ثاني خلاص.
4: في سلوت نفس الشيء
0: في نادي ثاني اعتقد.
4: زين اقول لك لو سمحت فيك قبل في سمعت متصل كان يقترح ان البرنامج يستوي عن في الدوري مثلا.
0: نعم
4: دوري. فهو فكرة حلوة
0: أكثر من مستمع.
4: نتمنى يعني دراسته من إدارة الشسنة
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
4: وتكون يعني ما تكون بشكل يومي، يعني بين كل يعني نهاية كل جولة مثلا.
2: هو طبعا عندنا برنامج بطاقة بيضاء يغطي طبعا الدوري. أيوة الدوري المحلي.
4: بطاقة بيضاء نتابع ونتابع في المرمى مع سلوى
2: مع الأخ حسين.
4: نعم. أيوة الأخ حسين العطر وسلوى الخنبشي بالثلاثاء في الليل
2: دوريات.
4: فهو يعني كتنشيط للدوري مثلا على أساس شوي الجماهير تتحمس وتحضر، بعدين بتي سبونسرات بتسوي شو اسمه إعلانات
2: إن شاء الله،
4: جوائز للمشتركين إن شاء الله وإلى الأشياء. يعني
0: فكرة حلوة إن شاء الله، يعني إن شاء الله بندرسها إن شاء الله.
4: يعني بما أنه يعني الاتحاد شوي نايم.
0: لا إن شاء الله ما بيقصروا إن شاء الله.
4: ان شاء الله بيقدروا ان شاء الله.
3: خلينا تو في كاس العالم، وين اكثر مباراه عجبتك؟ اكثر مباراه شدتك وعجبتك وتابعتها الى اخر ثانيه؟
4: والله نصف النهائي تابعته، كان مباريات حلوه بس شوي المنتخب الفرنسي كان ما كان يعني ايش بنقول ما كان في يومه، او المدرب كان دخل بخطه شوي دفاعيه. معروف ديشام في المباريات الحاسمه يعني شوي يكون
2: يختفي،
4: يمخمخ شوي مثل ما يقولوا. والمنتخب الانجليزي مسك المباراه، واخر شيء 10 دقيقه سلمهم المباراه كامله. فانت يعني مشكله انك يعني شفت المنتخب الارجنتيني قبلها 3 يعني يحسمهن في اخر الدقائق، فانت تمشي تغلط نفس الخطا المنتخبات
2: المنتخب ما يستسلم يعني حتى اخر دقيقه.
4: ايوه ما يستسلم. مشكله يعني انك انت منتخب كبير يعني، لكن المنتخبات اللي قبلك يمكن نعذرهم مثل مصر، راس الاخضر، سويسرا، كامكانياتهم يعني شويه اقل، فاوريدي يعني اخر دقائق مع الارجنتين بيتراجعوا. بس انت كمنتخب انجلترا مع هذه العناصر، كل هذه العناصر معك،
2: هو سجل وتراجع
4: يعني. ايوه صعب تتراجع في 15 او 20 دقيقه، فاكيد يعني بتتاثر. وهناك يعني ما شاء الله معهم ميسي،
3: وهل
4: من اي لمسه خلاص ينهي لك مباراه.
3: احمد، هل تتوقع ان اسبانيا تشرب من نفس الكاس اللي شربت منه انجلترا امام الارجنتين؟
4: والله اسبانيا ممكن تشرب اذا حدث حذو توخيل. إذا سوت نفس خطأ توخيل خلاص يسلموا على البطولة. أما إذا لعبوا نفس لعبهم مباريات الماضية كاستحواذ فبيصعبوه كثير على الأرجنتين.
3: جميل.
4: أيوة.
3: أنت شو تتوقع؟
4: أتوقع تميل صوب الأرجنتين.
3: تميل صوب الأرجنتين.
4: أيوة. بالحكم ان عندهم يعني ميسي ما شاء الله عليه يعني يحسم مباريات.
3: لاعب حاسم.
4: من أصاف الفرص.
3: نعم نعم.
4: ولكن الاسباني اذا يبوه لازم تكون يعني يدخل نفس التشكيله حلو نفس اخر المباراه، يسيطر على الوسط، يتحكم في المجريات المباراه، يمنع الكوره اكثر شيء، يمنع الكوره عن المنتخب الارجنتيني، يحاول يعني ما توصل كوره كثير لميسي، ولو انه يعني الارجنتينيين بيوصلوها له باي طريقه
3: غصب يعني
4: غصب طيب لازم توصل لميسي. لكن اتمنى يكون الاسبانيين في يومهم، ويمال يعني بيفرق معهم اذا كان في المباراه في يومه.
2: هو اليوم كان او في الاخر تدريبات كان مريح شويه.
4: ايوه شفتوا ما يقولوا اخر تدريب هو وبيدرو بورو كانوا يعني مريحينهم، في عندهم حمل زايد.
2: نعم
3: صحيح. مثل ميسي مع الارجنتين
4: شوي نوب لعبه اعصاب ما ادري ليش كذي، نفس الشيء كذي اساس المنتخبات.
3: شوف يعني كلها طبعا ايوه المنتخبات اللي توصل نصف نهائي كلها منتخبات قويه ولها الاحترام، لكن مثل ما انت قلت كيف تسير المباراه لصالحك، كيف تحاول انك توزع الجهد البدني، كيف تحاول انك تتعامل مع السيناريوهات المباراه.
4: صح لان ممكن المباراه تمشي لاشواط اضافيه وممكن تمشي بلنتي، فانت لازم تعرف كيف تمشي في المباراه حبه حبه وتحسمها.
2: بالضبط.
3: مشكور يا احمد.
4: العفو يلا مع السلامه.
2: جزاك الله خير. الله يحفظك.
3: الله يحفظك.
4: في يوم الاثنين في برنامج
2: في ان شاء الله
3: الحلقه الاخيره الاثنين
4: ان شاء الله الختاميه ان شاء الله
2: باذن الله ان شاء الله.
4: تمام يعطيكم العافيه مع السلامه.
2: الله يسلمك. مع السلامه. سوينا ترويج اليوم الاثنين، حلقه يوم الاثنين بعدين قبل لا ننهي البرنامج.
3: في واحد برازيلي كان أرجنتيني من أصل برازيلي
2: غير مساره.
3: سلام عليكم.
5: هلا مساء الخير.
3: حياك الله يا سليمان. نور.
5: حياكم.
2: ماجد معول يسأل عنك. ماجد
5: صادق وحسين ومسا على محمد شميلي.
3: حياك أيها الأرجنتيني.
5: أيها الأرجنتينيون. يا أخي هذا اللي ما مقتنعين سمير وفهد ما مقتنعين.
3: ما مقتنع معرف يا أخي ليش. يا أخي هذا سليمان قلب مرة واحدة ضربة وعلي.
5: أيوة. بس بغيت
2: في عزيمة لأنه كانت.
3: هي.
5: بغيت أقول شيء حال مشعل.
3: هي.
5: جيناكم من مسقط ليصور العفية لا إله الله نحمده.
2: جيناكم من مسقط لا صور العفية لا إله إلا الله نحمده
3: ونشكره.
5: جيناكم من مسقط لصور العفية لا إله الله نحمده.
2: جيناكم من مسقط
5: جيناكم للعزيمة ونباركم للفوز
3: ونضرب الذبيحة.
5: الأرجنتينيين خلاص هذا
3: انت خلص بس تو انت ما ترد على مشعل بيتين. تخيل ان سليمان غنها اخيرا قال للأرجنتين
2: للأرجنتين للبرازيل ما غنى خلت الله. سليمان ينطق بالغناء
3: الله دنيا تتغير اذا طاح الجمل
5: كثرة السكاكين
3: من دلك
2: واذا وصلت الأرجنتين كثرة الذبايح
5: بس انا مباراة اعتقد انه بروح صور
3: على شاطئ العفية
5: يقول لي مشعل وين مكانه بقي صور
3: على شاطئ العفية
5: ان شاء الله ليش لا
3: انا ومشعل نلتقي
5: ان شاء الله
2: وعلى شاطئ العفية انا ومشعل نلتقي
5: جيناكم من مسقط
2: لصور العفية
5: ان شاء الله بنلتقي ذهب العزيمة
2: يا مشعل الليلة
5: نلتقي
3: ليه فنان طلع سليمان عذري عنده قدرات كان يوم برازيلي ما يطلعها يطلع اللي يطلع الطرب يوم يكون أرجنتيني خلاص الأمور طيبة متى وين بتشوف المباراة أنت سليمان عاد هذا
5: ها المباراة الحين بعده أنا للحين إذا يعزمني مشعل بروح لصور
3: يعني النهائية
5: نهائية أيوة
3: وبتوصل هناك صور تشوفه
5: صور متقاعد خلاص أيوة
3: وش معنى يعني باغي تشوفها مع مشعل هالمرة
5: والله أنا ودي أشوف مشعل
3: أجواء أشوف يعني أيوة. خاف يخسر يوم تروح تجلس عنده زين ايوه في شيء يعني ما هذا الوضع ما طبيعي سليمان اسمح لي يعني
2: يعني هذا التغيير قصدك انه شو اسمه الفجاء
3: كان ما بغيت نعشلبهم
2: كما فهد
3: كما فهد اخاف تنحسهم يا اخي اسمح لي يعني ما اعرف يعني دائما ما وراك الا الخير والعافيه دائما لكن يعني اخاف انك شويه يعني ها
5: الحين بو يشجع الحين
3: هي.
5: الحين فهد الله يهديك عاد شجع اسمه اسبانيا
3: ما اعرف
2: حتى أسبانيا. ما الاسباني باغين ما قالوا له لا تشجع
3: قالوا له ما الاسباني الشيمه لا تشجعنا يعني
5: والله العظيم حتى هذا سيفون وميسي سيفوه
2: اي سيفوه
5: ما يحبه
2: طيب يدوره
5: خلاص ان شاء الله يكون الخط مفتوح بكون هناك الافراح
3: الافراح في العفيه
5: في العفيه
3: واذا خسر واذا خسر تانجو
5: اذا خسر تانجو عاد ايش ما شعشه
3: اي وعد على كيف عاد ما عاد قابل عمرك اقرب مطعم
5: عاد ماشي اللي في ضباب
2: اقول لك ضباب ماجد المعول يقول لك لا تروح تتعني ليصور شوف فهني البارة في العمرات
3: خلى عنك سوالف يعني
5: والله عاد الحين عاد نشوف حبطونه صراحه
3: لا لا ما يعني
2: ماجد
3: المعولي
5: ما مشكل ماجد المعول الحين عاد مش عنا احنا الحين مش على كيف بكره ان شاء الله على التواصل
3: ان شاء الله
2: بكره عندنا ننتظر لان اليوم
3: بس نبغى شله جديده باكر عاد طلعت امورك طيبه انت طلعت امورك طيبه من غيرت من البرازيل شوف كل مواهبك طلعت ما شاء الله
5: كيف ايش قال سليمان
3: قال جيناكم من مسقط جيناكم من مسقط لصور العفيه
5: لا اله الا الله, الله نحمده
3: خربطنا شوي اسمح لنا يا غالي
5: احسنت
2: بارك الله فيك يا سليمان احسنت
5: بارك الله فيكم جميعا
2: الله يحفظك ان شاء الله
5: نفقد هذا البرنامج الطيب والله العظيم
2: بارك الله
3: ان شاء الله بنلتقي ان شاء الله
5: برنامج خير وصادق وما قصر محمد شملي جزاك الله الف خير والله من بدايه البرنامج للحين والله برا على البيت في السياره والله
2: جزاك الله خير
5: سواء الجو اليوم هذه اليومين الجو حلو
2: هي الحمد لله
3: الحمد لله رب العالمين
5: جميع الشباب واستمعونا جميع الشباب
2: بارك الله فيكم
5: في واحد لما قلت لكم المول قال ابو السلطان سليمان هي نشوف انت هي رايح المول تخلى عنك يا سبيت وجاس الحاره
3: يعني يسمعوك على طول
5: اكيد والله
3: ايوه عارف
2: مراقبين تحركاتك
5: مراقبين ينتظر والله ناس تسمعكم حقيقه جميعا
2: والله كل التحيه لهم
5: تشريف حتى من ابناء مجلس التعاون حقيقه برنامج ولا اروع نفقدكم حقيقه ان شاء الله لين اخر حلقه باذن الله تعالى معكم
2: باذن الله يا
3: ما يكتمل البرنامج الا
5: بالمشكورين
3: الله
5: مشكورين جميعا وحسين لا تنسى
3: نعم ها
5: زين
3: هي
5: فتحنا في الدورة كلهم يطالبوك يا أخي
3: إن شاء الله حاضرين
5: لا لا لا لأن حسين من زمان كان والله كان فاتحين اتصالات وهذا
3: إن شاء الله حاضرين إن شاء الله
5: دور رسائل
3: إن شاء الله يعني بيكون إن شاء الله في
2: يعني من وقت البرنامج شوية.
5: حسين نعم. أنت كنت في البرنامج.
3: نعم صحيح.
5: ونحن كنا في البرنامج من أول.
3: بارك الله فيك. إن شاء الله بيكون في فكرة مع إدارة إذاعة الشباب عشان موضوع برنامج جماهير للدوري إن شاء الله.
5: حسين أنا من الساعة 5 موسم أتابعكم يوم السبت.
3: الله يخليك نتشرف أيوة. والجميع المستمعين
5: والد الخفيف والجميع الشباب اللي معاك
3: جزاك الله خير.
5: لكن هذه رسالة الرسائل شوية غير والكلام غير.
2: نعم صحيح
3: صحيح
5: أيوة. وكل واحد يعرف اللي يتكلم عن نادي وما أدري إيش. الحين شباب جميع الشباب اللي اتصلوا الحين شوف خلوا المونديال لكن قالوا لك يا حسين البرنامج كذا
3: إن شاء الله
5: حنا شوية
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
5: إن شاء الله يكون إيجابية
3: أكيد
5: أكيد. أحسنتم جميعنا أحسنتم.
3: بارك الله فيك يا سيمان.
5: جيناكم من مسقط
3: ليصور العافية نشكر الله ونحمده
5: يا الله شكرا
2: أحسنت أحسنت سلطان الله يحفظك
5: بيزينة
3: فيها شمالي إيه بيربشنا عاد كل يوم شغلها شمالي أحسنت حياك سليمان مشكور مشكور أحسنت
6: يا سامع الصوت
7: يا ليلة دانا
6: يا سامع الصوت
7: مع السلامة
6: حياك الله
3: بس
2: لا لا ما بس بعدنا
3: جالسين ها
2: لا لا جالسين بعدنا
3: لكن القفلة لا ضايع في رسائل
2: في رسائل يا أخي
3: تقرأ الرسائل لحد ما أنا
2: شل أنت شو اسمه
3: أغراضنا وسامان
2: شل الأغراض ها ما أطبل شل الأغراض ما بقول شيء بقرأ رسالة على بعد من أبغى بس أسوي شيء أخافك تطلع تسحب سماعة معك
6: لا لا لا لا لا
2: أتخيل لابس سماعة ويسحبه ويطيحنا أعطقون شلة
6: ذكرنا بواحد مشاهد يحب بترول ها
3: هوا
2: ايه مرة
3: لا واحد مشاهد يحب بترول لا فجاء تليفون يكلم عن حاجة يعني ونسى الموضوع ونسى البترول
2: سحب
3: سحب
2: وير شو اسمه البترول
3: ايوه يعني
2: اخافك انت يا اخي
3: العجله ما زينه العجله ايوه
2: اخافك انت يا اخي
3: لا لا لا والله ما ايوه
2: لان مره بقى
3: كنت بسويها مره لكن ما سويتها الحمد لله
2: مرة
3: لازم تكون حذر تمسح يعني
2: طبعا اكيد
3: ايه تفضل
2: عاد بترول ايه. مره باب الاستوديو كيف ايه. كبر الباب ما دخل من الباب ما شاف الباب جد في الجدار
3: لا هذا كان هي من غرفة هذه من غرفة الكنترول صحيح شوي دعمت يا أخي في هذه أنا أكلم من أبو أحمد أسعد ولا أنت
2: أسعد
3: ضيف كان أيوة كنا نكلم ضيفه كنا نجهز ضيف فعشان أنا أرجع على الاستوديو بسرعة لبس في هذا
2: في
3: الحيط
2: مثل ما يقول مثل ما يقول اللبنانيين فات بالحيطه
3: زين رجعت شويه كذي اخذ استرجع الوعي
2: على راسك نجوم
3: لف شريط ذكريات حياتي كلها يا اخي اي والله يا اخي
2: انزل بس بنقرا نوجه تحيه لاحمد المزيد ابو صهيب ومحمد شكرا لك على تواصلك ثني العامري شكرا على التواصل أحمد القرطوبي باقي الشباب من هنا طبيعة أبو عمان شكرا لكم لقانا يجدد وياكم إن شاء الله بكرة
3: إن شاء الله
2: بكرة إن شاء الله
3: سامحوني
2: بس مو حزين النصائح الأخيرة
3: نصائح يا شباب شوفوا الحين
2: رسالة توجيهية
3: أيوة زين والله خلوا بالكم يعني دائما وكونوا في بخير لأن لما تكونوا بخير نحن نفرح ما نحب الأخبار اللي ما طيبة خلوا بالكم في الشارع ومشاويركم هذه الصيفية خذوها على الراحات وخلي جنبك دلة قهوة ودلة شاهي
2: وماي ضروري في الصيف
3: وماي ومتى ما تعبت يا أخي ريح إذا رايح خط بعيد نبغى نسمع منكم الأخبار عجلة. الحلوة وتكونوا دائما في خير وسعادة يا أخي
2: الله يحفظ الجميع إن شاء الله
3: تقيدوا بالأنظمة والقوانين وتكونوا دائما متعاونين مثل ما
2: عرفنا كل السلامة إن شاء الله بإذن الله
3: واستمتعوا بخريف ظفار
2: استمتعوا بخريف ظفار الجميل طبعا مع الطبيعة الجميلة والله يحفظ عمان وقيادة وشعبا ونلتقي وياكم إن شاء الله بكرة على نفس التوقيت
8: نفس التوقيت
2: نفس التوقيت أنت مترخص رايح أنت
8: ما تغير يا عمتي
2: ها هي نفس التوقيت إن شاء الله لين النهاية وبعد النهاية نروح الضطر يسكر الباب
8: يلا حياك
2: مسكر علي الباب يلا حياكم الله

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار الشاي تالي.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: نيمار.
5: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
6: روجر فيدرر داعم التعليم. مستمعينا الأعزاء، نصحبكم اليوم في صباح أوروبي بارد إلى مدينة بازل. السماء غائمة والشوارع تحف أرصفتها المارة. المشهد دقيق كدقة عقارب الزمن التي تشتهر بصناعتها المدينة. نقف على ضفاف نهر الراين، تتخطى العين ضفته لترسو على حدود ملعب تنس يرطب الندى عشبه. المدرجات ممتلئة والأحاديث الجانبية همس خافت. الأطفال حاملو الكرات الصفراء ينتشرون، والحكم يأخذ موضعه، والشباك تتهيأ لعد الضربات التي تحمل أحلام كل لاعب. ومن بعيد يقترب أحد رموز اللعبة وكبار فرسانها، يمشي بهدوء وأناقة، يحمل حقيبته على كتفه ومضربه في يده. تتعالى الصيحات، إنه ابن المدينة، لاعب التنس العالمي روجر فيدرر. سنروي لكم في حلقة اليوم نشأة روجر فيدرر وحياته، إنجازاته وألقابه، عطاءه الإنساني وأثره المجتمعي. فكونوا معنا في الأجواء الأوروبية الباردة. مستمعين الأعزاء، ولد روجر فيدرر في مدينة بازل السويسرية في 8 أغسطس من عام 1981 لأسرة متوسطة الحال. نشأ بين ضفاف نهر الراين، فتعلم من خريره الصبر والهدوء، واكتسب التوازن من بلد يميل إلى الاعتدال، وتعلم الدقة من عقارب الساعات السويسرية. أحب روجر فيدرر التنس منذ نعومة أظفاره، ليكتب لاحقا حكاية نجاح يزدان مجدها بأثر العطاء. كبر الفتى الأنيق وترقت موهبته حتى صار اسما لامعا وعلامة تضيء ملاعب ويمبلدون، حيث تردد صدى ضرباته تحت سماء لندن الرمادية عاصمة الضباب. وفي بلاد الكنغر الأسترالي تألق فيدرر، فشقت ضرباته العشبة بلا صد ولا رد، ليكتب في بطولة أستراليا المفتوحة إنجازات تصاغ بماء الذهب. مستمعين الكرام، لا يمكن لتاريخ التنس أن ينسى لفيدرر 20 لقبا في بطولات الجراند سلام و310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، منها 237 أسبوعا متتاليا. ويحفظ تاريخ التنس 8 ألقاب حصدها روجر فيدرر في ويمبلدون العريقة حين حول الملعب إلى مسرح لأجمل عروضه. لم يكن فيدرر يلعب التنس بل يعزف سيمفونيته، يمتع الحاضرين بأناقته، يبهر العالم بأدائه وتوازنه وهدوء أعصابه. حين بلغ فيدرر آفاق المجد وثراء المال، نظر بعينيه الخضراوين إلى أبعد من المدرجات. اتجه ببصره إلى القارة السمراء، فرأى مدارس قليلة وفرص تعلم شحيحة وأحلاما يقيدها الفقر. فقرر في عام 2003 تأسيس مؤسسة روجر فيدرر للأعمال الخيرية، متأثرا بحديث المساء مع والدته التي نشأت في جنوب أفريقيا ويعزى لها الدور الأبرز في توجيه بوصلة عطاء. لقد زرعت فيه قيمة التعليم لنهضة الأمم وتقدم الشعوب. مستمعين الأعزاء، عملت مؤسسة روجر فيدرر الخيرية بصمت تحرسه الجدية، وتركزت جهودها على ملف التعليم الأساسي. جابت قرى بسيطة في دول فقيرة لا تصلها الكاميرات ولا تلاحقها الأضواء. لقد امتد عطاؤها إلى جنوب أفريقيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي، فبنيت مدارس ودرب معلمون ووضعت مناهج تناسب الأطفال وتنسجم مع المكان والزمان. تجاوزت استثمارات المؤسسة 50 مليون فرنك سويسري، وساهمت في تحسين فرص التعليم وجودته لأكثر من مليون طفل. وفي عام 2019 أعلن روجر فيدرر التزاما إضافيا بقيمة 40 مليون فرنك سويسري قائلا: إذا أردنا عالما أفضل فلنبدأ من الصف الأول. حين أغلقت جائحة كورونا أبواب المدارس، فتح فيدرر قلبه، فتبرع في عام 2020 بمليون فرنك سويسري لدعم العائلات المتضررة في سويسرا لضمان استمرار التعليم للأطفال في المراحل الأولى. كان يعلم أن انقطاع التعليم مرض صامت، وأن المعرفة دواء الجهل وترياق النهضة. في عام 2022 غادر روجر فيدرر ملاعب الكرة الصفراء وأعلن اعتزاله اللعبة. وضع فيدرر مضربه في مخدع الذاكرة بعد أن أنهى مهمته بنجاح. قبل كؤوسه ولمس ألقابه بفخر يسر الناظرين. ودع جمهورا كان له سندا وداعما، لكنه لم يودع أطفالا حملوا جميل صنعه، ولا مدارس فتحت أبوابها بدعمه، ولا كتبا روت عقول الصغار بمشاعل النور وثراء المعرفة. لم يكن روجر فيدرر بطل تنس عالمي فحسب، بل صانع أمل وحاصد وفاء وسفير علم وحلم. إنه روجر فيدرر البطل صاحب الأثر.
5: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Syl är du in i Hammarsyl. Syl är du in i Hammarsyl.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سال عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: مزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: العافية.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب، يعطيكم العافيه.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Açtı.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
4: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: والقدرة على الإبداع داخل النص
2: كارتجال المواويل مثلاً؟
1: إذا شئت. والمطرب ينقش خصوصيته على فن المبدع وعلى الذوق العام للعصر. فالطرب كنشاط أرقى من الغناء، وهو شكل من أشكال التعبير والجهر بالرأي لدرجة يصبح فيها الرأي رأي الجميع والإحساس إحساس الجميع.

0: رأيك أستاذ صالح أن يكون المقام الموسيقي محور حديثنا الآن؟
1: ولكن حديث المقامات يطول يا ضحى.
0: أعرف ذلك، إلا أن تناوله لا يخلو من التشويق والمعرفة. تعلمنا أن المقام الموسيقي هو لحن موسيقي متكون من 7 حروف موسيقية.
1: وما هي؟
0: دو ري مي فا صول لا سي. أعرف أيضا أنه بتعديل هذه الحروف تأتينا الألحان الموسيقية، إما على شكل لحن حزين أو لحن فرح وهكذا.
1: إلا أن هذه المقامات الموسيقية تنقسم إلى 7 مقامات رئيسية.
0: أعرف منها أنها وند،
1: كأغنية زيديني عشقا لكاظم الساهر.

وأعرف الكورد أيضا، مثل أغنية أنت عمري لأم كلثوم، وأغنية يا طيب القلب وينك لعبد المجيد عبد الله.

0: ومقام الجهاركي والذي هو مثل أغنية للسفاكر لأم كلثوم.
1: أحسنت يا ضحى، ولكن هل تعرفين أن هذه المقامات الثلاثة التي ذكرت هي مقامات غربية؟
0: بل عربية يا أستاذ.
1: لا، المقامات العربية هي البيات، مثل أغنية جانا الهوى لعبد الحليم حافظ.

0: أما المقام الرابع فهو
1: الحجاز مثل أغنية بحلم بيك لعبد الحليم حافظ. أنا في انتظارك لأم كلثوم.

0: إذن المقام هو عبارة عن مجموعة من نغمات مرتبة مبنية بعضها فوق بعض، أو هو عبارة عن سلم موسيقي أساسه كامل ذو 8 أصوات، وبذلك تتسع أصواته ويمنح المؤلف الموسيقي مدى واسعا لإبراز إمكانياته ومواهبه الفنية.
1: أعرف أن كلمة المقام تطلق أيضا للدلالة على الطبقة الصوتية
0: أو الدرجة الصوتية. ويمكن أن يقال عن النغمة الموسيقية اصطلاحا الصوت المترنم به، وكذلك اللحن فهو مجموعة الأصوات النغمية والتي تعلو أحيانا وتنخفض وبحسب النسب العلمية بين درجات السلم الموسيقي الثابتة، والتي تركب من المقام الواحد أو من عدة مقامات حسب إمكانية المؤلف الموسيقي.
1: نستطيع القول إذن إن المقام هو الأساس الذي تبنى عليه الألحان، وله ترتيبه الخاص الذي يميزه عن المقامات الأخرى.
0: بل إن المقام يمتلك مستقرا له يعرف به ويدل عليه وينتهي به. والموسيقى العربية غنية بالمقامات لوجود أرباع الدرجات الموسيقية بين مسافاتها، وقد وصل عددها إلى ما يقرب من 360 مقاما، ولكل مقام اسم يدل عليه.
1: أعرف ذلك، واسمح لي أن نتوقف اليوم لأن المقام قد طال مع الحديث عن المقام.
0: أوافقك الرأي، ولا تنسي أن المقامات كان يطلق عليها أسماء باللغة الفارسية:
1: يجا،
0: دوغا،
1: سيجا،
0: وغيرها الكثير مما سنتناوله في حلقة الغد بإذن الله. زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
8: المستكشف

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه. فاللعب فن تعلم الحياة، واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات. ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء
والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه، فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات. منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهها أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده، فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون.